0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.

فارتقب إنهم مرتقبون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عاجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدأ، هناك آية دقيقة جدا هي إجابة عن سؤالكم القيم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشق الأول من الآية، قال العلماء إذا فهمنا الآية والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم نفهمها بشكل أو بآخر، لكن كيف نفهمها إذا انتقل النبي إلى الدار الآخرة؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أجمع العلماء على أنه ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في اختيار زوجاتهم، في تطليق زوجاتهم، في تربية أولادهم، فهم في بحبوحة من عذاب الله. يعني بشكل أو بآخر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان إذا شكر وآمن، كأن الله عز وجل خلق الكون وسخره له تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فإذا آمنا وشكرنا حققنا الهدف الذي من أجله خلقنا، لما العذاب؟ يعني طبيب أخذ قرار أن يستأصل كلية متوقفة عن العمل، لو أنه قبل العملية بساعات صور فإذا بها تعمل، هل يستأصلها؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فحينما تزل أقدامنا وحينما نعصي ربنا يسوق الله لنا الشدائد. هناك آيتان يعني تلفت النظر كل منهما. الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب الله عليهم. كيف نفهم الآيتين؟ الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا، أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم على أن يتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب عليهم، أي قبل توبتهم. ومن أسماء الله الحسنى أنه تواب، ومن معاني التواب أنه يسوق الشدة لعبده كي يحمله على التوبة. لأنك إذا رأيت 1000 تائب اعلم علم اليقين أن 90% منهم التجأوا إلى الله عقب مشكلة ساقها الله لهم، فتاب عليهم ليتوبوا. إذن أنت حينما تقيم الإسلام في بيتك في بحبوحة من عذاب الله. لو أن القدم زلت، لو أن الإنسان في ساعة غفلة، المؤمن كما يقال مذنب تواب، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ذلك أن الإنسان أوضعت فيه الشهوات، فحينما يغفل عن الله لحظة تزل قدمه. فالإنسان المؤمن في بحبوحتين: في بحبوحة إقامة منهج الله، وفي بحبوحة الاستغفار. فما دام يستغفر فهو في بحبوحة ثانية. البحبوحة الأولى بحبوحة الالتزام بمنهج الله، أما لو زلت قدمه البحبوحة الثانية أن يستغفر. لو انتدعنا مثلا واقعيا، يعني أب جاء ابنه بجلائه عقب الامتحان النصفي وقد نال الصفر في الرياضيات، أراد الأب أن يقيم عليه النكير وأن يؤدبه تأديبا ما بعده تأديب، فإذا بالابن يصفر لونه ويكمد ويهتم ويتألم أشد الألم، وعنده مبلغ مدخر أراد أن ينفقه على دروس خاصة كي يتقوى بهذه المادة. حينما يرى أبوه هذا الابن متألم أشد الألام، نادم أشد الندم، يعقد العزم على أن ينفق ما عنده كي يرفع مستواه في هذه المادة، الأب يتوقف عن معالجته. يعني شيء منطقي، يرى الله من العبد ندما، ألما، خوفا، أحياءً انكماشاً من عبده المذنب يتوقف العلاج. بل إن هناك آية دقيقة جداً قال تعالى: أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون. إني أذكر قصة لا أنساها، أن أحد التجار تقاعد من عمله وترك تجارته لابنه، فابنه ارتكب خطأ كبيرا في شراء بضاعة. اشترى بضاعة من إنسان في البادية، اشترى الصوف، فهذا الإنسان ليس عنده ما يكفي كي يدقق في الحسابات، أعطاه أوزان كلها غير صحيحة. فهذا الإنسان دفع ثلثي ثمن البضاعة وتلاعب على هذا الأعرابي. بعد أن خرج قال له هذا الأعرابي كلمة أخافته: لعلك احتلت علي، لا أسامحك. فقال لي هذا الرجل: بقيت كلمة هذا البدوي ترن في أذني مسافة ساعتين وأنا أقود السيارة، يعني أرجع إليه أم لا أرجع، ماذا أفعل؟ إلى أن أخذت قرارا، قلت: ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا، أقسم بالله ما أتم هذه الكلمة إلا وهو وسط بركة من الدماء. انقلبت المركبة وتناسل الصوف وجرح وسال دمه. أي دقيقة جدا. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ما دمت في شك، ما دمت في أخذ ورد، ما دمت في صراع، ما دمت في ندم، ما دمت في خوف، فأنت في بحبوحتين. في بحبوحة أن تكون ملتزما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وفي بحبوحة أن تكون نادما فالعلاج متوقف. أما حينما يتباهى الإنسان بالمعصية ويذكرها ولا يبالي بها، وحينما تصغر عنده فتكبر عند الله، وحينما تكبر عنده تصغر عند الله. فلذلك البطولة ليس في التوبة بل في دوام الاستغفار. وكأن الاستغفار من شيم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إن صلينا أن نستغفر، تستغفر من ماذا؟ أنت في طاعة. لعلك في الصلاة سهوت، لعل إقبالك لم يكن محكما، لعلك شردت عن الله عز وجل. إذا حججنا البيت نستغفر، إذا صمنا نستغفر، أية عبادة كان عليه الصلاة والسلام اصحبها بالاستغفار كي نستغفر الله من تقصيرنا. وكأن الله عز وجل حينما يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. هل يعقل أن نصلي دائما؟ هناك صلوات خمس، هناك آية: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهناك آية: والذين هم على صلاتهم دائمون. كأن دوام الصلة بالله عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء. فالدعاء مخ العبادة، يعني أنت حينما تدعو الله عز وجل أنت في عبادة. ذلك أن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا آمن بوجوده، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا أيقن أنه يسمعه، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان قادرا على حل مشكلته، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان هذا المدعو يحب أن يحل هذه المشكلة، يرحمك. فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت مؤمن بوجوده وبسمعه وقدرته ورحمته. وهذا معنى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة. فأنا حينما أداوم على الاستغفار وحينما أداوم على الدعاء فإنني مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فمن عليك. هي المشكلة أن هذه الشحنة الروحية المستمرة عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء تهبك رؤية صحيحة، وتهبك قرارا سديدا، وتهبك حكمة فائقة. هذا كله يؤكد أن دوام الاستغفار أحد أسباب الثبات على التوبة. هناك ملاحظتان: أنا حينما أتوهم أنني أخطئ ما شاء لي أن أخطئ وعقب كل خطأ أستغفر الله، هذا الاستغفار مرفوض. أنا أخطئ ما شاء لي أن أخطئ، أنا حينما أخطئ كسلوك يومي ثابت مستمر وعندي معلومات من الدين أنك إذا استغفرت تاب الله عليك، هذا الاستغفار مرفوض من أصله. أما حينما أخطئ دون أن أقصد، وحينما أخطئ دون أن أعاود الخطأ، وحينما أخطئ دون أن أنوي أن أتابع الخطأ وأستغفر، يغفر الله لي إذا كان الذنب بيني وبين الله. أما إذا كان بيني وبين العباد لا بد من أداء الحقوق أو المسامحة. بالضبط. يعني هو المشكلة أن الناس يفهمون الدين فهما مغلوطا، أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن الله عز وجل يتابع ويقول وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا لا يمكن أن أوظف هذه التوجيهات النبوية كي أستبيح المعاصي، هذا شيء مستحيل. يعني أضرب لك بعض الأمثلة. أنا حينما أركب طائرة أول مرة في حياتي كي أحج بيت الله الحرام، وحينما أضع ثياب الإحرام في المحفظة الكبيرة، وحينما أطلبها وقت الإحرام فلا أخذها، مستحيل أن أخذها. أنا أدخل الآن منطقة الحرم غير مرتد ثياب الإحرام. الشرع مرن سمح لي أن أذبح هدي جزاء وأن أتلافى دخولي بيت الله الحرام من دون ارتداء ثياب الإحرام. جاء غني وقال أنا مدام يجوز أن أذبح شاة مقابل ارتداء الثياب الكاملة، أنا سأذبح 100,000 شاة. لا يقبل منه. لا يمكن أن يكون الاستغفار بالمعنى الدقيق سببا لمتابعة المعاصي. لا يمكن أن يقبل الله الاستغفار كسبب لمتابعة المعاصي. أما أنا حينما أعصي دون أن أصر، وحينما أعصي دون أن أفكر أن أعاود المعصية وأستغفر، أجد الله غفورا رحيما. أما حينما أستخدم الاستغفار كمبرر لمعاودة المعصية، هذا لا يمكن أن يقبله الله عز وجل. هذا استهزاء بالدين. قال تعالى سوف أستغفر لكم ربي. انتبه العلماء إلى سوف، يعني كأن هناك وقت في مغفرة. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. إذن أفضل وقت للاستغفار وقت السحر. وهناك ساعات الإجابة، ساعة يوم الجمعة، في أيام رمضان، في قيام الليل، عند الشدة، في السجود، في بيت الله، في وقت فضيل، في مكان فضيل. يعني كأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بيته الحرام ليشيع فيه الصفاء على كل مكان، واصطفى شهر رمضان ليكون الصفاء فيه في كل الأيام. يعني لا بد من وقت تشعر أن بينك وبين الله، أن الله عز وجل معك. وهذا كما قلت قبل قليل معنى قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي. والله عز وجل يقبل استغفارك ولو أن شفتيك مطبقتان. يعني يمكن أن تناديه في قلبك إذ نادى ربه نداء خفية ولم أكن بدعائك ربي شقية. فالله معك. يعني هلأ يونس، سيدنا يونس أين خاطب الله وهو في بطن الحوت؟ أحيانا يقتني الإنسان هاتفا خلويا في أماكن محددة ليس هناك تغطية، لكن الله مع الإنسان في أي مكان، وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه البخاري.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. عن عبد الله بن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله توكلوا، وإذا وزنتم فأرجحوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم أرحامكم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 62 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحديث 1737 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب قوله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. الحديث 1738 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. سورة آل عمران. باب قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الحديث 1739 عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. باب قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. الحديث 1740 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم. الحديث 1741 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الحديث 1742 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام.
1: آن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا

بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة

0: هم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: يا أخوة، هذه السورة العظيمة سورة الكهف التي بدأت من حيث انتهت سورة الإسراء. سورة الإسراء انتهت وقل الحمد لله، وسورة الكهف بدأت الحمد لله. وهذه السورة هي السورة الثالثة التي تبدأ بالحمد، سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف، وبقي سورتان، سورة سبأ وسورة فاطر، وكل سورة بدأت بحمد الله على أمر عظيم. فسورة الفاتحة بدأت بحمد الله لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وسورة الأنعام بدأت بحمد الله لأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وسورة الكهف بدأت بالحمد لأنه أنزل على عبده الكتاب. وسورة سبأ وسورة فاطر سنتحدث عنهما إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. ثم إن سورة الكهف يا أخوة سورة ذكرت أنواعا من العظات والقصص الذي يكون شخصية المسلم. سورة الكهف تسن قراءتها يوم الجمعة، ولكن لماذا كثير من الناس يقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة ولكن مع ذلك يحتاجون أن يدركوا السبب الذي من أجله تقرأ هذه السورة يوم الجمعة؟ يا أخوة، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد المسلمين، ويوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع يا أخوة وليس يوم السبت كما يظن بعض الناس. يوم الجمعة إذن هو أول أيام الأسبوع. وسورة الكهف تسن قراءتها لماذا؟ لأن فيها العناصر الذي يجب أن تتكون منها شخصية المسلم. وبيان ذلك أن سورة الكهف تحدثت أولا عن أهل الكهف، هؤلاء الذين فروا بدينهم وعقيدتهم وأخلصوا العبادة لله فزادهم الله هدى. فالعنصر الأول إذن الذي تحدثت عنه سورة الكهف هو عنصر العبادة والعقيدة، وهذا هو العنصر الأول في شخصية المسلم يا أخوة، لأن المسلم بلا عقيدة ليس شيئا، ولكن العقيدة وحدها لا تفي ولا تكفي، بل لا بد من عناصر معها كي تتكامل شخصية المسلم حتى تكون هذه الأمة أمة لها ما يميزها عن الأمم. ثم بعد الحديث عن العقيدة والعبادة عن قصة أهل الكهف يذكر الله أمرين اثنين يمكن أن يفسد عقيدة هذا الإنسان أو عقيدة هذه الأمة. الأول المال، وجاء في قول الله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب كما سنعلم إن شاء الله. والثاني إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن العقيدة هي العنصر الأول في سورة كهف. أما العنصر الثاني يا أخوة فهو العلم، والأمة المسلمة أمة امتازت بالعلم، وسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام والقرآن كذلك، القرآن والسنة فيهما الكثير من الأحاديث والآيات التي تأمر بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفي حديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فالعلماء أولا يا أخوة، العلم، والعلماء كرمهم الله في الدنيا والآخرة. استمعوا يا أخوة، حينما خرج قارون في زينته على الناس، كلهم تمنى أن يكون مثل قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن فئة أخرى، فئة قليلة، هم العلماء، قالوا: لا لا لا، لن تميل أنفسنا لما أوتي قارون، لأنه بال ذاهب. والعلماء يا أخوة ورد في آيات كثيرة كما قلت لكم في الدنيا والآخرة، سيكونون دائما هم الذين يشهدون على غيرهم. قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال الذين أوتوا العلم في سورة النحل: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. العلم يا أخوة، العلم. ومن هنا كرمت هذه الأمة العلم، وكرمت العلماء. الرشيد الخليفة رحمه الله كان في مجلس، وكان في المجلس أبو العيناء الضرير رحمه الله، وحينما انتهى الأكل قاموا ليغسل كل منهم يديه، وطبعا ما كانش هناك كما عندنا اليوم، كانت هناك أباريق يصب بعضهم على يد بعض، فكان الرشيد يصب على يدي أبو العيناء الضرير ولم يعرف. فقيل: أتعرف من الذي يصب الماء على يدي؟ قال: من؟ فقال: أنا الرشيد. قال: يا أمير المؤمنين، أنت إنما فعلت ذلك إجلالا للعلم. هكذا هذه الكرامة يا أخوة. لم يقل له: لا يا أمير المؤمنين، لا والله أبدا. قال: إنما فعلت ذلك إجلالا للعلم. جاء الخليفة هشام بن عبد الملك ومعه ولداه في موسم الحج، وقال: تعالوا لنسأل الأعمش، إمام الأعمش مشهور، عن أمور الحج. فذهب هو وولداه، وقالوا: السلام عليكم. قال: رد السلام وهو جالس لم يقم. فلما سألوه وأجابهم، ورى هشام أن الأعمش لم يقم له ولم يقل له: أيا أمير المؤمنين، أنت جئت، أنا آتي عندك. لما رأى ذلك ضرب أحد ولديه بالآخر، يعني كل ولداه من هنا ولده، ضرب أحدهما بالآخر وقال: تعلما العلم، فقد رأيتم ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ولذلك يا أخوة، العنصر الثاني في سورة الكهف هو عنصر العلم، ويبدأ من قول الله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ أما العنصر الثالث يا أخوة فهو الجهاد، ويبدأ بقول الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. إذن ذو القرنين قصته تدل على العنصر الثالث في هذه الصورة وهو الجهاد. هذه عناصر ثلاثة يا أخوة لا بد منها في شخصية المسلم وفي شخصية الأمة المسلمة، فإن ضيعوا شيئا منها فقل: ضيعوا كل شيء ولن يفلحوا أبدا. إي والله أبدا. العقيدة، العلم، الجهاد، تلكم هي العناصر. ومن هنا الذي يظهر لي والله أعلم أن المسلم يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة في أول أيام الأسبوع ليتذكر ما في هذه السورة، ولترتفع هذه الأمة عن الدناية. يا أخوة، قلت لكم إن الحرف القرآني فيه 10 حسنات، سواء كان في سورة البقرة أو آل عمران أو الكهف أو النساء أو إلى آخره. لكن ورد فضل بعض السور. لماذا؟ لأن فيها خيرا للمسلمين. سورة البقرة مثلا حرف 10 حسنات، لكن فيها فضل كبير جدا، لأنها تبين المسلمين عدوهم وكيف يتعاملون مع هذا العدو. وهكذا يا أخوة سورة الكهف إذن تلكم هي سورة الكهف، عناصر ثلاثة لا بد أن تتكامل في شخصية المسلم: عقيدة وعلم وجهاد. إي والله يا مسلمون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه السورة بدأت بذكر العبد الذي أنزل عليه، وسورة الفرقان بدأت بذكر المنزل الذي نزل الفرقان. سبحانك يا رب، اللهم علمنا كتابك الكريم وسنة نبيك العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا يا أخوة؟ لماذا بدأت هذه السورة بذكر العبد بالمنزل عليه ولم تبدأ بالمنزل مثل سورة الفرقان؟ لأن هذه السورة يا أخوة، سورة الكهف، بدأت بذكر العبد لأن القصص الذي جاء فيها لم يعرفه النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وقد سئل عنه فبينه رب العالمين تبارك وتعالى أحوال أهل الكهف، وبين له حال موسى مع العبد الصالح وحال ذي القرنين. ولذلك بدأت السورة الكريمة بالمنزل عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده. أما سورة الفرقان فكانت تدور حول الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم كما سنعلم إن شاء الله، ولذلك بدأت بالمنزل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والله أعلم بما ينزل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا القرآن، ولم يجعل له عوجا، عوجا ليس فيه عوجاج. فيقال عوج وعوج يا أخوة، العوج في الأشياء المادية والعوج في الأشياء المعنوية. ومن هنا يقول الله ولم يجعل له عوجا، ثم قال قيما. هو لم يجعل له عوجا، فلماذا قال قيما؟ ألا تغني عوجا؟ نعم قد تغني، لكن الله يريد أن يبين للمسلمين أن هذا الكتاب كتاب هداية لم يجعل له عوجا، وهو قيم كذلك، ليس فيه ما يثير الشبهات. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، بأسا شديدا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشرهم بماذا؟ أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا في هذا الأجر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولكن هذا القول ليس له دليل وليس له حجة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أي قولهم إن لله ولدا قول لا دليل عليه ولا حجة عليه، فليس لهم به علم ولا لآبائهم الذين قالوا هذا القول من قبل وقلدوهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم وهي قولهم إن لله ولدا. إن يقولون إلا كذبا، إن هنا نافية، أي ما يقولون إلا كذبا وافتراء. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لا تهلك نفسك يا أيها النبي، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين، لا لا لا لا تفعل هذا، دعهم، إن الذي يؤمن ويعمل الخير يعمله لنفسه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا يا أيها النبي. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن الدنيا كلها لا تستحق أن يؤسف عليها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. كل ما على الأرض من نبات، من إنسان، من ذهب، من زخرف، من عمار، من سيارات، من طائرات، من بساتين، من ورد، من زهور، كل هذا زينة وسيذهب، زينة للأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لننظر أيعبدون الله ويشكرونه على هذه الزينة أم ستشغلهم عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي كل ذلك سيفنى وستكون الأرض قحلة هامدة لا شيء عليها، ستذهب هذه الزينة عنها. نعم، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي ليس فيها شيء والتي هي قاحلة هامدة؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ وهكذا كل ما على الأرض يا أخوة سيكون صعيدا جرزا، وتذهب هذه الزينة ولن يبقى منها شيء أبدا. هكذا يا أخوة يبين الله تبارك وتعالى لنا قبل أن يحدثنا عن أهل الكهف، وإنا لجاعلنا ما عليها صعيدا جرزا. ثم تأخذ الآيات الكريمة تتحدث عن أهل الكهف، وسنكمل تفسير هذه الآيات التي تليت إن شاء الله في الحلقة التالية. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول الله وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء. سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه، يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي. فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تعديل بسيط جدا في لغتك لو طبقته من اليوم رح يكون له تأثير على صورتك المهنية بشكل كثير كبير. تخيل معي لو أنك تأخرت عن اجتماع 10 دقائق مثلا، شو أول جملة بتحكيها لما تدخل على الاجتماع؟ رح تحكي آسف على التأخير. طب جرب مرة تانية احكي شكرا على انتظاركم، نفس الموقف ونفس اعترافك أنك أنت تأخرت، لكن طريقة الكلام مختلفة تماما. الأولى بتسلط الضوء على خطأك، والثانية بتسلط الضوء على تقديرك لوقت الناس. وهذا مش معناه أنك أنت ما تعتذر، بالعكس اعتذر لما يكون الاعتذار هو التصرف الصح، لكن مش كل موقف احتاج منك كلمة آسف. أحياناً أنت ما عملت خطأ أصلاً، أنت فقط بدك تشكر شخص على وقته أو تعاونه أو صبره. وعشان هيك من بكرة جرب تبدل بعض الجمل، مثلاً بدلاً أنك تحكي آسف أني أخذت من وقتك احكي شكراً على وقتك، آسف على كثرة أسئلتي احكي شكراً على صبرك وتوضيحك، آسف أني تأخرت بالرد احكي شكراً على متابعتك، آسف على إزعاجك احكي شكراً على تجاوبك السريع، آسف أن الشرح طول احكي شكراً على إصغائك، آسف أن الحلقة هاي طويلة فأنا بحكي لكم شكراً على استماعكم. ليش؟ لأنه هذا التعديل مهم مهنياً، لأنه بعض الناس بتتحول عندهم كلمة آسف إلى عادة كلامية. آسف أسأل، آسف أطلب، آسف أتصل، آسف أذكرك، آسف أخذت من وقتك. وهون بتدخلنا معاك في البيئة السلبية، وإحنا دائماً بنحكي وبنبحث عن طاقة إيجابية حتى ننجز أكثر. ومع الوقت بدل ما تكون الكلمة تعبير عن خطأ حقيقي بتصير جزء من طريقة كلامك. وهون المشكلة، لا تخلي لغتك تصغر من حضورك بدون سبب. لكن في نقطة أهم برضو، لا تستخدم شكراً للهروب من الاعتذار. إذا أخطأت فعلاً اعتذر وبوضوح. والاعتذار المهني برأيي له 3 أجزاء. 1، اعترف بالخطأ. مثلاً التقرير وصل متأخر 2 يوم وهي مسؤوليتي، اعترف بالأثر وبعرف أنه تأخيره أثر على موعد الاجتماع، احكي شو راح تعمل حتى ما يتكرر، وأنا حطيت تنبيه قبل الموعد 2 يوم عشان ما يتكرر معنا المشكلة في المرات الجاية. هون الاعتذار بدل ما يكون مجرد كلمة بكون مسؤولية زائد وعي زائد إجراء. الخلاصة، اعتذر عن أخطائك واشكر الناس على وقتهم وتعاونهم، لأنه الاحتراف المهني مش إنك أنت ما تخطأ، الاحتراف إنك تعرف متى تعتذر ومتى تشكر وكيف تحكي التنتين بثقة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ولغتك عن نفسك هي أول شيء بيكون الناس من خلاله صورتهم وانطباعهم عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. إخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله القرآن، أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولاح التقديم إن طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، ك كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

معنا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا المستمعين الكرام، يمكن قبل سنوات كانت الناس إذا تشوف واحد قاطع إشارة حمراء أو يقود المركبة بطريقة استعراضية وتهورية أو صاف بمكان مش مناسب وعمل أزمة سير، يمكن أكثر شيء كان يعملوا أن يتذمروا أو يحاولوا أنهم يعني يحكوا مع الشخص بأنه خفف سرعتك أو يعني غير موقف أو موقع السيارة. اليوم اختلفت الأمور بعد خلينا أقول الميزة الجديدة أو الخدمة الجديدة التي أطلقت في تطبيق سند. وتذكرون قبل أسبوعين حكينا عن هذا الموضوع وقلنا بأنه اليوم أي شخص ممكن أن يصور أي شخص ثاني يعتقد أنه اليوم يقود بطريقة خطيرة على الشارع أو مسبب مشكلة في الشارع وأزمة، ويرسل هذا أو هذه الصورة وهذه الملاحظة إلى خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند. وهي الفيديو اللي أمامكم. أنا اللي خلاني أحكي الموضوع اليوم سريعا وأشير إليه الرقم اللي أعلنت مبارح إدارة السير بأنه وصلها 5000 رسالة أو خلينا نسميه بلاغ، 5000 بلاغ عبر هذه الخدمة خلال أول 10 أيام من إطلاقها، يعني بمعدل 500 صورة وفيديو وصلت لإدارة السير في 10 أيام، 500 صورة وفيديو خلال كل يوم تقريبا. فلما نقول عن 5000 بلاغ، قد يقول البعض يمكن هذا يعكس حجم المخالفات، يعكس حجم عدم الالتزام، يعكس حجم بعض الممارسات اللي احنا قاعدين نشوفها بالشوارع. ومن جهة ثانية ايضا قد يكون سبب بانه احنا نتأكد انه فعلا اليوم الناس مستعدة، المواطن مستعد ان يكون جزء من الحل اذا توفرت له وسيلة سهلة ومباشرة للإبلاغ. طبعا أنا لما فتحت الموضوع بعضكم مع وبعضكم ضد، معظمكم كان ضد، بيقول لك بدك توقع الناس بمشاكل ببعض وبدك تخلي الناس مخبرين وبدك تخلي الناس تحكي على بعض وهذا ينتقم من هذا وهذا يأخذ الموضوع شخصي وهذا حاقد على فلان يظل يلحق وراي يتصيد له. مديرية الأمن العام قالت أنها تتابع الرسائل والبلاغات والصور والفيديوهات بكل احترافية، يعني مش والله أول ما توصلنا رسالة يلا خالف، يتم التأكد منها من خلال مختصين. وهذه الصورة إذا ما كانت إدارة السير أو الفيديو متأكدين أنها مخالفة صريحة ما في مخالفة. وبالعكس قالوا هاي البلاغات ساعدت رقباء السير وساعدت العاملين في إدارة السير حتى نضبط المخالفين، لأنه إحنا عندنا آلاف الشوارع وآلاف الدخلات وآلاف الأحياء وآلاف بل ملايين المركبات. أكيد إحنا اليوم يعني مش بكل مكان وبنفس اللحظة تقدر تحط رقيب سير بكل مكان أو دورية بكل مكان عند كل إشارة وعند كل حي وعند كل شارع. فاليوم الفكرة عندما يكون المواطن شريكا في المسؤولية، شريكا في الرقابة، هو من يبلغ عن أي ممارسة يعتقد أنها ممارسة خطيرة تؤثر على الناس، لأنه الطريق ملك للجميع، مش ضمان حق لفلان وعلان. فإحنا قد نكون أمام شكل جديد اليوم من الشراكة بين المواطن وبين خلينا نقول إذا بدي أحكي عن هذه الخدمة وبين الأمن العام. يعني اليوم هذه الخدمة البعض مثل ما قلت لكم قال مش لازم تتحول لتصفية حسابات بين الناس وأي سائق صوره وإرسل بدون تأكد من وجود مخالفة، لكن بالنهاية مثل ما تم الإعلان أن الخدمة الهدف منها مش انه احنا والله نزيد المخالفات، لان البعض قال هاي نوع جديد من انواع الجباية. لا، اللي اليوم الهدف من الخدمة مثل ما قلت اضافة للتحقق، طبعا الهدف للناس اللي تحاول تتصيد، الهدف من الخدمة انه اليوم نقلل السلوكيات الخطيرة الموجودة في شوارعنا، السلوكيات اللي تعرض حياة الناس للخطر. فاليوم الأمن العام حكى انه احنا لما نقول عن بلاغات للمخالفات وانه احنا اليوم يعني هذا الهدف منه انه احنا بس يكون في التزام اكثر، وخاصه انه احنا وصلنا اضافه لبلاغات عن الناس وصلنا اقتراحات

فقد يكون لهذه الخدمة دور أيضا في موضوع تطوير يعني وتحسين وتعديل بعض الملاحظات. يعني مش بس أنا أبلغ عن سيارة مخالفة، في بعض يقول لك أنا أمر من الشارع الفلاني كل يوم مثلا لما أطلع على الدوام أو لما أروح من الدوام، فصرت أعرف غالبا وين المشكلة بهذا الشارع، صرت أعرف غالبا وين المشكلة بهاي الإشارة الضوئية، إنه لازم مثلا الإشارة الضوئية اللي جاية من وادي السير، آي أنس، اللي جاية من وادي السير باتجاه الدوار الثامن لازم مثلا بدل ما نفتحها 30 ثانية أو أقل وتطلع 4-5 سيارات، لا نخليها دقيقة ونص مثلا. أنا هيك بس على سبيل المثال ليس للعصر. فأنا يعني بحاجة مثلا للشارع الفلاني لإعادة تنظيم، مثلا الشارع الفلاني في اصطفاف عشوائي، يا ريت مثلا يكون في رقابة عليه، في نقطة مرورية يعني جزيرة وسطية قاعدة تعمل أزمة، إذا ممكن احنا نشارك فيها. فلما نقول 5000 بلاغ خلال 10 أيام، بعتقد هذا رقم يظهر لنا حجم المخالفات الموجودة عندنا بشوارعنا، وهذه المخالفات اللي أيضا ستتحول، لابد أن تتحول إلى حوادث، وهذه الحوادث أنتوا تعرفوا شو نتيجتها. فأعتقد اليوم أن السائق لما يعرف أنه هو المخالفة مش ممكن تكون فقط من رقيب السير أو من الكاميرا أو الرادار، ممكن أي مواطن يشوفك، يعني إذا كنت تقود بطريقة خطيرة يصورك ويبلغ عنك، فأعتقد قد يفكر مرتين قبل ما يرتكب هذه المخالفة. وفي النهاية مثل ما قلت قبل شوي، الشارع مسؤولية الجميع، الأمان على الطريق المفروض أنها مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية الأمن العام وحده وليست مسؤولية جهة معينة لوحدها، هذه مسؤولية مشتركة للكل. كل بلاغ إذا كان الهدف منه الإصلاح، وإذا كان الهدف منه أن نقلل هذه المخالفات الخطيرة زي قطع الإشارة الحمراء أو السير عكس السير أو السرعة الجنونية والتهور في القيادة، قد يكون سببا في منع حادث قبل ما يصير. فالله يحمي الجميع إن شاء الله.

يا أخوان، في عام 2023 قبل 3 سنوات أعلن وزير السياحة والآثار أن في الأردن 100,000 موقع سياحي بين تاريخي وديني وعلاجي ومغامرات وكثير من المواقع. 100,000 موقع، من 100,000 موقع يعني خلينا أقول، وطبعا ومعظمها مواقع أثرية، مكتشف منها 15,000 موقع مسجل رسميا. لما نقول 15,000 ترى رقم مش كبير، رقم مهول، رغم أن 100,000 يعني المفروض نشتغل على كل العدد، لكن حتى لو بدي أقول عن 15,000 موقع فهذا رقم كبير. اليوم احنا عندنا 8 مواقع من 15,000 موقع المسجلة رسميا على قائمة التراث العالمي اليونسكو، بعدما أضيف في 2026 المحمية، إذا تذكرون عملنا في العقبة حلقة خاصة عن هذا الموضوع، محمية العقبة البحرية، وإحنا عندنا البتراء ودرام المغطس، أم جمال، قصر عمرة، هذه كلها ضمن التراث العالمي اليونسكو. فإحنا اليوم إذا بدك توصف المكان اللي إحنا موجودين فيه، المملكة، إحنا عايشين وسط مخزون سياحي وتاريخي وأثري هائل، فعليا هائل. لما أقول 100,000 موقع والمسجل فيه والمسجل رسميا 15,000 موقع، وعنا كنا نعرف عنا سياحة دينية، عنا سياحة تاريخية، مواقع تراثية إسلامية، عنا سياحة علاجية استشفائية، عنا سياحة مدن وأكل وتجارب محلية، عنا سياحة مغامرات. يمكن المغامرات أنا كنت أقرأ الصبح، عنا أكثر من 220 سياحة لها علاقة بالمغامرات، وغير السياحة الموجودة في وادي رم وفي المثلث الذهبي والبتراء والعقبة. فاليوم احنا لما نقرأ عن هاي الأرقام ونقرأ بالمقابل عن حجم المواقع الموجودة عندنا ونقرأ عن حجم السياحة والأرقام، منحس انه في مشكلة صراحة، في مشكلة في قدرتنا على تسويق نفسنا، ولا في مشكلة انه احنا في اقليم مضطرب. فاليوم السائح يخاف يلغي الحجوزات لما تصير اي توترات اقليمية في المنطقة، ولا مشكلتنا في انه احنا اليوم مش قادرين اليوم نهيئ هذه المواقع حتى تصبح جاذبة للسائح. ولما اقول سائح انا اقصد السائح المحلي ابن البلد، وايضا السائح الاجنبي سواء العربي او الاجنبي. طبعا هيئة تنشيط السياحة من خلال مديرها قالت انه احنا وجهة سياحية ثقافية وطبيعية ودينية ومغامرات وترفيه وكل شيء يخطر على البال، وحتى مؤتمرات احنا وجهة. وسبق ان اعلم مثل ما قلت انه عندنا 220 وجهة تقريبا في البلد مختصة بهذه المحافظة. يعني خليني اقول بمعنى ثاني يا جماعة الخير، المادة الخام موجودة عندنا، المادة الخام موجودة عندنا، يعني المنتج السياحي ما عندنا مشكلة، ما عندنا نقص فيه، خلينا نقول لا عندنا مشكلة صراحة، عندنا مشكلة والآن راح أحكي المشكلة، لكن المادة الخام موجودة والمنتج ما عندنا نقص فيه، بس عندنا يعني، وهنا المشكلة، عندنا مش قادرين نعرف كيف نسوق هذا المنتج بطريقة تخلي السائح اللي خارج الأردن يشوف الأردن يقول لك والله الأردن تجربة كاملة، مش والله أنا أحجز بس بالبتراء يوم وأطلع وأروح على دول الجوار. يعني أنا مثل ما سمعت من الأدلاء السياحيين يقول لك بيجوا على مصر مثلا 7 أيام، واليوم السابع يعني يقضوا 6 أيام من مصر، اليوم السابع يجي زيارة على البتراء ويظل مروح على بلده. طيب إحنا اليوم مثل ما قلت عندنا 15,000 موقع، كيف بدنا نروج لحالنا وأنفسنا قبل ما نقول انه احنا بس بترى؟ هذا واحد. اثنين، ال15,000 موقع، قديش المواطن الاردني ابن البلد يعرف عن هذه المواقع؟ كم تجربة سياحية محلية عندنا موزعة على هذه المواقع، اللي طبعا المواقع موزعة على كل محافظات المملكة من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. فمثل ما قلت المادة الخام موجودة عندنا، فاليوم قديش قدرتنا على تسويق انفسنا بطريقة تخلي السائح يشوف الاردن وجهة كاملة أقضي فيها أسبوع كامل، مش يوم مثل ما قلت زيارة للبتراء يوم واحد وبس. خلينا أقول لكم أنه سلسلة المقاطع التي نشرها الرحالة الأردني جو حطاب خلتنا نفكر بالموضوع، وخلتنا نسأل ونقول طيب شخص اليوم عنده ملايين المتابعين، إجا للأردن كم يوم،
صور كم مقطع بمعدات بسيطة جدا، يعني فيش داعي تجيب شركة وتدفع للشركة ملايين الدنانير عشان تروج لحالك، لا، معدات بسيطة جدا، كاميرا تليفون، كاميرا بروفيشنال خلينا نقول مع درون، ويعني وكم ريل على السوشيال ميديا جابت عشرات الملايين من المشاهدات، ويمكن كانت عبارة عن فيديوهات قصيرة، يمكن لسه ما نزلت حلقات كاملة، لكن اليوم أنا لما أصور هاي المحطات السياحية، أصور هاي الأماكن اللي فعليا اليوم استفزت مشاعر، طبعا بطريقة إيجابية استفزت مشاعر الناس، بدأ جولته من وادي رم للفت الانتباه، وشفتوا الفيديو اللي كان في صورة القطار البخاري اللي كان بوسط الصحراء، يعني واللي فعلا جاب ملايين المشاهدات بعد ما انتقل للبترة وبعدها مواقع أخرى. خلتنا لما شفنا هاي الفيديوهات وشفنا هاي الملايين من المتابعات وتعليقات الناس من خارج الأردن، خلتنا نسأل ونقول طيب ما الأثر الذي قدر يعمله؟ ما الأثر؟ واليوم إذا إحنا مش عارفين نروج حالنا، هل الحل إنه نلجأ لصناع المحتوى؟ شو رأيكم يا إخوان عشان نروج للبلد كوجهة سياحية؟ أنا أسأل وأوجه السؤال لكم، لما إحنا جبنا ملايين المشاهدات للقطار البخاري عندنا، ويمكن حتى في أردنيين يقول لك والله أول مرة أشوفه، للقطار البخاري عندنا بوسط الصحراء وجبنا ملايين المشاهدات، طيب يعني ومثل ما قلت احنا ما جبنا شركة مختصة بالترويج ودفعنا لها ملايين، لا لا لا، كاميرا ودرون وصور ونزل على السوشيال ميديا. فمرة ثانية، هل احنا بحاجة الى صناع محتوى؟ يعني هل هذا هو المسار الجديد الذي يجب اليوم انه احنا نشتغل عليه كبديل كامل للتسويق السياحي؟ ولا قد يكون هذا واحد من الأدوات ولازم نشتغل من ضمن الأدوات ايضا على ان نرفع سوية الخدمة الموجودة في المواقع السياحية؟ يعني اللي طلع على أم جمال واللي طلع على قصر عمرة مثلا واللي يطلع على قصر المشتة في منطقة الـ جنوب عمان قريب من المطار بالقصر تحديدا، يعني يشوف انه ما في خدمات صراحة هناك، ما في خدمات حقيقية، يعني الشخص اللي بدي يروح هناك بجوز يقعد له 5 دقائق ويظل طالع نص ساعة بالكثير. فأنا اللي أقوله يا إخوان، أنت اليوم أمام جيل ممكن يقرر وجهته السياحية وسفره بفيديو يشوفه مدته دقيقة، صح؟ يفتح تليفون يشوف فيديو مدته دقيقة عن بلد معين أو عن مكان معين، يقول لك أنا بدي أسافر على هذا المكان، صراحة. فأنت اليوم أمام جيل ممكن اليوم واحد من الأدوات أنت تشتغل على على على هذا الموضوع. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع قديش أهمية الترويج للسياحة، وبالمقابل إحنا لابد أن نستذكر الأرقام، أذكركم أن بعض الأرقام صراحة، والأرقام والله مؤلمة ومؤسفة عن وضع السياحة عنا بسبب الحرب الأمريكية على إيران، وقديش هذا القطاع يتأثر بمجرد خبر، يعني قبل ما تصير الحرب ومجرد ما طلع الخبر أحيانا الحجوزات كلها تلتغي. آخر 5 سنوات التوترات الإقليمية اللي صارت عندنا في البلد، عفوا في المنطقة، آخر 5 سنوات كانت سببا في تراجع السياحة في بلدنا بشكل كبير. بشهر آذار الماضي، يعني قبل 6 أشهر من الآن، أعلنت وزارة السياحة أنها شكلت غرفة طوارئ حتى تتابع أوضاع القطاع، من فنادق فاضية، من مطاعم سياحية وضعها صعب، من أدلاء سياحيين قاعدين، من مجتمع محلي يعتمد على السياح بشكل أساسي ما عنده أي دخل اليوم، من مكاتب سياحية، من باصات، من نقل وغيره. وقتها قالت إنه المجموعات الموجودة داخل المملكة كان عندهم برنامج 5 أيام 6 أيام أسبوع، لكن المؤشرات صارت تبين أن الحجوزات للأيام المقبلة بسبب الحرب وبسبب الوضع الإقليمي بلشت تسجل انخفاض، وفي أشياء التغت. فاليوم يا أخوان، وهي مشكلة بعتقد اليوم إحنا لازم نشتغل عليها، السائح اللي جايك من برا هو اليوم أحيانا قد لا يميز أو ما يقدر يفرق بين دولة موجودة داخل الحرب، أو بين دولة اليوم موجودة جغرافيا في المنطقة اللي فيها الحرب. يعني اللي أقصده إحنا الحمد لله بلدنا يعم بالأمن والأمان والاستقرار، وإحنا في وسط هذا الإقليم الملتهب
قد لا يميز اللي من برا يقول لك أنا يعني في إشي بالأردن ولا ما في إشي. طيب إذا صار في إشي هل الأردن ستتأثر ولا لا؟ فهنا التحدي يا إخوان، وهنا التحدي. وبالفعل كانت الضربة قوية على القطاع السياحي عندنا. يعني يتحدث رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر أنه تم إلغاء الحجوزات، هذا بشهر آذار مثل ما قلت قبل 6 أشهر، تم إلغاء الحجوزات بالفنادق بسبب التوترات الإقليمية بنسبة وصلت إلى 100%. متخيلين؟ يعني كل اللي كانوا ناويين يجوا ولا واحد يجا. 85% بشهر 4 نيسان البعدي قبل 5 أشهر، 70% يعني بلشت تتحسن الأمور، 70% بشهر 5 شهر أيار، هذا نسبة إلغاء الحجوزات. يعني من 100% إجا يعني مثل ما قلت تقريبا التغى 70%. بشهر 3 التغت كل الحجوزات في البتراء تحديدا، هذا كل المملكة. في البتراء تحديدا أنا أقرأ من الأرقام، رئيس سلطة البتراء عفوا الإقليم البتراء يقول أن حجوزات الفنادق بالبتراء تراجعت بنفس بتاريخ شهر 4 80%. ويعتبر يعني ذلك من الضغوطات الكبيرة اللي أثرت على المدينة، لأن المدينة يعني تعتمد على السائح بشكل أساسي، صاحب الفندق والدليل السياحي والمطعم السياحي وسائق الباص وأهل المنطقة والمتجر وصاحب المتحف والقطع الفنية وكل القطاعات تتأثر. فإحنا لما نحكي بالأرقام يعني الأرقام كانت تقول، وأنا يمكن أذكر أرقام اللي قبل كورونا، قبل إلغاء الحجوزات ووقف يعني الملاحة والسفر وما إلى ذلك، كانت الأرقام تتحدث إنه إحنا فاتنا الملايين ملايين. بعديها بلشت تخف، عادت الأمور، فتحت القطاعات وفتح الطيران، رجعت عادت السياحة. من 5 سنين وجاي مع الأسف بعد حرب العدوان، بعد العدوان الغاشم على غزة، الأمور صعبة. يعني احنا بالأرقام استقبلنا خلال النصف الأول من 26 3 مليون تقريبا وشوي سائح زائر. الإيرادات السياحية 2.5 مليار تقريبا بحسب البنك المركزي دينار. الدخل السياحي يعتبر هذا في 6 أشهر الأولى من 2026 يعتبر سجل انخفاض بنسبة 5.3% من نفس الفترة العام الماضي 2025، فالتراجع واضح. وبحسب الأرقام أن التراجع بشكل واضح من السياح الأوروبيين والأمريكيين. طبعا اللي تحسن اللي هو أداء السياحة العربية، كان أفضل من السنوات الماضية. بال 2026 بشهر 7 بدأ تعافي أكثر. أرقام كثيرة صراحة مش راح أدخل فيها، أي شخص يقدر يطلع عليها. على العموم بدي أقرأ لكم بس الجنسيات. مثلا الجنسيات الأوروبية انخفضت بنسبة 23%، الأمريكان انخفضت بنسبة 17%، هذا كله بسبب الحروب اللي في المنطقة عنا. السياح العرب احنا فاهمين بعضها، السياح العرب ارتفعت النسبة إلى 16%، والآسيويين ارتفعت إلى 9.5%. يعني في تعافي بس مش بالمتأمل. وخلينا أقول التركيبة تغيرت. الفنادق اليوم عليها قروض، عليها كهرباء، عليها رواتب وما إلى ذلك. طيب الآن السؤال، كيف ممكن ندعم السياحة يا أخوان؟ شو نعمل؟ كيف نروج لوجهاتنا السياحية؟ هل نستضيف الصناع المحتوى والناس اللي عنده 20 و30 و40 مليون، ولا شو رأيكم يا أخوان؟ يمكن البعض يقول لي والله صانع المحتوى يفتح شهية الناس اللي جوا الأردن وبر الأردن، يزور البلد أو يزور المواقع الموجودة داخل الأردن، لكن قد لا يكون هو لحاله حل. يعني هو مش حل الحجوزات، هو مش حل الطيران، هو مش حل ارتفاع كلفة السفر اللي ارتفعت كثيرا بسبب الحروب، هو مش حل أنه يربط بين المواقع ويسهل الوصول إليها وللخدمات الموجودة فيها. هاي الإعلانات اللي يعملها مؤثر ولا شخص اليوم عنده ملايين المتابعين بدها خطط، بدها شغل. يعني أنت لما تستضيف واحد عنده 40 مليون بدك تشوف حملته كم شخص كانت سبب في أنه يزور الأردن، كم شخص بديش أقول زار، على الأقل بحث بمحركات البحث عن الأردن، كم شخص حجز، كم دولة، من أي دولة جاء، وين التفاعل، أي موقع إجوا، على أساس أنا أقدر أبلش بالخطوة الثانية، على أساس أقدر أشتغل على على على كيف أشتغل على هذا الموضوع. بدي أذكركم بشغلة سريعا. تذكروا قبل كم سنة لما شاب سعودي صور الربيع بالشمال تحديدا بمنطقة وادي النمل،
وادي النمل صح؟ تذكروا يا اخوان هذا الفيديو وادي الريان كمان في واحد صور وادي الريان إضافة لجبل وادي النمل. أذكر بهذاك الربيع صار الوادي خلال أسبوع أو 10 أيام وجهة لكل السياح الخليجيين وتحديدا السعوديين وكمان الأردنيين. يعني حتى الأردنيين بيقول لك والله ما كنا نعرف عنه خلنا نطلع عليه. فهو قدر يروج بطريقة محترمة بدون ما يمس عادات المجتمع اللي هو موجود فيه، وكانت الطريقة جاذبة يعني جذابة فعليا من غير ما أن تمس من تقاليد الأردنيين وصورة المجتمع. بالمقابل بعض يقول لك لا أنا إذا بدي أروج للسياحة افتح لي الشواطئ بطريقة خلينا أقول مش لا يقبلها المواطن اليوم أو لا يقبلها المجتمع عندنا. جيب لي حفلات صاخبة زي ما كان في اعتراض على بعض الحفلات الغريبة على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في وادي رم مثلا. فالبعض بيقول لك أنا اليوم طيب كيف بدي أنشط السياحة؟ هل تنشيط السياحة يكون مرتبط بمهرجانات وفعاليات تثير جدل بين الناس، ولا من خلال إعلانات يقول لك تفضل هاي في عندنا مشروبات كحولية في الحفلات، بدنا النادي الناس اللي يعني من برا وهذول أجانب وفي يعني هذا جزء من ثقافتهم. فهذا السؤال يا إخوان، أنا اليوم هاي المشاهد اللي أعتبرها ليست جزءا من المجتمع الأردني وبعيدة عن قيمي وعاداتي، هل اليوم لازم أروج للسياحة أيضا من خلالها؟ يعني هل حاجتنا لدعم قطاع السياحة خصوصا بعد الخسائر اللي حكيت عنها الآن تخلينا نوصل لمرحلة نقول والله إحنا بدنا نفتح شواطئنا ونفتح كل مواقعنا السياحية وأي نوع من الفعاليات ما في مشكلة، المهم نجيب مصاري حتى لو شعر المواطن الأردني أن هذه الفعالية لا تمثله؟ أعتقد هاي نقطة كمان لازم نوقف عليها. وأنا ذكرت مثال الشاب السعودي اللي صور بوادي النمل، وقبل ذلك ذكرت جو حطاب بأنه اليوم إحنا لمسنا المشاعر الناس بدون ما نمس بالمقابل من عادات الأردنيين وخصوصيتهم ويعني حبهم وحبهم لبلدهم بهذه الطريقة. فبعتقد اليوم كل التجارب السابقة تقول بأنه إحنا اليوم مش المطلوب أني أختار بين السياحة والقيم، لا لا لا، أنت اليوم تقدر تروج وتصنع منتج قوي ومنافس يعرف عنه كل زائر وتجذب هذا الزائر، وبنفس الوقت يحترم طبيعة البلد وعادات أهل البلد ويحترم ثقافتهم وقيمهم. هذا سؤالي لكم اليوم، هل باعتقادكم استضافة صناع المحتوى هي الطريقة الأمثل لترويج للسياحة؟ هي الطريقة الأمثل لترويج للبلد سياحيا؟ شو رأيكم يا أخوان؟ ومثل ما قلت عنا 100,000 موقع أثري منها 15,000 موقع مسجل رسميا، قديش بتعرفوا من هاي المواقع وكم زرتوا أنتم كأردنيين هاي المواقع؟ وإذا في وسائل أخرى باعتقادكم اليوم يمكن لها أن تدعم السياحة أو المنتج السياحي في البلد، بدي أسمعها منكم بعد منزل أخبار مع صفية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الصفدي يقول إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالا للاجئين. إصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو الشرخ في جباليا شمال قطاع غزة، وآلية الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزم الحكومة العراقية لاستكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي غربية محافظة تعز. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: نشاط وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
4: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا لكم مرة أخرى باعتقادكم يا أخوان، هل استضافة صناع المحتوى هي الطريقة الأمثل للترويج للأردن سياحيا؟ إذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن لها دعم قطاع السياحة، ما هي هذه الوسائل؟ وهل لازم نختار بين السياحة والقيم كما يقول البعض، ولا ممكن نعمل ونصنع منتج سياحي قوي، منتج سياحي منافس، منتج يجذب الزائر، لكن بنفس الوقت هذا المنتج يحترم المكان، يحترم طبيعة البلد وطبيعة أهل البلد؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع أمل. يا مرحبا أمل.
1: صباح الخير.
0: هلا ستي صباح الخير.
1: والله يعني أنا بدي أتشكرك على هذا الموضوع لأنه بحس الواحد يعني في عنا أماكن جميلة في الأردن فعلا، يعني الواحد بس يشوف فيديوز ولا صناع المحتوى اللي بيزوروا هاي الأماكن بتحمس شوي، لكن
0: بتحمس
1: لكن أنت لما تيجي تروح على المكان بصراحة في خيبة أمل كبيرة بتكون.
0: هاي نقطة مهمة والله، يعني أنت يعني على الفيديو اللي تشوفه وتتحمس والفيديو يفتح شهيتك تزور المكان.
1: صحيح.
0: بس لما تزور المكان شو اللي يصير بالله يا أمل؟
1: بالضبط، أنا بدي أحكي عن تجربتي لزيارة مدينة جرش. أخذنا أولادنا، إحنا ولا مرة رحنا على المدينة، أخذنا أولادنا حتى يتعرفوا على المكان ويعني يشوفوا شو عنا إحنا في البلد، لأنه يعني الواحد بيسافر بياخذ من برا بيعرفوا عن أماكن برا أكثر ما بيعرفوا عن الأردن. فرحنا وأخذنا معنا حماي وحماتي كبار بالعمر، رحنا بفترة الظهر على أساس نستغل نهار من أوله، لأنه الواحد يعني عنا يوم الجمعة نهار طويل، فمن نروح نقضي نهار كامل في مدينة جرش.
0: نعم.
1: رحنا كان كتير هذا الحكي بالصيف طبعا. وصلنا كتير شوب، عندك الاستراحة أول ما تدخل من بوابات المدينة، لكن متى ما أنت دخلت على موقع الآثار الداخلية جوا ما في ولا مكان لأي حدا أنه يقعد يرتاح. انت هذا المجمع الكومباوند تبع الاثار بده على الاقل ساعتين ثلاث ساعات لحتى انت تستمتع بانك تتفرج على كل المواقع لانها كبيره. لكن في الواقع ما في اي مكان داخل الكومباوند انه اذا كان معك اطفال او كبار بالعمر انهم يرتاحوا. فاللي صار معنا انه الكبار بالعمر اللي معنا قعدناهم في مكان ما قدروا، يعني اول نص ساعه بعدين ما قدروا يكملوا لانه كثير شوب، ما في اي مكان داخلي، لا مظلات لا اشجار لا كراسي. حتى انه على مكان انه تلاقي نقطه يكون فيها بيل المي البارده جوا في الداخل. شفنا كثير سواح اجانب لكن كان يعني ملامح التعب واضحه عليهم انه كثير شوبانين، يقعدوا على الادراج لحتى اللي هو درج الحجاره، نقعد على الحجار في أي مكان لا يظل لحتى بس ناخذ بريك. طب أنا لو معي طفل بعرباي كيف بدي أمشي في هيك مكان وشارع الأعمدة جميل تمشي فيه، لكن ما فيه أي شيء يساعد أنه أنت تستمتع بهذا الممر الطويل.
0: نعم.
1: كان بإمكانه يحطوا استراحات داخلية شوية مظلات. بدي أقارن لك أنا بتجربة في مثلا بأمريكا، الواحد ما بده يقارن يعني، بس الموضوع مثلا في جزيرة اسمها ماكينة آيلاند من 1800، هي عبارة عن جزيرة.
0: طيب يعني احنا ايش المفروض يا أمل، ايش المفروض نعمل اليوم كونه عندنا كما تقول وزارة السياحة 15 ألف موقع أثري وسياحي مسجلين عندنا في المملكة،
1: بدهم يشتغلوا على الترويج الداخلي.
0: كم موقع من المواقع 15 ألف زرتي انت والعائلة؟
1: زرنا يعني مدينة جرش بس كانت هاي أول تجربة.
0: أول تجربة جرش.
1: ما بعيدها لأنه إذا أنا بدأ أروح على أماكن تانية يعني.
0: طيب شو رأيك بالأسعار؟ شو رأيك بالأسعار؟
1: الأسعار رمزية جدا، لا تذكر أبدا.
0: الأسعار رمزية
1: يعني
0: جدا.
1: رمزية جدا.
0: أسعار إيش الرمزية؟ كانت قصدك الدخوليات؟
1: ما في إشي داخلي جوا تدفعله، ما في أي شيء داخلي.
0: يعني ما في
1: عربات إنه الواحد يعني يطلع فيهم. يعني بكل بساطة ممكن أنت تحط عربات ترجع أحياء.
0: أسعار المطاعم والخدمات اللي موجودة حوالين الآثار،
1: أنت لحتى توصل أي مطعم خارج الآثار بدك تسوق تقريبا ربع ساعة نص ساعة.
0: لا بجرش لا في إشي بس تقطع شارع بيكون قدامك مباشرة.
1: ما إحنا يعني على جوجل ماب ما رحنا على يعني كان أقرب شيء في الرمان، جبل الرمان أو تل الرمان.
0: لا في على الشارع المقابل مباشرة للآثار في مجموعة يعني من المطاعم السياحية، لكن صراحة دائما كان حديث الناس بأنه أسعارها مبالغ فيه صراحة. طيب تسلمي أمل، هذه تجربة أمل في جرش، وتقول إحنا زرنا واحد. أنا يا إخوان كمان لما أقول بدي أشجع السياحة أيضا أنا أقصد السائح الأردني، مش بس أنا أجذب السائح اللي من الخارج. نضال تفضل أخوي نضال.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا أخ نضال. عليكم السلام.
2: الله يصبحك بخير.
0: هلا يسيب صباح الخير.
2: سليمان مش نضال. سليمان.
0: هلا أخ سليمان، هلا بيك.
2: الله يصبحك بخير ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: يا هلا والله. الله حيك. تفضل.
2: إيدي أنا والله إذا أحكي معكي موضوع أنت ما بدري شو موضوع برنامجكم. أنا زلمة والله عندي 8 أطفال.
0: نعم.
2: والله يا سيدي، وعندي ساكن في خربوش وعندي طفل مريض، وأطلب مساعدة من الله ومنكم يا رب.
0: تكره. بعث لنا صورة هويتك خلينا
2: الله يجزيك خير. عندي أنا أطفال وأنا زلمة مو قاعد، وبعث لك التقرير الطبي كمان ببعث لك إياه.
0: تكره تكره تكره تكره ولا يهمك. حياك هلا أخوي سلمان. أخوي أمين تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
0: حياك هلا أخوي أمين.
3: إذا أنا بدي أحكي لك عن تجربتي في المطاعم، يعني اللي هي في الأردن. كل ما أشوف إعلان أنا
0: كل ما تشوف إيش عفوا؟
3: إعلان أنت تقولي عن الترويج.
0: آه.
3: فواحد يعني بالبحات عنده شقة مي وكذا، قعدت أنا والأولاد أنا متغدي.
0: نعم.
3: اجيت بدي اطلب، قال بقول لي كل واحد معك لازم تطلب له بسبع ليرات.
0: ايوه
3: والله ما قلت له كيف يعني كل واحد، انا معي سبعة اطلب لهم بسبعة خمسين ليرة. طب يعني هذا في ال... في في ال... في ال... في, ال... في ال... يعني هذا بالسياحة موجود عندنا في الاردن، انه انت تجبر علي لما افوت انا مطعم تقول لي لازم كل ولد معك او كل واحد فرد تطلب له بسبع دنانير او تطلع من هون.
0: نعم.
3: هاي واحد. اثنين، رحنا على مطعم زي ما تقول برضو شوف الاعلان، اعلانه وين على الفيسبوك خلينا نحكي. وطلعنا يعني بدنا ناكل عنده. وصينا في منهم فخارة كتبها بعشر دنانير اللي هي مش رز فريشة. آمن بالله جاب لي، شايف علبة اللبن؟
0: ايوه.
3: اكبر منها بشوي. بقول له يا اخي هاي فخاره بعشر دنانير، لا انت كاتب قديش فيها دجاج مش لحمي كمان، ولا انت كاتب كيف يعني بتجيب لي زبديه بتقول ادفع حقها عشر دنانير. فاحنا هنا ناقصنا يعني وعي اكثر من هيك.
0: طيب بالنسبه للمواقع السياحيه اخوي امين شو رايك؟ هل تعتقد انه صانع المحتوى هو الطريق الصحيح حتى نروج لبلدنا سياحيا؟
3: انت قبل شوي حكيت رقم كبير مواقع سياحية.
0: نعم 15,000 موقع مسجل. نعم رسميا
3: بجوز انا بعرفش منهم 100 مش 500، بجوز بعرفش منهم 50. يعني المعروفين عنا يعني رحنا على اكثر من موقع، بس اللي انت بتحكي عنهم هدول والله انا ما سمعت فيهم يعني.
0: نعم.
3: لو تعدد لنا هيك مواقع غير اللي بنعرفها زي البترة والمدرج والجرش وكذا، ما بعرف انا شو في عنا يعني مواقع.
0: يعني معظمها مواقع لها علاقة زي القصور زي القلاع زي المدرجات، يعني اربد تزخر بهاي المواقع. مثلا المفرق ام جمال اربد فيها. نعم. ام قيس وما حولها، جرش الاثار، عمان المدرج الروماني و
3: نعم. انت المشكلة ابو زيد بتروح على المواقع هاي اللي هي خلينا نقول العامة. نعم بتروح على العامة ما بتلاقي اللي بدك اياه فيها.
0: ايش اللي بدك اياه قصدك؟
3: يعني مثلا بتلاقيش اماكن للتنزه مظبوط مثلا. بتلاقيش كافتيريا مظبوط، يعني في نقص.
0: نعم.
3: في نقص. يعني هذيك اليوم انا رحت على البحر الميت اللي هو السياره بتفوت بثلاث دنانير، ممتاز وإشي بيفتح النفس والله. ما فيها غير كافتيريا واحد يعني ورافع اسعاره كويس، بس بالنسبه للموقع منيح. بالنسبه للمطاعم السياحيه هاي اللي بتروح عليها وبتنغش فيها ممتاز يعني. لا والله في عنا مواقع جميله ومنزورها يعني، بس بدنا ترويج اكثر.
0: نعم.
3: يعني انا زرت مغر في وادي الشتاء، بجوز نص الاردن ما بتعرف عنها. في مغر بالجبال بتجنن يعني، بس بدها اهتمام، بدها اشي يعني.
0: اشكرك. نعم تسلم.
3: حياك الله.
0: حياك شكرا اخوي امين. خلينا نسمع رسائلكم على الواتساب ثم اعود للاتصالات. خلينا نسمع ابراهيم.
3: تمام بدا.
4: السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: تسلم.
4: ابو زيد هني كلمتين.
0: حياك شكرا
4: لا أخوي. يوجد رجل في المكان المناسب. بس ويعطيك العافيه.
0: شكرا. نسمع محمد.
5: السلام عليكم. صباح الخير. يعطيك العافيه اخوي ابو زيد. طريقه استضافه صناع المحتوى طريقه نوعا ما كويسه ممتازه، يعني انها بتجذب السياح، بتسوق لوزارة السياحة اللي عندنا، بتسوق للمواقع الأثرية للمناطق السياحية، يعني نوعا ما كويس. يعني المتابعات اللي بتتبعوها دول صناع المحتوى يعني ممكن يكون لها أثر كبير على هذا الشيء يعني على قطاع السياحة عندنا في البلد. بس أخوي أبو زيد يعني السؤال المفروض اللي نسأله لوزير السياحة، يعني إحنا عندنا وزارة كاملة اسمها وزارة السياحة، هل انه ما عندهم حلول غير استضافه صناع المحتوى؟ هذا السؤال هم اللي لازم يجاوبون عليه. معناته شو له داعي الوزاره كلها، وزاره السياحه يعني، اذا ما كان عندهم القدره للترويج لبلدنا احلى صوره وابهى صوره. نعم. شو صفالها دور يعني؟ يسعد صباحك.
0: بيض. صباح الورد، شكرا. نسمع.
6: السلام عليكم. كيف حالك اخي ليث؟
0: هلا يا سيدي.
6: صبح عليك وعلى جميع المستمعين الكرام. هلا بالنسبه للسياحه وايش الادوات المتوفره عندنا، في تلفزيون اردني بيعمل برنامج تلفزيوني يوم الجمعه اسمه يوم جديد، كان في بعض الاحيان يعمل لقطات ويعني يكونوا في مناطق سياحيه مثل قلعه الكرك، مثل مناطق في السلط، مثل جراش وعجلون. عندكم انتم في الاذاعه في حياتي في ام مره عملتوا في العقبه، والله شوقتونا لزياره العقبه.
0: نعم.
6: فانا بتمنى وبقترح على الاعلاميين الاردنيين بشكل عام اللي بقدموا برامج مثل هيك، انهم كل يوم خميس يعملوا مثلا برنامج اعلامي في جراش او عجلون او اي منطقه سياحيه او رام او اي منطقه حتى ما فيها خدمات، وركزوا الضوء انه احنا هنا هون ما فيش خدمات، ما في حمامات، ما في مطاعم، ما في شيء.
0: نعم.
6: ما في فنادق. فكل خميس احنا بنعزمكم وندعوكم نقترح عليكم انه تعملوا برنامجكم في منطقه سياحيه.
0: نعم.
6: مختلفه من المناطق اللي في الاردن، اردننا جنه يعني بصراحه. وهيك احنا بنسوق ل يعني المناطق هاي. احنا بنسمعكم يوم الخميس ويوم الجمعه بنروح نطش. وسلامتكم يا سيدي.
0: فكرة كثير حلوة صراحة محمد، تسلم، يسعد صباحك. عامر بيقول لي الكلف مرتفعة والخدمات غير مرضية، وهذا بعتقد اليوم لازم يتم مراعاته. أنا راح أجاوب أمين، بيقول لي شو أكثر المواقع الأثرية. أنا بدي أحكي لكم يعني المواقع 15,000 أكيد ما راح نقدر نعدها، لكن راح أحكي كمان شوي عن أبرز المواقع الموجودة عندنا في البلد ويمكن كثير من الناس ما عمره فكر يروح عليها. بس خليني أكمل رسائلكم على الواتساب. نسمع أبو خليل.
7: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي.
7: أبو زيد طبعا ما شاء الله الأردن أقول لك جميلة، وما شاء الله أقول لك فيها أماكن سياحية لا تعد ولا تحصى، ولكن مشكلة أبو زيد الناس القائمة على السياحة والآخر ما في عندك أي ترويج نهائي. أقول لك هو بس الترويج للبترة، غير هيك البترة ما بتعرف يعني. أقول لك حمامات عفرة فشي البتراء، زور البتراء. بعدين أبو زيد يعني أقول لك لو في سياحة صح المنطقة اللي تم اكتشافها أقول لك بوسط البلد، أي والله كحكومة أنا بكشف عنها كليا، حتى لو اضطريت إنه أقول لك أعطي تعويضات للناس وأهد وشوف شو جلب السياحة راح يكون إلها. أما ترجع تسكرها يعني أقول لك مدينة كاملة راح تكون أثرية. وهاي القصة يا أبو زيد.
0: تسلم.
7: أما انسى أماكن أثرية موجودة بس ما في حدا يدير السياحة. الله يعطيك العافية أبو زيد، الله يسعد صباحك.
0: نسمع على.
8: السلام عليكم، يسعد صباحك أبو زيد، يسعد صباحك حياة أفهم المستمعين. بالنسبة لصناع المحتوى وعدم واخذ الترويج لأماكن السياحية وللمطاعم، يعني في مناطق أنا سكان إربد بعرفها، فمرة روجوا لمناطق إربد صفنت هيك ولا مطاعم ما بعرفها، مش هيك لا بالجودة ولا بالطريقة هاي، يعني حطوا على أكل بهارات زيادة. قال بهارات الزيت الصراحة مش عملية، لأن راح تبين الموضوع إنه في نصبة أو في يعني تبدأ تحكي لك إنه ما بزبط أنت، يعني بتبين الأمور على واقعها، بدك تحسن الواقع الموجود عليه. والمطاعم السياحية الصراحة مش أسعار فلكية، أسعار يعني جدا عالية جدا جدا. كما تفضلت بجرش، نعم أسعار فلكية جدا. عندك أي مكان ثاني نفس الشيء أسعاره فلكية، زي المطاعم جيت عجلون مطاعم والاستراحات هناك، فللأسف الشديد يعني. وشكرا جزيلا لك.
0: هلا أخوي، نسمع أبو جهاد. هلا أخوي أبو جهاد، تفضل.
9: السلام عليكم. الله
0: عليكم السلام. هلا أبو جهاد.
9: كريم الله يحفظك. أنا بتذكر جلالة سيدنا مرة صور مغامرة لما راح على الجنوب ودخل في وادي الموجب.
0: نعم.
9: كانت مغامرة يعني تعرف طبيعة الإنسان بحب إنه يخش بمغامرات. يعني صناع المحتوى مش لازم إحنا نشتغل بالطريقة التقليدية اللي صارت فنادق خمس نجوم وشارع معبد. بإمكانه الشركات السياحية والباصات يستعينوا بسكان المنطقة ويكون فيها عملية تخييم، وهيك بتصير تشغل ناس كانوا قاعدين مش لاقيين شغل، بصير يلاقي هذا الشغل في الموسم، خاصة في نهاية الشتاء في بداية الربيع. شوف كيف السدود عندنا مش ما شاء الله تبارك الله، قديش فاضت المياه من السدود، وكان ممكن تكون على شكل شلالات. ولو في ناس بيمشوا زي طريقة التخييم بروحوا أسبوع وعشرة أيام بقعدوا فيها، وبيحبوا روح المغامرة. وحتى عندنا سدود لو بتم صب عليها أسمنت زي مرفأ اللي يصير فيه هواية الصيد وقوارب، طبعا تحت بنود الأمن والسلامة من الوزارة، فأنت بإمكانك تشغل ناس ما اشتغلوا بهيك مجال اللي هي في المغامرات في الصيد في التعاون. طبعا ما احنا ما بدنا شوارع معمد، احنا بدنا على رجليهم زي عملية تخييم، يروح ويجي ويتفرج، لأنه هيك بيصير في إثارة في رغبة.
0: وخاصة سياحة المغامرات عندنا يعني تصل إلى 220 تقريبا موقع فيها سياحة مغامرات في البلد،
9: ما شاء الله. أنا بقول لك آية بالجمال، وادي بن حماد في الجنوب، صحيح. النخيل معلق وشلال ومي سخنة، صحيح. وللأسف ما في ترويج بشكل إعلامي على
0: التلفزيون. نعم. شكرا.
9: أنا
0: شكرا ابو جهاد، كلام مهم. هو الفكره دائما انه احنا قديش قادرين نسوق حالنا يا اخوان، كم قادرين صراحه. محمد العزام، هلا اخوي محمد.
10: السلام عليكم.
0: هلا اخوي محمد، يا هلا.
10: الله يسعد صباحكم يا رب، كل خير ومحبه.
0: الله يسعد صباحك. هلا
10: يعني
0: محمد،
10: يعني موضوع السياحه بالنسبه لاهل العقبه واهل المناطق السياحيه يعني موضوع حساس جدا، وبتم فينا كثير
0: صح
10: كثير
0: يعني كثير. اكيد نعم.
10: يعني بالنسبه يعني في عندك بعض النقاط اخوي ابو زيد، بعد صناع المحتوى، طب انا شفت محتوى رائع ومروج له وجميل جدا زي أخونا الخليجي بصور وادي النمل، زي بعض المناظر اللي كانوا بيصوروها للبترة ولجرش ومهرجان جرش يعني إلى آخره، إيش رائع. طب لما أروح الخطوات ما بعد ذلك، تمام. حتى من ناحية الموقع أثريا، أنا بقول لك يعني في لازم جماليات للموقع، تعزيز الآثار فيها، يعني زي ما حكيت الأخت قبل شوية، تمشي مشوار جرش مدينة جرش الكومباوند كامل، ما في مكان يرتاحوا فيه زي العالم والناس.
0: نعم.
10: طيب حطوا بعض الحجار، ما بقول لك مقاعد، ما بقول لك خشب، بعض الحجار تنحط اللي تكون يعني نوعا ما مناسبة للمقعد للاستراحة. نعم. يكون في عليها هيك مظلة خفيفة، يكون يعني هاي مثلا من ناحية. من ناحية ثانية توفر المياه، مياه الشرب طريقة أو بأخرى. من ناحية موضوع مياه الشرب والأسعار، بالذات المياه يا أخوي أبو زيد، شنو المي حقه دينار من ست زجاجات أو ست جناني لتر ونص. طب ليش تباع بعض المتنادق وبعض المطاعم 7 ليرات الجنينه؟ لا نزل لي احرق لي اسعار المي، الناس تيجي تعبان بتناول كاس مي قسم بالله بتكسبه.
0: صح.
10: الشغله الثالثه لما بفوت على بلا مؤاخذه على الموظفين، على المندوب ولا على السائق ولا ولا ولا ولا ولا، يا عمي خلي وزاره السياحه تدعمهم هذول. تعال يا عمي اضحك بوجه الزبون. في بعض الزبائن فاتوا على مخيم من احد مخيمات رمضان، بجن المخيم ومن احسن ما يكون.
0: نعم.
10: بس اللهم صارت اشكاليه ما بين اداره المخيم ما بين واحد من الزبائن عشان كسر مدايله المفتاح، يعني صيحوا الطريقه يعني كانت مؤذيه جدا. قالوا بتوبه والله لا نحط ولا نوزع ولا نعمل اساءه للمخيم هذا. عشان تصرف فردي زي هيك اساءوا للمخيم كامل. صح. انت ما بتحكي عن الرمل.
0: طيب احنا كونه احنا عندنا هالكنز الاثري وسط هالمخزون السياحي والاثري الهائل، قديش احنا عارفين نسوق حالنا اخوي محمد؟
10: هسه عارفين نسوق حالنا، مش قادرين نسوق حالنا لانه انا مش مرتاح. انا بدي اروح على البتراء ولا بدي اروح على رم، بتفاجئ انه اسعاري يا دوب يعني. اقول لك اخوي بزي، حتى انا مثلا معي باكج مثلا 200 دينار بدي اطلع اشم هالولاد الهواء بسيارتي الخاصه، بديش اكلف جروب وكذا من اخره. اذا بطلع على رم بحط شويه سعر مصاري منهم منهم بين الجيب وبين العشاء، ولا خلصات ال 200 مثلا. انا بقول لك يعني مش شرط رقم 200 دينار، ولا خلصات الباكج اللي معي. بينما اذا مثلا كانت الاسعار طريه نوعا ما، لا بروح من رم للبتراء، من البتراء بطلع مثلا لوادي بن حماد، بطلع بعمل جوله أردنية، بروح على العقبة، بقعد مع أصحابي بنقولوا لأصحابهم إلى آخره، وهون بصير الترويج أحسن من صناع المحتوى.
0: نعم.
10: وإذا أنك مش مصدق اسأل أبو زيد، والله راح ما شاء الله رحلته بتجنن وانبسط فيها، اسأل خالد، اسأل محمد العزام، تمام؟ فبيجي على النقطة الأخيرة اللي هي زي ما قلت لك أخوي أبو زيد، الأسعار كثير كثير كثير. يعني أنا مش ضد إنك تربح، أنت فاتح مطعمك ولا فاتح فندقك مشان تربح مشان الطعمة وتفتح عائلات، بس خلي لي مجال اللي بديش اقول لك الاردني والاجنبي، لا خلي مجال الناس تيجي عندك.
0: نعم.
10: حتى الاجانب، والله يا ابو زيد انا شفت اجانب قسما بالله الحاله الماديه عنده سيئه، وبدي يجي يعمل سياحه ومستعد يمشي، مستعد تحط الصب بدي يوفر له قرشين مشان ياخذ الموقع ثاني ويقول لك نزل على الاردن. حتى الاجانب ما مش كل الاجانب جايين على المواقف شال مغارة علي بابا وراه وبده يصرفها في الاردن ويسحب حاله ويطلع. اعطي مجال للسياحه في الاسعار وفي الاهتمام وفي واخر صحيح في نقطه كمان مهمه شغله الدليل السياحي لما يكون مثلا ماشي معهم بس مخلص يا جماعه الخير زي ما تفضل الاخت اللي بده يقول طلعت من جرس لتل الرمان في بالبتره مثلا على باب البتره اول ما تطلع في المطعم الفلاني هذا كويس هذا كذا بيعمل دعايه للمطعم الجرس رم وين مكان بقول لك يا عمي في المكان الفلاني في اسعاره كويسه واكل نظيف وكذا يكون ايش بس توجيه للناس انه وين في اماكن الاكل اماكن العبادات يعني كلها تكون ايش متوفر للسائح.
0: أشكرك.
10: لما يلاقي كل شيء ميسر له وسهل له مش بس انه بدل وبرجع
0: صح. شكرا محمد تسلم
10: سيدي. الله يعطيك العافيه وشكرا.
0: بارك الله فيك ابو العزام من العقبه. شكرا ابو احمد من العقبه ايضا. هلا ابو احمد.
11: الله يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا سيدي حياك. هلا اخوي ابو احمد.
11: اسعد الله صباحك.
0: صباح الورد. هلا هلا سيدي.
11: تفضل ابو زيد. بدي احكي عن تجربتي انا قبل شهرين شهر ونص تقريبا يعني كانت بعز الشوب واخذت العيال ورحنا على البتره.
0: على البتره
11: كويس. ومن العقبه طلعنا على البتره. بتعرف يعني الواحد بحب يعني يجدد.
0: قريبة عليك والبتراء.
11: هي قريبة. أنا أعطيني موقع أثري أردني بالأردن الطريق اللي بتودي عليه تكون طريق آمن.
0: طريق يعني آمن.

0: الشرعيه وتدخل لا عند الطيبه. هذا الطريق صايد واحد، اذا بتجيك باص وانت داخل واحد بده بنكت عشان يدخل، يعني بطريق خطره.
1: نعم.
0: زجزاج طريق واطلع وانزل. طب ليش ما انت تخلي الطرق اللي بتوصل للبتراء او وادي رم، وكمان وادي رم من الطريق الصحراوي على اليمين لما توصل وادي رم على المثلث اللي على وادي رم وتوصل للرم والديسة، اقسم بالله طريق للغشيم يعني خطر جدا وكارثي.
1: نعم.
0: انت المفروض انه الطرق اللي بتوصل للمناطق السياحية الكبيرة اللي بالاردن هاي واللي احنا قاعدين بنسوق لها تكون طرق آمنة.
1: صح.
0: وثق تماما كثير صار.
1: طيب شو رأيك بموضوع الترويج؟ هل باعتقادك اليوم صانع المحتوى هو الطريق الأمثل حتى نروج لبلدنا؟
0: 100%، لأنه الناس بطلت تقعد على التلفزيونات. أنا عشان أقعد على التلفزيون بطلع على أخبار. حتى العيل الصغير بطل يقعد على سبيستون.
1: نعم.
0: ولا يقعد بيفتح التلفون. صدقني
1: بلش سبيستون كله جيمينج هسه.
0: هلا جيمينج أو ريلز وبتطلع على المحتوى. أو يعني حتى إحنا واجبنا نروج. كل واحد عنده صفحة. أنا عندي صفحة مثلاً على التيك توك.
1: طيب شو رأيك كويس؟ شو رأيك بمن يقول لازم إحنا يكون في يعني إذا بدك تجيب السياح جيبهم بغض النظر عن عن عن يعني طريقة الموضوع، يعني البعض بيقول لك يعني يا سائح يا قيم. فشو رأيك بهذا الموضوع؟ هل إحنا إذا يعني نخسر قيمنا ونفتح شواطئنا؟
0: أحكي لك صراحة. هو السائح أصلاً جاي يدور على قيمك.
1: صح.
0: هو السائح زهقان القيم اللي احنا قاعدين بنقلده فيها.
1: في دول ثانيه للاشياء يعني اللي يعني يدور عليها السائحين ثاني. صح.
0: صدقني اخر السيق لما تيجي تخلص توصل السيق وبتكون انت تعبان نازل، لما تلاقي مثلا ما شاء الله حرس البادي ولابس اللبس الاردني الاصيل بتلاقي كله قاعدين بتصوروا معه قبل ما يطلع على الخزن قاعد بتطلع عليه.
1: صح كلامك.
0: هو جاي يطلع على الثوب.
1: نعم.
0: الاردن الاصيل جاي يطلع على قيم الاردن. على اكلنا. بعدين شيء ثاني نحكي بس عن يعني بديش اطول عليك لانه بدنا نعطي مجال لغيرك.
1: تفضل سيدي.
0: البتراء بتكون نازل لها انت نزول مشي ومبسوط ولسه امروتك فيك.
1: نعم.
0: عليم الله وانت طالع.
1: هي تقريبا فيها كيلو و200 متر.
0: والله لو انها 2 متر وانت طالع، الناس اللي نازله بتطلع على منظرك بتخاف تكمل، بتقول بدي ارجع. اقول لك ليش؟ لانه انت مش يعني مش موفر. هو موفر سيارات الجولف هاي وموفر فيه خيل انك تركب، لكن سعر فلكي. لانه انت المصاري كلها اللي معك بتبطل بدك تغدى، بدك تشتري مي، وقزازة المي حقها نص ليره وليره.
1: نعم. طيب انت حكيت نقطة مهمة ابو احمد، انه احنا اليوم بطلنا نحضر تلفزيونات، صارت الناس ممكن يقرر وين وجهة سفره بفيديو مدة دقيقة يشوفوا على مواقع التواصل.
0: بالضبط.
1: شكرا.
0: يعني انت
1: شكرا سيدي. شكرا.
0: الله يبارك.
1: تسلم. هلا ابو احمد. اخوي محمد تفضل.
2: صباح الخير ابو زيد.
1: هلا ابو الحيت. بعد اذنك والله خليك معي محمد. بس بدي هيك سريعا اوضح وبعد اذن لأي المجالي كمان. عليكم السلام ابو احمد، شكرا. بيقول لي احنا مشكلتنا بالاسعار كسائح، انا ابن البلد حاب اعرف يعني بدي احجز بفندق ليش الليله من 80 ل 120 دينار يعني، وانا بحجز بدول ثانيه باقل من هيك اسعار بكثير. ونقطه ثانيه، ليش السائح العربي عند قدومه مع قروب يكون الباكج مع قروب عفوا يكون الباكج بالنسبه له لمده اسبوع لا تتجاوز 500 دينار؟ طيب انا ابن البلد ادفع باليوم 80 و100 والاجنبي يدفع 500 او 50 عفوا على اليوم. طيب شكرا يا صديقي، بارك الله فيك. يمكن من ابرز 100 موقع، اكيد ما راح اذكرهم كلهم، لكن بدي اذكركم انه احنا عندنا معابد رومانية، عندنا بقايا معابد، عندنا أبواب أثرية، عندنا مسارح زي الموجود في أم قيس، عندنا كنائس زي الموجود أيضا بأم قيس، عندنا القلاع التاريخية الإسلامية زي قلعة صلاح الدين وقلعة الشوبك، وحصن إسلامي أيضا بناه عز الدين أسامة لصد الصليبيين في عجلون، تختلف طبعا عن قلعة عجلون. عندنا مسقط رأس النبي إلياس يضم أيضا كنيسة في المفرق. عندنا مدينة بازلتية سوداء شهيرة بكنائسها ومبانيها الرومانية والنبطية بمنطقة برقع. عندنا أقدم موقع يضم نظام سدود لحصاد المياه يعود للعصر البرونزي في الحصن في إربد. عندنا يعني كثير من الأمور التي تعود لأ

0: آلاف السنين الصراحة أكيد ذكرها صعب، لكن أنا اللي أقوله إحنا كم، إحنا كأردنيين كم من هاي المواقع نعرف، وكم من هاي المواقع زرنا يا أخوان؟ كم؟ طبعا عمان أنتوا عارفين جبل القلعة مقر حضارات عمون والرومان والبيزنطيين والأمونيين، معبد هرقل في عمان، الأعمدة الرومانية الشاهقة، القصر الأموي، قصر ذو قبة جبل قلعة، المسرح الروماني، كثير كثير بالأمور صراحة بتقدر تحكي فيها، عراق الأمير، البلقة، الخربة المقاطيع بالبلقة، موقع جلعد الأثري أيضا في البلقة، موقع مكاور بمادبة، أنا بحاول هيك أخذ من كل مدينة سريعا، القصر عمرة بالصحراء الشرقية وهو طبعا قصر أموي مسجل على قائمة اليونسكو، قصر الحلابات بالزرقة، يعني البادية الوسطى أيضا فيها قصر أموي اسمه قصر طوبة، الطفيلة معان فيها بعض الكنائس البيزنطية الغنية بالفسيفساء، بعض القلاع للصليبيين، بعض المسارح للأنباط والرومان، قصر البنت بالبترة، قصر الجندي الروماني أيضا بالبترة، موقع الجرباء بمعان، ويعني كثير كثير أمور صراحة أي حدا يقدر يطلع عليها. طبعا أيضا في حصون عثمانية، في تاريخ له علاقة بأمور بمثل طريق الحج الشامي، قلعة عنيزة بالمعان، وكثير من الأمور. أنا اللي أقوله محمد اسمح لي يعني أوجه السؤال لك، إحنا كأردنيين كم زرنا من هاي المواقع؟ محمد
1: سمعني لك؟
0: أسمعك، أقول إحنا كأردنيين كم زرنا من هاي المواقع؟ طبعا أنا ذكرت يمكن 20 موقع من أصل 15,000، الرقم كثير كبير.
1: نعم، أول شيء في أنت موقع أنت حكيتها هسا إحنا ما بنعرفها كأردنيين.
0: والله صادق صح؟ هذا اللي خلينا نسأل السؤال، إحنا قديش مروجين لحالنا، قديش مسوقين لحالنا صراحة؟
1: بتعرف ليس أنا ذكرتني بموقف صار معي أتوقع بال 2010 أو 2009 كان في عندنا إشي اسمه ملتقى شباب العواصم العربية.
0: نعم.
1: نظمت وزارة الشباب بالأردن هون، والله بتذكر في واحدة من الجزائر كانت تحكي، أنا انصدمت بالأردن، بقول لها ليش تحكي لي على حسب الإعلانات اللي شفناها فكرنا الأردن كلها صحراء.
0: يعني إحنا على المواقع الموجودة عندنا إحنا لازم يعملوا لنا ترويج للسياحة.
1: مش
0: للسياح الأجنبي.
1: والله المهم بالنسبة للاستطلاع الصوتية أبو زيد، إحنا لا أكيد مع صناع المحتوى 100%، وبتمنى استقبال برضو زي قاسم الحتو اللي ملقب بابن حتوتة، لأنه الناس بطلت تسمع للإعلام الحكومي كثير، الناس قاعدة تطلع على السوشيال ميديا، الناس بتتابع المشاهير أو البلوجر يعني بشكل عام. لكن إحنا كأردنيين إحنا قاعدين بنواجه مشكلة كثير كبيرة، إحنا كأردنيين بزيارة المواقع السياحية. أولا إنه المواقع السياحية إحنا بنعرفه معدود على الأصابع.
0: نعم.
1: ثاني إشي بنزين، أكل، فنادق كثير غالي، يعني سامحني على الكلمة، الواحد
0: الأكل والفنادق كثير غالي.
1: نعم، إذا تنزل على تركيا بيطلع عليك أقل ما أنك تنزل على عقبة. نعم، في منطقة
0: يمكن زمان بس هسه تركيا كثير غالية صارت، يمكن مش عارف. أوكي.
1: في منطقة اسمها الكمشة قريبة من العلوك،
0: بجرش.
1: إطلالة جدا، نعم إطلالة جدا رهيبة. والله جدا جدا رهيبة، بتضبط للتخييم، للهايكينج، لكثير شغلات. للأسف يعني أنا بالصدفة، لأنها قريبة من بيتي، بالصدفة عرفتها أو شفتها.
0: وفيها خدمات؟
1: ما في خدمات نهائيا، لا نهائيا ما فيها خدمات. فإحنا لو وزارة السياحة أو أي مستثمر يفتح له هناك مخيم، منتجع كذا، إشي جدا رائع ورهيب. إحنا عندنا كنوز بالأردن، لكن للأسف إنه يا إما مش مكتشفة يا إما ما إلها، ما عليها خلينا نحكي ضخ إعلامي مناسب. وأنا بتمنى صدقا إنه يعني إحنا كأردنيين يخفوا شوي علينا التكلفة.
0: صح كلامك. طبعا حتى تشجعني، عارفين الوضع الاقتصادي للمواطن يعني، فأنا تشجعني وأعمل سياحة عندك، بدك كمان تعطيني سعر تفضيلي. خلينا نقول تسلم محمد.
1: أبو زيد سامحني آخر مداخلة صغيرة. ذكرت لي السنة الماضية آخر مرة نزلت فيها على عقبة، نزلت على الموقع أنا وزوجتي وولادي، نزلنا على فندق، يعني أنا نزل على عقبة نزل على الشط، ما بدي أخذ صندوق الوصل، بدي أنزل على الشط. بيومين اللي هو ثلاث أيام وليلتين دفعت ما يقارب 850 دينار.
0: 850؟
1: نعم.
0: هذول اللي راحوا فندق وأكل؟
1: هذول الفندق لا، هذا حجز للفندق لأنه أخذت أنا بس فطور كان وقتها. فقط لا لا لا لا يوم لا لا يومين 850 دينار من فنادق الخمس نجوم. طبعا بعديها اذا زوجتي بتحكي بننزل بحكي لها بننزل على فندق قوس البلد.
0: يومين على 850 كم غرفه محمد؟
1: غرفتين اخذت وقتها.
0: غرفتين بيومين 850؟
1: نعم صحيح نعم 100%.
0: شو الليله ب 400 دينار؟
1: تقريبا نعم.
0: شو الفندق هذا صراحة مبالغ بالسعر كثير.
1: وهذا الاشي انا صار معي
0: خمس نجوم بعمان مش هيك اسعار الفنادق صراحة.
1: ولا ولسه كان في اكثر وقتها كمان لانه كان موسم.
0: ممكن المواسم بصير في استغلال صح. طيب تسلم محمد شكرا يسعد صباحك.
1: الله يرضى عليك.
0: حياك لؤي المجال يا اخوي لؤي تفضل.
2: الله يسعد صباحك ابو زيد. لؤي المزايده.
0: المزايده اسف هلا ابو المزايده.
2: نعم بحكي معك من الطفيله الهاشميه. اول شيء الله يسعد صباحك.
0: حياك انت وكل
2: من خلال هذا المنبر الطيب والاعلام الطيب.
0: الله يسلمك.
2: وانا والله حبيت ان اول شيء اصبح عليك واصبح على قائد الوطن
0: يسعد صباحك
2: وعلى زملاء القوات المسلحه والاجهزه الامنيه. والله يحفظ الوطن وقائد الوطن.
0: امين.
2: وخلال يعني من خلال الحديث اللي بتتواصل معه الان من خلال السياحه والسياحه في عندنا احنا كمان محميه ضانا.
0: محميه ضانا نعم.
2: يعني محميه ضانا يعني اطلاله طيبه يعني محترمه واجواء يعني ممتازه جدا جدا يعني.
0: ابو الازايده الزوايده ولا الازايده
2: مزايده
0: عفوا على المزايده. نعم. ابو المزايده اخوي لؤي. نعم. انا قبل كم سنه رحت على الطفيله. نعم. رحت على منطقه البربيطه.
2: نعم.
0: يعني صراحه قله الاهتمام وعدم وجود
2: نعم.
0: خدمات
2: نعم. نعم
0: خلتني
2: نعم.
0: ما اقعد غير خمس دقائق في المكان.
2: نعم نعم مزبوط والله بدها اهتمام
0: ويعني مي وحضار وكان المكان كطبيعه مرتب بس ما في ممتاز. ما في اي بني ادم في المكان ولا سياره ولا مطعم ولا خدمه ولا شيء.
2: ينقص كل معاذ الطفيله كامله المواقع السياحيه ينقص الاهتمام
0: والله
2: يا مواقع صح. سبحان الله يعني نعم. فمن خلال منبرك انا حبيت ان اول شيء انا كمتقاعد عسكري اللي شرف اول شيء اصب على الزملاء المتقاعدين العاملين والمتقاعدين
0: الله يحييك
2: وعلى رأسهم عطوفة الباشا عدنان باشا الرقاد والعميد عاكف العبادي المخلصين في عملهم والرجل المناسب المكان المناسب والله يسعد صباحك
0: مدير عام جمعية المتقاعدين العسكريين على الباشا
2: نعم الباشا عدنان باشا الرقاد الرجل نعم. المحترم الرجل المناسب المكان المناسب
0: يسعد صباحكم جميعا
2: والله يسعد صباحك أبو زيد يحفظ الوطن وقائد الوطن.
0: تسلم تسلم أبو المزايد
2: كل الاحترام كل الاحترام بارك الله فيك.
0: هلا بيك هلا والله. خلينا أروح ل ماهر على الواتساب. خلنا نسمع ماهر بعد اذنكم. يلا
3: السلام عليكم. يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا اخوي ماهر عليك.
3: والله موضوعك يعني ما شاء الله يعني ممتاز جدا بس في كثير ملاحظات كثير كثير بس مثلا على سبيل المثال وزاره السياحه يعني انت حكيت على منطقه وادي النمل ليش ما تصير مثلا في فتره الربيع يكون في باصات مخصصه من مثلا عمان في التجمع في أي مكان في هذا زي الجامعات ما بتعمل طلابها إن أنا لما بدي أروح على وادي النمل أول شيء بجوز ما بعرفوش وين هو هذا واحد. إذا بدي أروح في سيارتي بدي 20-30 دينار مواصلات
0: نعم
3: بنزين بس لحاله غير ليش ما يكون في باصات نقطة انطلاق مثلا في العبدلي في جبيهة في منطقة السويلح في أي مكان يأخذ السياح على هاي المنطقة ويكون في هناك برضو خدمات هذا واحد. اثنين بالنسبة للأسعار يعني أنت لما تروح مثلا بدك تشرب كنية مي مثلا تطلع عليك بدينار أو أكثر أو اللي هو
0: نعم.
3: يعني زي بعض المطاعم هنا يعني كنية المي أو العلبة البيبسي نص دينار هي ربع مثلا فيعني في أنا برأيي الشخصي في تقصير من وزارة السياحة في هاي المواضيع على البطرة على اللي في الكركة أماكن سياحية كثيرة في عجلون مثلا ليش ما يكون في نقطة انطلاق لبساط للناس اللي معهم السيارات أولا
0: صح
3: في نفس الوقت للناس اللي مثلا يعني ما يقدر يروح في سيارته على هاي الأماكن
0: نعم.
3: وبتكلفه كثير لكن لو كان في بساط ممكن تكلفه أكثر أقل عفوا وفي نفس الوقت تستمتع في الباص وهو رايح بالمناظر اللي على جانب الطريق وفي الأماكن كل هذه
0: نعم.
3: فهذه بس ملاحظات قليلة بسيطة جدا من ملاحظات يعني لا تعد ولا تحصى على السياحة في الأردن. شكرا.
0: شكرا تسلم صديقي بارك الله فيك ماهر. أكرم يوجد عدة نقاط بيقول إذا تم تطبيق هذا الشيء أنا ليش أذهب للبتراء عمل شخصية ثابتة باسم تاريخي رسوم متحركة يعني دائما المقترحات موجودة صراحة. خالد أبو طير يسعد صباحك حبيبي. الطبيعة مرتبة بس الخدمات العامة مثل حمام مثلا عام مرات ما بتلاقي. والله نقطة مهمة خالد، صح؟ أنت مرات بتروح على بعض الأماكن الأثرية ما بتلاقي، وإذا لقيت حمام، يمكن أنا علقت امبارح جزء على الحمامات العامة، إذا لقيت حمام بتكون مش راضي عن الخدمة الموجودة فيه أو عن النظافة الموجودة فيه. فأعتقد هذا مهم ينحكى فيه. في محلات وفنادق لا يعطوا الأولوية للأردني. شكرا محمود. خالد يقول لي 850 دينار تعليقا على محمد قبل شوي اللي رايح فيه يومين على العقبة بنفض فيه المطبخ عند محمد دبور. مين محمد دبور يا أخوة؟ شكرا. عندنا مناطق سياحية بس الخدمات صعبة فيها. عمر نسيت المدرج الروماني، أكيد ما نسينا، لكن عندنا مثل ما قلت أكثر من 15,000 موقع أثري، وهذا رقم كبير ويخلينا اليوم نقول إنه عندنا كنز. قديش مهم إنه إحنا نشتغل على إنه إنه إنه يعني نروج لهذا الكنز اللي موجود عندنا، وهذا المخزون الكبير من المواقع الأثرية. الأردن مهد الحضارات، ولنا في أرض العزم والكرم أماكن سياحية جميلة يجب الاستثمار فيها والاعتناء بالزائر. ميس، بالنسبة للرحلات مع أردن جنة، وجبة الغداء أو العشاء بتكون كمية قليلة والأكل مش زاكي، تحسهم كانوا عاملين رفعة عتب. هاي ملاحظة مهمة والله، ولازم توصل للإخوان في وزارة السياحة المعنيين عند الدكتور أحمد رفاعي المعني ببرنامج أردننا جنة. يسعد صباحك ستي، شكرا. الناس لو بدأت تروح مكان تفتح في يوتيوب أو تيك توك عشان تشوف شو متوفر في هذا المكان، مثل حديقة حيوانات، ما في بالأردن حديقة حيوانات مثل ما احنا بنشوف في بلاد برا، أو فندق وتقييم الناس لهذه الأماكن. شكرا لكل تعليقاتكم. محمد يقول لي أسعار السياحة في الأردن عالية جدا. أحمد صباح الخير بيقول لي احنا مع السياحة بس مش تكون حفلات ماجنة ومغنين يأخذوا فلوس وكله تعري ولبس فاضح، خاصة اللي نشوفه بوادي رم والبترة. بعتقد أنا يمكن قلت يا أخوان في بداية حديثي، أنا مش مطلوب مني أختار بين السياحة وبين القيم. يعني أنا أقدر أصنع اليوم منتج سياحي، هذا المنتج السياحي يكون فعال، يكون جاذب للسائح الأردني وللسائح الأجنبي سواء العربي أو الأجنبي، وبنفس الوقت يكون هذا المنتج محترم، يكون هذا المنتج يعني يحترم البلد ويحترم أهل البلد ويحترم طبيعة وقيم وعادات وتقاليد الناس اللي عايشين في هذا البلد. فبعتقد هذا مهم. شكرا نور الدين البخاري. الأسعار غالية، أسعار التذاكر غالية على السائح، 50 دينار للأجنبي لما يفوت البترة. لما كانت التذكرة 21 كانت الأمور أحسن، لكن أيضا المواصلات غالية. شكرا. بتوقع موضوع الأسعار كمان هذا مهم. يعني يمكن دائما أسمحها لما نفتح ملف السياحة، أسمحها منكم أنه إحنا اليوم لما نفكر نطلع سياحة نطلع على مصر مثلا أو على تركيا، أنا هذا سمعته من خلال كثير من الإخوان المستمعين، يقول لك أنا أدفع أقل أو نفس الباكج اللي أنا المفروض أروحه على العقبة مثلا أو على البترة والعقبة مع بعض بيومين ثلاث، قاعد أقضي نفس المبلغ اللي أدفعه، قاعد أدفع هذا البادجت بسبع أيام بي بي بي بي بشرم الشيخ ولا بطابة ولا باسطنبول ولا بأي مكان من دول الجوار. فموضوع السعر له أثر كبير صراحة في موضوع. فمثل ما قلت يا أخوان ونهاية حديثي، الخام، المادة الخام موجودة عندنا، المادة الخام موجودة عندنا، يعني المنتج السياحي معنا نقص فيه، عندنا نقص بقدرتنا، وهي مشكلتنا على تسويق أنفسنا. أنا ذكرت لكم مجموعة من الواقع، أنا على الصعيد الشخصي والله في منها أول مرة أقرأها، قديش عندنا مشكلة في تسويق أنفسنا على على على على التجارب الموجودة عندنا. عندنا 15,000 موقع، لو أعتقد لو عرفنا من 15,000 ألف موقع وروجنا إلها وزرناها واشتغلنا عليها، أعتقد هذا كثير مهم وقد يكون كافي في المرحلة الأولى. شكرا لكم، إن شاء الله نكون قادرين على ذلك، ونكون قادرين على أنه اليوم نشتغل على تسويق أنفسنا بطريقة ممتازة حتى نسوق هذه الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية الموجودة عندنا. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
9: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
10: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يشارك في اجتماع وزاري عربي وإسلامي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الصفدي يقول إن الأردن تعامل مع اللاجئين لعقود، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استقبالا للاجئين. إصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، وآليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. بلدية غزة تحذر من مخاطر مضاعفة تواجه المدينة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال الأشهر الستة المقبلة أو حتى خلال عام حتى لو حاولت ذلك. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
10: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
11: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
12: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
13: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
14: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 516-2020 و516-2020.

0: خليني ابدا مع رامي. يا هلا اخوي رامي.
1: يعطيك العافيه استاذ.
0: هلا سيدي. هلا اخوي رامي. يا هلا.
1: الله يسلمك ويحفظك.
0: حياك.
1: انا امبارح حكيت معكم بخصوص موضوع بنتي صف اول ثانوي توجيهي، سنه اولى توجيهي.
0: نعم.
1: عدم استقرار المعلمات بالصفوف، يعني كل يوم بيغيروا معلمه. اليوم عندهم معلمة، بكرة عندهم معلمة كيمياء، معلمة فيزياء، معلمة، يعني شهر تقريبا المنهاج مش ماشي معهم صح.
0: يعني المعلمات بيكون عندهم ظروف يغيبوا ولا انت ولا تنقلات؟
1: ما بعرف. يعني مراحل البنت بتقول لي يا با يعني كل يوم بتفوت عندنا معلمة، هاي بتفوت، هاي بتفوت، هاي مريضة سكري، هاي أبصر إيش، يعني ما في استقرار، معلم واحد ثابت عندهم كان ما في.
0: نعم.
1: وانت عارف هذول سنة أولى طلاب توجيهي.
0: صح.
1: يعني هذا بأثر على مستواهم وعلى تحصيلهم العلمي وبأثر على المنهاج كامل.
0: صح صح صح. شوف احنا يمكن صارنا شهر صح بعدين تقريبا بكره يصير لنا شهر 23/8 بدا العام الدراسي.
1: ايوه
0: يعني مرات بيكون خاصه في بدايه العام الدراسي بيكون في تنقلات صراحه، مرات في معلمين بيكون زوائد، بيكون في
1: انا معك
0: بس اسمح لي، مرات يكون في معلمين زوائد، مرات في معلم يصير عنده ظرف، لكن يعني المفروض انه اول اسبوع تكون استقرت العمليه التعليميه صراحه وترتبت الامور، اما تستمر شهر اتوقع زياده شوي كثير يعني. ف
1: والله الوضع سيء، غير انت الاكتظاظ في الصف، يعني العدد فوق ال 44 طالبات مستوى، يعني انت امتى بدك تخلص المنهج؟ انا هي سؤالي، يعني امتى بدهم يلحقوا يخلصوا المنهج؟
0: نعم.
1: يعني إذا بدهم يبلشوا هسه بدهم يصيروا يطيروا في المنهاج الطيار، وهذا كله بيأثر على مين في النهاية؟ على الطالب والطالب.
0: صح. ولا يهمك، هيما نحاول نتواصل مع مدير التربية الدكتور أيوب المشاقبة، بس تليفونه مشغول، خليك معي على الخط راح نرجع له. معي الدكتور أيوب، خليك يلا. حتى بس نوضح له، بس أعطيني اسم المدرسة مرة ثانية أخوي رامي.
1: مدرسة أم سلامة.
0: أم سلامة؟
1: أم سلامة.
0: أم سلام. أوكي. أم سلام.
1: سلامة.
0: الصوت مش واضح.
1: البتراوي.
0: تمام. هي مع الدكتور أيوب المشاقبة مدير تربية الزرقاء الأولى. يا هلا دكتور أيوب، صباح الخير.
2: يا يسعد صباحك، يا هلا فيك وفي كل الزملاء، يسعد صباحك.
0: عطوفتك الأخ رامي بنته في التوجيهي في مدرسة أم سلمة في المنطقة البتراوي، يقول من بداية السنة لليوم صار متغير 4-5 معلمات ما بين إجازة وما بين زائد راح وإجاء بداله شخص، فيعني على وصفه أنه هذا الإشي أربك الطلبة، ويعني ما في استقرار في المناهج حتى الآن، وهم أنت عارف يعني العام الدراسي يعني مجدول بناء على المناهج، فبيقول راح شهر فهذا مشكلة. تفضل.
2: نعم، هو حقيقة يعني في بداية العام في مدرسة أم سلمة وكافة المدارس النقص يعوض من التعليم الإضافي، يعني مدرسة أم سلمة فيها تقريبا 1200 طالبة، عدد الهيئة التدريسية ما يقارب 58 معلمة، فهذه المدرسة يكون فيها نسبة من التعليم الإضافي كما تعلم. نعم. وهذا التعليم الإضافي يتم تكليفه بداية العام. الآن ما حدث في هذه المدرسة في الصف 11 وهو المقصود في 10 شعب فيه، الآن التعليم الإضافي بتعرف لظروف خاصة قد يلتحق المعلم
1: يعني
2: يوم أو يومين ثم ينقطع.
0: بس بعد إذنك دقيقة أخ أيوب، دقيقة كمل دكتور.
1: معلش أستاذ أيوب أدخل عليك.
0: دقيقة أخ رامي. نعم. بس ثواني كمل دكتور.
1: أوكي.
2: نعم، ثم ينقطع لسبب أو لآخر حسب ظرفه الخاص، هذا بيستدعي أنه يكلف المعلم الآخر اللي على الدور، لكن هذا الأمر كله انتظم وهذا كان في بداية العام الدراسي وانتظم، فممكن أنه حدث إرباك في بعض الصفوف في بعض المعلمات بسبب التغييرات اللي بتصير على المعلمات اللي هم أصلا بتركوا لظرف خاص بخص المعلم. هذا تعليم إضافي إحنا بنتم تكليفه، لكن إذا انقطع يتم تكليف الشخص الآخر اللي على الدور مباشر بعده.
0: نعم.
2: هذا من ناحية، الناحية الأخرى نفس مديرة المدرسة، يعني الآن هي متواصلة مع قسم الإشراف وللتقييم، يعني حتى المعلم التعليم الإضافي يتم تقييمه باستمرار وتم تقييمه بأولوية عاجلة بالنسبة لنا لقسم الإشراف. إذا ثبت حتى المعلم الإضافي أنه غير قادر على مثلا تدريس أي مرحلة من المراحل، يتم استبداله بناء على تقرير مشترك من مديرة المدرسة كمشرف مقيم ومن الإشراف التربوي اللي هو في المديرية والزيارات.
0: يلا تفضل أخوي رامي.
2: نعم
1: أستاذي، يعني أنت بتحكي لي بتم تكليف معلمين إضافيين لتدريس الطلاب، هل أنت باعتقادك أن المعلم الإضافي قادر على أنه يعطي إنجاز لطالب سنة أولى توجيهي؟
2: يعني هنا أخي رامي، وأنا بدي يعني هاي رسالة صباحية.
0: نعم.
2: من قبل مديرية التربية الزرقاء الأولى، وكوني أنا يعني في الميدان يوميا، كثير من المعلمين الآن في التعليم الإضافي هم أصلا حصلوا على الدبلوم ما قبل التعيين، ولكن لم يعني يحل لهم أن يكونوا الآن في مدارسنا في التعيين الرسمي. فكثير منهم هو حاصل على الدبلوم ما قبل التعيين، وإحنا بنعطيه أصلا أولوية. هاي من ناحية. الشيء الآخر، كثير من معلمين الإضافي لهم خبرة كبيرة، وأنا بحكي عن الزرقاء الأولى، لهم خبرة كبيرة في مدارس خاصة، في منهم 10 و12 سنة، والآن هو يعني التحق في التعليم الإضافي كدور له بعد ما خضع للاختبار. هذه الأمور احنا بنراعيها. أيضا هناك شيء آخر، احنا في المدارس دائما نوصي بشيء، قد يكون أنا لدي نسبة من التعليم الإضافي، ولكن نعطي إعاز لمديرة المدرسة إنه طلبة المرحلة الثانوية لهم أولوية في المعلم الأصيل.
0: طيب بهاي المدرسة تحديدا، بالله أم سلمة، شو اللي صار عندك دكتور أيوب؟
2: هذا كأي مدرسة أخرى، عدد
0: لا، أنا سؤالي ليش لمدة شهر؟ يعني ليش مش أول أسبوع احنا خلصنا أمور التنقلات والإجازات؟
2: لا لا انهينا، لا لا لا احنا انهينا وتم التكليف. في الزرقاء الأولى تم تكليف الإضافي من اليوم الأول للتدريس، من اليوم الأول وانتهينا. لكن بعض المعلمين الإضافي يلتحق أخي الكريم يوم ويومين وثلاث، بعد ذلك لظرف أو لآخر ينقطع، يعني ما بده يكمل في التعليم الإضافي، قد يكون حصل على فرصة تعيين أخرى، فنضطر للتكليف من جديد المعلم الآخر اللي على الدور. وهذا الوضع يعني في مدارسنا، المدول مدرسة في 1210 شعب في الأول ثانوي و10 في التوجيهي. إحنا كان هنا المقصود الأول ثانوي في مراعاة زميلي وأخي الكريم، فإحنا أصلا نحرص أن المعلم الأصيل هو اللي بدرس المرحلة الثانوية، وبننزل المعلم الإضافي للمرحلة الأقل قدر الإمكان، وهذا اللي الآن بيشتغلوا عليه في المدارس.
1: والله يا أستاذ أيوب، يعني المفروض الأصل زي ما أنت حكيت وزي ما تفضل
2: أبدا،
1: الأصيل هو اللي يدرس.
2: نعم نعم. وبعدين أخي رامي، أخي رامي يعني أخي رامي كمان بتراجعني، أنا مع مديرة المدرسة باستمرار بقنوات التواصل مفتوحة، وبتراجعني وبدرس لك كل حالة، وحتى الإشراف التربوي بتوجه، وإذا ثبت لأي معلم إضافي مش بهاي المدرسة، في أي مدرسة أخرى، غير قادر على إعطاء المنهاج بالطريقة الصحيحة، يتم استبداله بمعلم آخر، وهذا احنا التقييم المستمر اللي بنمارسه طيلة العام الدراسي. فبشرفني، وانا كمان بشتغل انا وياه على اي ملاحظة.
0: ان شاء الله يكون جاوبناك اخوي رامي.
2: ان شاء الله.
1: والله أيوب أستاذ ليت، يعني انا بتمنى ان تكون مصلحة الطلاب في عين الاعتبار.
2: نعم.
1: مصلحة الطلاب.
2: نعم.
1: نحاول نكون مقصرين بحقهم. انت عارف هذول مرحلة اول
2: ترم. صحيح.
1: والسنة الجاي توجيه، يعني اخر مراحل لهم تعب 12 سنة في السنتين هذول.
0: نعم. صح كلام.
2: طيب.
0: شكرا مدير تربية الزرقاء الأولى دكتور أيوب المشابك، شكرا أخ رامي على ملاحظتك، وإن شاء الله نكون جاوبناك.
2: شكرا.
0: وتسلم يا صديقي على ملاحظتك. شكرا.

0: اروح لمحمد. هلا اخوي محمد.
1: يعطيك العافيه
0: استاذ ليث. هلا هلا اخوي محمد. يا هلا والله.
1: كيف حالك؟ يعطيك العافيه انت وزملائك.
0: الله يحييك. هلا يا سيدي.
1: الله يسعدك يا رب. استاذ ليث، استاذ ليث، امبارح انا بصدفه مرقت من منطقه بدر اللي هي حي نزال.
0: نعم.
1: فلقيت باص اتش 100 تقريبا في فوق تقريبا فوق ال 30 ولد مضغوطين جوا الباص.
0: 30 ولد؟
1: فوق ال 30 ولد عشان ما بالغش كمان. الوضع كان يعني كثير مأساوي امبارح. فانا صورت الملاحظه وبعثت لك اياها
0: على طول. اعتبرها اعتبرها الملاحظه وصلت وحلت خلاص.
1: فوالله يعني هذا يومي، هذا مش بس كل يوم، يومي هذا.
0: ما عليك، قيموا الصوره يا شباب. خلص قيموا الصوره وخلي الصوره للشباب في اداره السير. خلص تكرم.
1: الله يعطيك، الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعطيك العافيه ويزيدك.
0: بس انا بدي اقول لك شغله محمد ولكل اخواني يسمعونا، انه احنا قبل فتره كنا نحكي عن الحادثه اللي صارت الاليمه اللي صارت في الزرقاء، الطفل اللي تم نسيانه داخل احدى باصات المدرسه. فذكرت بهذاك الوقت الباصات والنقل بشكل عام، قلت انه طالب المدرسه الخاصه يعني بيطلع بالباص وبيروح بالباص، والاهل بيكونوا حاطين ايديهم على قلبهم، لانه احنا بنشوف مع الاسف تجاوزات كثيره، لانه بده يلحق الجوله الاولى والجوله الثانيه، وسرعه زائده احيانا خاصه في الاحياء والشوارع الفرعيه. وبالمقابل الباصات، الناس اللي حاطين أولادهم بالمدارس الحكومية، اللي يودي أولاده بالباصات اللي يتشاهر بشكل يعني مباشر بينه وبين صاحب الباص، يعني هو ما عنده بديل. بس بنفس الوقت كثير من هذه الباصات تفتقر للسلامة وللصيانة الدورية وللسائق الواعي اللي عنده مسؤولية وحس أنه أنا معي 20 ولا 15 روح. وهيك بتقول لي شوف الاكتظاظ داخل هذا الباص، اللي يظهر هذا الباص انه انا يعني المهم اعبي اولاد، بغض النظر متحمل الباص ولا مش متحمل. فصراحه في يعني في اشكاليه بهذا الموضوع، وله علاقه بالسلامه العامه، وهو اصلا مخالف للقانون. لكن انا اليوم يعني اعطيني بديل. محمد، يعني انا اليوم كولي امر اعطيني بديل. يمكن اليوم لو الناس تقول له تفضل هي بديل، يقول لك انا بدي احط ابني بالبديل لانه البديل امن. بس كمان الناس ما عندها بديل، وبكره المدرسه او احنا جايين على منخفضات وشتاء على خير والسلامه، بكره يقول لك انا ابني ما راح يقدر يروح مشي ويرجع مشي.
1: اكيد مزبوط.
0: فانا مضطر احطه بهيك وانا اداوم مثلا، او احنا في البيت ما عندنا سياره، طب كيف بده يروح الولد على المدرسه؟
1: والله
0: فلا يوجد بديل، والبديل الموجود صعب وضعه في السلامه العامه صعب. فبتوقع والله هذا الموضوع يعني عمل مشاكل كثير السنوات الماضيه.
1: انا واحد من الناس يعني
0: لازم نلاقي حل.
1: سكن جنب مدرسه عشان ما احطش اولادي والله، ودفعت زياده عشان ما احط ابني في نفس
0: ما اقول لك. بس يعني مش كل الناس مثلا يقدر يسكن جنب المدرسه.
1: لا ما بقدر.
0: مش كل الناس مثلا يقدر يحط يودي ابنه بالسياره الصبح وطالع على الدوام، فيضطر يشاهر محاي الباصات.
1: والله كلامك مظبوط.
0: يعني صراحه لازم يكون في حل، والله لازم يكون في حل. يعني الناس والله يعني واقعين بين نارين بهذا الموضوع صراحه،
1: بس لازم يكون له حل هذا الموضوع. هذا
0: ضروري ضروري.
1: والله
0: شكرا محمد على ملاحظتك، الملاحظه وصلت واحنا راح نوصلها للشباب.
1: الله يسعدك. شكرا شكرا.
0: الله يحييك يا صديقي. شكرا. اروح لخليل حروب. هلا اخوي خليل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخ خليل. يا هلا.
2: يسعد صباحك، صباح مستمعينا الكرام.
0: صباح الخير يا سيدي. يا هلا بك.
2: والله اليوم حابب اوجه رساله تفيض بالفخر والاعتزاز بمؤسسه وطنيه طبيه نفتخر بها جميعا، وهي مستشفى الأمير حمزة. من خلال منبركم الحر أتوجه بتحية شكر وتقدير لمعالي وزير الصحة على حسن الاختيار وضخ هذه الكفاءات والأمانة في هذا الصرح الطبي المتميز، والشكر الموصول لعطوفة مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان.
0: نعم.
2: ومدير دائرة التمريض على المتابعة المستمرة والإدارة الحكيمة. أما منبر الفخر الأكبر والأقرب لقلوبنا فهو الكادر الطبي المتميز ورئيسة القسم الفاضلة وملائكة الرحمة السسترات في قسم الأطفال، وعلى رأسهم جميعا وبشكل خاص جدا الطبيبة القامة الإنسانية الاستثنائية الدكتورة منى الكيلاني. هذه الطبيبة العظيمة الذي لا يسعفني عن أي كلام لوصف نبلها، فهي ليست مجرد طبيبة تداوي، بل هي بلسم للقلوب وصاحبة أيادي بيضاء وقلب نقي يفيض بالإنسانية والعطف. طوال 4 سنوات كاملة من العلاج والمتابعة المستمرة لم نجد من الدكتورة منى ومن كادر الأطفال إلا الضمير الحي والابتسامة الذي تداوي قبل الدواء والعطف والأخوي الذي جعلنا نشعر أننا بين أهلنا وفي بيتنا الثاني. هؤلاء هم من نرفع الرأس بهم فخرا في وطننا الحبيب. كل كلمات الثناء تقف عاجزة أمام نبيل عطائهم، والشكر والامتنان لكم دائما وأبدا، وجزاكم الله كل خير. كان معكم في هذه الرسالة خليل إبراهيم الحروب، والد الطفل أحلام، وأنا كثير بتشكرهم على متابعة بنتي على مدار 4 سنوات، وهذا أقل إشي بقدمه عبر منبر كل حر.
0: الله حيك أخوي خليل، الحمد لله على سلامتك.
2: أتمنى الله يسلمك، وأتمنى إلي رسالتي توصل، لأنهم عن جد بيستاهلوا الشكر والاحترام والتقدير. وأنا يعني أنا بقعد بالأشهر في المستشفى بال6 شهور وال7 شهور، وبشوف لهم كثير مواقف، يعني ناس هيك بتكون زعلانة على أطفالها أولادها كذا، فبيعصبوا كذا فبيمتصوا غضبهم وما بيسمعوا الناس حكي يعني. عن
0: والحمد
2: جد
0: لله
2: عن جد
0: بنتك يعني أنهت علاجها أخ خليل؟
2: نعم سيدي.
0: بقول بنتك أنهت علاجها؟
2: والله ما زالت، لكن حبيت أشكرهم لأنهم
0: الله يعافيها إن شاء الله. الله يشافيها ويعافيها. وشكرك وصل وبارك الله فيك. تسلم.
2: بتمنى رسالتي توصل عبر منبر كل حر.
0: أكيد أكيد. تسلم تسلم تسلم تسلم، وتحياتنا.
2: شكرا شكرا
0: لكل الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري في مستشفى.
2: والله بتعبوا بتعبوا الله يعني ليل نهار، يعني بكون أقول لهم بنتي وكذا بقول لي إحنا خايفين أكثر منك.
0: الله يقوم الله يقوم. بالعكس إحنا مبسوطين نسمع.
2: وبتواصلوا معنا في البيت لما
0: نروح
2: الفجر على 4 على 5،
0: ملاحظات الناس مبسوطة من الخدمة اللي تقدم في مستشفيات الحكومية.
2: والله العظيم يعني عن جد بتشكرهم من كل قلبي.
0: حياك هلا أخوي خليل، شكرا، الحمد لله على السلامة. يا سيد الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. العفو أخوي ليث.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جل الاستحمام من هايجين للدعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. نعود اتصالاتكم، اروح لرائد. هلا اخ رائد، تفضل.
1: هلا اخوي، هلا بك.
0: حياك يا سيدي، تفضل.
1: انا عندي مشكله الحادث سير الولد.
0: مشكله ايش عفوا؟
1: ابني اندعس ب 8/12.
0: ابنك اندعس ب 8/12؟
1: 8/12 بسياره.
0: الحمد لله على سلامته. ايوه.
1: وعملت له عمليه، ركبت له براغي بجره، ونزلنا محكمه، وهي الفيديو عندك. يعني السياره مبينه انك دعسيته السياره، ونزل وما نزلش من السياره بسرعه. هو بعد دقيقتين نزل من السياره بيهدد الاولاد الاثنين، يطلعهم معاه بالسياره، صورته مبينه يعني.
0: طيب.
1: وما اسعفوش. اسعفته انا، وديته على مستشفى البشير.
0: طيب، عممت على السيارة واشتكيت، قدمت شكوى في المحكمة؟
1: قدمت شكوى في المركز.
0: نعم.
1: ونزلنا محكمة، ولينا ماشي عن جلسات ل 30/6 روح براءة. بقول لي فيش عندك أدلة للطبيب الشرعي، تقرير مستشفى، تقرير يعني فيديو، واعترف في المركز كمان هو. بقول لك فيش معي أدلة. وطبع لي كروكة كمان، ما رسم الكروكة، قال ضربت الولد.
0: الكروكة شو كان؟ شو كان يعني؟ شو كان التفاصيل داخل الكروكة؟
1: إيه؟
0: شو كانت الكروكة يعني؟ شو التفاصيل داخل الكروكة؟
1: حط تقرير إنه مسكت الولد مش من السيارة. طب والفيديو اللي مبين مش كيف مش من السيارة؟ تبع الكروكة. وما شافش التقرير، طلع المستشفى.
0: خليك معي، خلي اروح للاستاذ صلاح جابر، محامي المستشار القانوني. استاذ صلاح، صباح الخير.
2: صباح النور. اهلين
0: استاذ صلاح. الاخ رائد يعني ملخص حديثه انه ابنه اندهس بشهر 12/2025.
2: نعم.
0: وبشهر 6 صدر حكم، طبعا شهر 6 احنا بنحكي عن 3 أشهر تقريبا، صدر حكم بالبراءة للشخص اللي قام بدهس ابنه. بيقول في فيديو وفي كروكا وكل شيء يثبت ذلك، وهو نفسه اعترف في المركز الأمني. شو يسوي؟ تفضل.
2: يعني هون يعني لازم والله انه نشوف الملف وكيف وصلت المحكمة لبراءته. يعني بما انه معترف، يعني ممكن يكون انه انه حكموه واعطوه مثلا عقوبه بديله او وقف للعقوبه، لكن اذا متاكد الاخ انه براءه، يعني براءه انتفاء الادله، يعني بده يكون اكيد ما في اعتراف ولا في اي بينه ضد هذا الشخص اللي هو المتسبب. يعني ما بعرف اذا القرار بكون يعني بحرفيته باعطاء البراءه ولا في اسباب ثانيه، ولا اعطاء براءه لسبب لايش، لانه بكون مكتوب في القرار عدم كفايه الدليل، ولا
0: يبدو عدم كفايه الادله، لانه ذكر بيقول ما جاب
2: بينه انه ما كان موجود او مش، وكيف يعني اعترف وبالاخير طلعوه. انا يعني اكيد في لبس، يعني لازم نشوف القرار، هل هو انه يعني مش فاهم القرار الاخ مضبوط انه بايش المكتوب فيه بنهايته،

0: ولازم يكون في تسبيب لكل القرارات، انه ليش المحكمه وصلت للحكم او للبراءه. فهون يعني ممكن انه لما نطلع على القرار نكون شايفين ايش الاسباب.
1: طيب اخوي رائد، راح يعني نعطيك رقم الاستاذ صلاح، بس اعطيه يعني القرار والتفاصيل شوي ياخذها منك حتى يقدر يجاوبك ويقول لك شو الخطوه القادمه اللي ممكن انت تشتغل عليها.
2: خلاص ماشي.
1: تمام يا صديقي، والحمد لله على سلامته.
2: الله يسلمك، شكرا استاذ.
1: هلا اخ رائد، شكرا. شكرا استاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني، شكرا سيدي. اروح لمجدي، تفضل اخ مجدي.
3: السلام عليكم.
1: هلا اخوي مجدي،
3: كيف حالك استاذ؟
1: حياك هلا يا سيدي.
3: والله انا عندي مشكله بالنسبه لانا سكان ابو نصير، فعندي المدارس حواليا، يعني عندي السوق التجاري، عندي المدارس حواليا الساعه 8 الصبح الطلبه فوق 50 طالب وطالبه بيكونوا متلمين حوالين البيت عندي من ورا، وبيكسروا في الاضواء ويكسروا في الشجر، ويعني مبادئين يعني مش عارف يعني.
1: هذا الفيديو لبيتك اخوي مجدي؟
3: نعم، الفيديو اللي انا بعته لبيتي ومكسرين كل
1: حاجه. هاي السبوتات اللي مكسرينها طلاب المدارس؟
3: نعم السبوتات عندي البيت من ورا ومن قدام نفس الموضوع. يعني انا شفت الطلبه على الكاميرات وبدي بتفحك البنتي، شو بدي احكي لها يعني؟ ماسكه حجر بتكسر، شو بدي احكي لها؟
1: بنت؟
3: يعني هتدخل في بنت؟ بنت مدرسه اميره بسمه ومدرسه ابن ام طفيله ومدرسه سكان ابو نصير الثانويه، هذول كلهم يعني كلهم بتجمعوا ورا، ما بيمشوا للساعه 2، حتى لغايه الكتب بتاعه الطلبه عندي كتاب علوم لسه بورقه صف ثامن لقيته مرمي، وشنطه الطلبه بتاعه مدارس مش عارف كيف بيرموا يعني حاجتهم ويمشوا ويقعدوا عند البيت، ويعني الصوت طالع كمان والفاظ مش كويسه بتتقال، يعني كل الالفاظ في البيت داخله عندي في البيت جوه.
1: طب الله خلينا نشوف الفيديو اللي ارسله الاخ مجدي. بالله يا شباب سرجوني،
4: هذا بيتي من قدام، هاي كسرين هاي الزبتات كلها، كسرناها كسر، كيف دخلنا على الزبتات وكسرناها؟ هاي هذا 1 2 3 4 بالحجار طبعا، 5 6 هاي 7.
1: طيب 8. يعني هينا مجدي بنشوف الفيديو بنشوف
4: هاي 9.
1: يعني أنا بالله بدي أسألك سؤال، يعني بهذا التصرف أو هاي السلوكيات اللي بيعملوها الأولاد، شو تعتقد الحل؟
3: والله يعني إحنا عندنا أولاد، يعني والله ما نعرف يعني الحل،
1: يعني الموضوع له علاقة بالتربية
3: طبعاً، ما هو
1: يعني له علاقة بالتربية في البيت، لما يكون الطالب مروح من المدرسة ما بعرف يعني بأي صف
3: اللي مروح، ده ملحقش يداوم يا سيدي،
1: ملحقش يداوم.
3: الساعة 8 يعني الطالب أي ساعة المدرسة بتبدأ؟ من الساعة 8:30 وهم عندي بيتي، تقدر تيجي تصور تقدر تيجي تصور في أي وقت من الساعة 8:30. يعني فوجئت امبارح طالع لواحد فبقول له يا ابني أنت مركز، قال هسا دلوقتي احنا كان الأول بياخدوا الغياب عندنا في الحصة الأولى، هسا صارت الحصة الثالثة بياخدوا الغياب فبيجوا متأخر، هسا يعني صاروا على 11 بيجوا عندي. يعني كمان المدرسة ما بتطلع على 11، كان الأول على الساعة 8.
1: يعني احنا راح نوصل مش الملاحظة، لأن المدرسة تقول انه احنا لا علاقة لنا بما يفعل الطالب خارج الحرم المدرسي، بس على الأقل نوصل ملاحظة التسيب تحديدا. بس موضوع السلوك، يعني لو قلنا الطالب داوم دوام كامل هو مروح عمل هيك، هذا الموضوع صراحة له علاقة بالتربية. فيعني هاي رسالة لكل الأهل، ويعني يعني المفروض انه احنا قديش مهم ان نزرع قيم داخل أبنائنا ونفوس أبنائنا، قيم لها علاقة بأني أكون أنا اليوم يعني لا ضرر ولا ضرار، ما أكون شخص مؤذي، أكون أنا بعيد كل البعد عن إيذاء الناس. إن شاء الله إن شاء الله نشتغل على أولادنا بهاي الطريقة.
3: يعني مش عارف، أنا والله مش عارف أتصرف معهم إزاي، مش عارف يعني مش عارف. إحنا سن الإزعاج.
1: لا أبدا أبدا يا صديقي، ما في إزعاج أبدا يعني، بالعكس. بس بعث لنا أسماء المدارس على الواتساب اللي تواصلنا معك عليه، على اساس على اساس انه احنا نوصل
3: الى رقم الارض عندكم هذا
1: الان بعطوك يا شباب.
3: ماشي حاضر، ببعث لك
1: اسماء. حياك الله حياك الله
3: الله يحييك. شكرا
1: هلا يا سيدي محمد الدباس. هلا اخ محمد.
5: سيدي صباح الخير.
1: صباح الخير على أخي محمد.
5: يسعد صباحك سيدي.
1: سيدي
5: أنا بدي أحكي بموضوع بخص شباب الشعب الأردني.
1: نعم تفضل.
5: يزيد فضلك سيدي. سيدي أنا زي ما أنت حكيت اسمي محمد دباس، شاب أردني عمري 27 سنة.
1: الله حيك.
5: خريج تخصص علوم جمركية وضريبية من جامعة البلقاء التطبيقية، ومن وقت تخرجي وأنا بحاول ألاقي شغل بمجال تخصصي يعني.
1: نعم.
5: وطبعا سيدي عشان نحن مقولة اللي ما بيشتغل عيب، اضطريت أشتغل كول سنتر أو كاستمر سيرفيس.
1: نعم.
5: وصلت يعني الحمد لله مجال خبرتي 4 سنين. بس سيدي أنا اللي بحكي فيه، أنا بدي أدور على إشي بمجال تخصصي ما في، وأنا كنت حاب يعني كشاب أشتغل بالجيش، أشتغل بإشي أفيد الدولة، بس بحكم عمري بطل ينفع. زي ما بتعرف عمري 27 سنة.
1: نعم.
5: بدي ألتحق بالأمن العام أو الجيش ما بزبط.
1: نعم.
5: فجيت قلت بدي أشتغل بالجمارك، فدرست التخصصات وبدي أشتغل بالجمارك، والحمد لله أنا باللغة الإنجليزية عندي طلاقة.
1: نعم.
5: ومتعلم لغة إسبانية وفرنسية، يعني 4 لغات
1: ما شاء الله.
5: أنا لما أجي بدي أشتغل بالجمارك باجي بسأل الجمارك طب ليه ما بينفع أقدم إذا أنا مؤهلاتي بتسمح لي بهذا الإشي. قال بدك تستنى لحد ما وزير المالية يطلب.
1: نعم.
5: طب أنا لأي عمر يعني عفوا لل30 أنا أظل طب بدي أشتغل، بدي أسس حياتي، بدي أعمل.
1: نعم. يعني أنت عارف الوظائف الحكومية كلها من خلال إعلانات، من خلال ديوان الخدمة سابقا واليوم هيئة الخدمة والإدارة العامة.
5: صحيح صحيح.
1: مش انه انا اليوم بروح ببعث سي في، ولا انا اليوم بروح يعني بدور على الايميل وببعث الانفو مباشرة. لا، الموضوع له علاقة، مرتبط باعلان ويتقدم عليه الراغبين في هذه الوظيفة. وهذا ينطبق مش بس على الجمارك طبعا، ينطبق على كل الوظائف الحكومية في البلد، فهو مش اشي جديد. فما بعرف محمد انت يعني وشو سبب استغرابك، لكن احنا معمول فيه من اكثر من 10 سنوات هذا الموضوع.
5: لا سيدي أنا اللي بحكي فيه إنه أنا شاب وبحكي هذا الحكي مش عشان أشتكي، بالعكس أنا مؤمن إنه أي شغل شريف وهو شغل محترم، بس المشكلة إنه كثير من الشباب اللي زي حالاتي بدرسوا سنوات.
1: أنا معك، وأنا بعرف إنه مشكلة البطالة هي تعتبر الهم الأول لكل مواطن اليوم. مع الأسف ما في عائلة ما فيها يعني على الأقل واحد، وفي عائلات فيها 3 و4 على الأقل واحد يبحث عن عمل. فإن شاء الله نقدر نلاقي حل، يكون في سياسات حكومية من شأنها أن تقلل نسب البطالة، لأنه مثل ما قلت لك اليوم إحنا مع الأسف طبعا في البلد عندنا نسبة البطالة من أعلى النسب في العالم. فإن شاء الله نشتغل على تقليل نسب البطالة، والشباب مثلك ومثل كل الشباب اليوم الطموح أن يجد وظيفة في تخصصه وفي مجاله. الله يقويك أبو الدباس والله يوفقك. شكرا لكم جميعا. شكرا عديل قادش فاشل المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث لجبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
6: صوت حياة مع ليث لجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تعديل بسيط جدا في لغتك لو طبقته من اليوم رح يكون له تأثير على صورتك المهنية بشكل كثير كبير. تخيل معي لو أنك تأخرت عن اجتماع 10 دقائق مثلا، شو أول جملة بتحكيها لما تدخل على الاجتماع؟ رح تحكي آسف على التأخير. طب جرب مرة تانية احكي شكرا على انتظاركم، نفس الموقف ونفس اعترافك أنك أنت تأخرت، لكن طريقة الكلام مختلفة تماما. الأولى بتسلط الضوء على خطأك، والثانية بتسلط الضوء على تقديرك لوقت الناس. وهذا مش معناه أنك أنت ما تعتذر، بالعكس اعتذر لما يكون الاعتذار هو التصرف الصح، لكن مش كل موقف يحتاج منك كلمة آسف. أحيانا أنت ما عملت خطأ أصلا، أنت فقط بدك تشكر شخص على وقته أو تعاونه أو صبره. وعشان هيك من بكرة جرب تبدل بعض الجمل، مثلا بدلا أنك تحكي آسف أني أخذت من وقتك احكي شكرا على وقتك، آسف على كثرة أسئلتي احكي شكرا على صبرك وتوضيحك، آسف أني تأخرت بالرد احكي شكرا على متابعتك، آسف على إزعاجك احكي شكرا على تجاوبك السريع، آسف أن الشرح طول احكي شكرا على إصغائك، آسف أن الحلقة هاي طويلة فأنا بحكي لكم شكرا على استماعكم. ليش؟ لأنه هذا التعديل مهم مهنيا، لأنه بعض الناس بتتحول عندهم كلمة آسف إلى عادة كلامية. آسف أسأل، آسف أطلب، آسف أتصل، آسف أذكرك، آسف أخذت من وقتك. وهون بتدخلنا معاك في البيئة السلبية، وإحنا دائماً بنحكي وبنبحث عن طاقة إيجابية حتى ننجز أكثر. ومع الوقت بدل ما تكون الكلمة تعبير عن خطأ حقيقي بتصير جزء من طريقة كلامك. وهون المشكلة، لا تخلي لغتك تصغر من حضورك بدون سبب. لكن في نقطة أهم برضو، لا تستخدم شكراً للهروب من الاعتذار. إذا أخطأت فعلاً اعتذر وبوضوح. والاعتذار المهني برأيي له 3 أجزاء. 1، اعترف بالخطأ. مثلاً التقرير وصل متأخر يومين وهي مسؤوليتي، اعترف بالأثر وبعرف أنه تأخيره أثر على موعد الاجتماع، احكي شو راح تعمل حتى ما يتكرر. وأنا حطيت تنبيه قبل الموعد بيومين عشان ما يتكرر معنا المشكلة في المرات الجاية. هون الاعتذار بدل ما يكون مجرد كلمة بكون مسؤولية زائد وعي زائد إجراء. الخلاصة، اعتذر عن أخطائك واشكر الناس على وقتهم وتعاونهم، لأنه الاعتراف المهني مش إنك أنت ما تخطأ، الاعتراف إنك تعرف متى تعتذر ومتى تشكر وكيف تحكي التنتين بثقة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ولغتك عن نفسك هي أول شيء بيكون الناس من خلاله صورتهم وانطباعهم عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة إف إم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بلدية غزة تحذر من مخاطر مضاعفة تواجه المدينة مع اقتراب فصل الشتاء. الحكومة العراقية تؤكد عزمها على استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يلقي جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية دكتور حسن لدعجة. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
1: هلا، صباح الخير لكم والمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: بداية دكتور، كيف تقرؤون أهمية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم، أنا باعتقادي أنه هذا الظرف الذي نعيش فيه في منطقتنا في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام يمر بمرحلة دقيقة جدا وصعبة ومفصلية، لأنها يعني تنبئ بعدم استقرار ما لم تحل القضايا الرئيسية في المنطقة، ولا رأسها القضية الفلسطينية. فجلالة الملك دائما وأبدا يعني محور اهتمامه في خطاباته الدولية وفي المحافل الدولية يحمل الهم الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ويحاول دائما وأبدا وضع هذه القضية على سلم وأولويات الأجندة الدولية، لأنه دائما وأبدا يقول إن لم تحل القضية الفلسطينية وإيجاد وطن للفلسطينيين على حدود الرابع من حزيران لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة. وهذا ما ثبت فعلا، لأن كل القضايا التي أثيرت والحروب التي أثيرت من عدم حل القضية الفلسطينية وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصير.
0: نعم.
1: إضافة إلى أنه قضية الوصاية الهاشمية على القدس، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأيضا الدفع بعدم التصعيد والدفع بالاستقرار في لبنان وفي سوريا، وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وأمريكا في هذا الاتجاه، إضافة إلى قضية الآن الأمم المتحدة المؤسسات الدولية موجودة على المحك، وكثير ما تحدث جلالة الملك قال بأنه نريد أن ننتقل من الأقوال ومن الشجب والاستنكار إلى الأفعال التي تفضي إلى إعطاء الشعب الفلسطيني حقه. وهذا يعني اختبار للمنظمات الدولية في كيفية استعادة الثقة الآن. لا الدول القاطبة في العالم ولا حتى الشعوب تثق في مؤسسات الأمم المتحدة. لذلك صحيح. أنا باعتقادي أنه يعني دائما وأبدا جلالة الملك ينبه على هذه على هذا الموضوع، وأنه يجب أن يكون هناك خطط عمل ومفاوضات سياسية تفضي إلى إيجاد حل الدولتين. إضافة إلى تنبيه جلالة الملك لما يجري في الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومن قضم الأراضي والاستيلاء عليها، الآن أكثر من 5042 مستوطنة وبؤرة زراعية ومستوطنة مؤقتة، يعني كل ذلك يعني يضيق على حل الدولتين. وجلالته دائما وأبدا يسعى إلى طرح هذه الأفكار وهذه
0: نعم، وهذه من أهم القضايا فعلا.
1: نعم
0: التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني. لكن أيضا هل ترون أن أهمية هذا الخطاب مضاعفة اليوم في ظل التطورات والتصعيد في المنطقة التي نشهدها أو شهدناها على مدار الأشهر الأخيرة وما زلنا نشهدها؟
1: نعم، لولا القضية الفلسطينية لما كان هناك حرب مع جنوب لبنان أو مع لبنان أو حتى سوريا أو حتى مع إيران. يعني شهدنا وحتى أنه تعدت إسرائيل وذهبت وقصفت بعض المباني في قطر. يعني القضية الأساس التي تعمل على خفض التصعيد في حال حلها هي القضية الفلسطينية لإيجاد دولة مستقلة ذات سيادة. غير ذلك أنا باعتقادي أنه ستبقى المنطقة في حالة اللا يقين واللا سلم واللا حرب، مع ازدياد العنف الإسرائيلي والاستخدام العسكري الإسرائيلي في اتجاهات مختلفة. لذلك الاجتماع في الأمم المتحدة وإلقاء خطاب جلالة الملك باللغة التي يفهمها الغرب، الغرب يفهم لغة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وأيضا المنطق العقلاني الإنساني. جلالة الملك يوصف بصوت العقل والحكمة في المنطقة، وبالتالي يسمع له وله تأثير كثير على صناع القادة في الغرب، وكثير ما يعني عمل على تحويل قضايا جوهرية مثل صفقة القرن التي رفضها جلالة الملك، والاتحاد الأوروبي كاملا أيضا رفضها. جميل. وكثير من السياسات التي يطرحها جلالة الملك يتم تأييده من قبل الاتحاد الأوروبي وقادة الدول العظمى والكبرى. نعم
0: نعم. في سؤال أخير دكتور حسن، جلالة الملك أيضا يتحدث عن قضايا اللاجئين، المياه، الأمن الغذائي، ما أهمية ربط هذه الملفات بالأمن والاستقرار الدولي؟
1: نعم، هذه الملفات إذا تكلمنا عن قضية اللاجئين وقضية الأمن الغذائي وقضية أيضا سلاسل التوريد وعدم ارتفاع الأسعار وخفض التضخم والخفض العجز المركب، العجز المركب الآن في جميع العالم هو ارتفاع التضخم من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية، وبالتالي أي عملة في بلد من البلدان يعني لا تفي باحتياجات المواطن في تلك الدولة. مثلا ضربنا مثال الولايات المتحدة، البنزين ارتفع أكثر من 30% والديزل ارتفع أكثر من 70%. إذا الديزل كان 70% معناته الصناعات تقوم على الديزل، النقل يقوم على الديزل، المنتجات تحتاج هذا المادة الأساسية للنقل والتصنيع وغيرها. ومن ثم الآن نشعر أنه هذا التضخم حتى في الاتحاد الأوروبي، يعني الغاز ارتفع أكثر من 100% تقريبا في هذا الجانب. لذلك أنا باعتقادي أنه هذه القضايا اللي سلاسل التوريد وقضية الأمن الغذائي كلها مرتبطة مع بعض، وكلها أسبابها في الحروب وإغلاق مضيق هرمز والآن باب المندب، كله يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة. وبالتالي جلالة الملك ينبه إلى ضرورة استشراف المستقبل وحل هذه القضايا قبل أن تكبر هذه القضايا ويصبح غير مسيطر عليها. نعم.
0: شكرا لك دكتور حسن لدعجة، أستاذ العلوم السياسية، على هذه التفاصيل. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع ضم وزراء خارجية كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية ووزير الدولة في وزارة الخارجية بالإمارات العربية. جاء الاجتماع على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقد الصفد اجتماعا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي. شهدت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات وتشديدا للإجراءات العسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من المناطق، شملت تحطيم مركبات ومنازل وسرقة عشرات المواشي. وللحديث عن آخر التفاصيل في الضفة والقدس المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: نعم صوفية، تحية لك والأستاذ المستمعين. خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اعتقلت قوات الاحتلال نحو 25 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية. تركزت هذه الاعتقالات في منطقة القدس ورام الله وسط الضفة الغربية. من جانب آخر تواصلت اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. كان الهجوم الأبرز على بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرقي محافظة رام الله، حيث اقتحم عشرات المستوطنين هاتين البلدتين وسرقوا نحو 200 رأس غنم واعتدوا على 4 منازل وسرقوا عدد من المركبات الفلسطينية. كل هذه الهجمات والاعتداءات تمت بوجود قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهؤلاء المستوطنين خلال هذا الاقتحام. أيضا صباح هذا اليوم شرعت جرافات المستوطنين بتجريف أراضي وأشجار زيتون في بلدة نعلين إلى الغرب من مدينة رام الله لصالح إقامة شارع استيطاني يربط عدد من البؤر الاستيطانية في تلك المنطقة. أيضا في منطقة رام الله والقدس شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز بين المدينتين وعرقلت تنقل الفلسطينيين لعدة ساعات عبر هذه الحواجز. أخيرا في مدينة القدس المحتلة وبالتحديد في المسجد الأقصى الذي شهد أمس اقتحاما واسعا، تخلله اقتحام أكثر من 1700 مستوطن فيما يسمى بعيد الغفران اليهودي. اليوم أيضا صباحا كان هناك اقتحامات مكثفة، أكثر من 200 مستوطن خلال الساعات الأولى للاقتحام اقتحموا المسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال، ولا زال الاقتحام مستمرا حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمرين. حذرت بلدية غزة من مخاطر مضاعفة أو مخاطر مضاعفة تواجه المدينة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع وتراكم قرابة 25 مليون طن من الركام وتراجع القدرة التصريفية لشبكة مياه الأمطار إلى قرابة 20% في أفضل الأحوال، مما يهدد بتفاقم تجمعات المياه وغرق مناطق النزوح والمساكن المؤقتة في حال هطول أمطار غزيرة. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين، ذلك في إطار نهج دفاعي بحت. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزم الحكومة لاستكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على ترسيخ العلاقات العراقية الأمريكية والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار من التعاون الاقتصادي البناء الذي يوسع مجالات العمل المشترك ويعزز المصالح المتبادلة. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حصر السلاح في العراق سيبدأ بفترة 90 يوما لا تهاجم فيها الفصائل أو تتعرض لهجمات أمريكية، فيما أشار إلى أن الحكومة ترغب في بناء جسور وروابط اقتصادية بين العراق ودول العالم. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال الأشهر الستة المقبلة أو حتى خلال عام حتى ولو حاولت ذلك، مؤكدا أن إدارة ترامب تسعى لضمان عدم امتلاك طهران الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، ذهب الحالي للأونصة 4318، الفضة الحالي للأونصة 65.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة اف ام عيش المحبة. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحيي. فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياة FM للوطن حياة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

0: قلبك.
1: برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدية اللي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

0: واقف موارب
1: شي. يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. دائما بشعر بالفخر والمحبة والسعادة لما أحيي كل الشعب الأردني في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه حياة اف ام معكم فوق الجبل وبالسهل وتحت

اليوم أعزائنا المستمعين وخصوصا المستمعات والمشاهدين أكيد والمشاهدات، موضوع جدا مهم كلنا بنعاني منه. هذا الموضوع لأهميته في بيت حواء رح تكون في عنا سلسلة كل ثلاثاء عن هاي الفكرة، عن آثاره ويعني وجوانبه السلبية، لأنه أكيد ما إله ولا إشي إيجابي. دائما منفكر إنه بدي أنجز، يلا كله ورا بعض، بدي أسوي بدي أعمل. توترت عادي مشي كمل اللي ورا. شو يعني توترت؟ ما هي كلنا متوترين، كلنا منسوي، بس شو آثار التوتر علينا نفسيا وعلينا جسديا وعلى أشكالنا، على وجوهنا، على شعورنا، بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا؟ فعليا التوتر بيلعب دور حتى بنومتنا وبصحوتنا. فبحلقتنا اليوم رح نحكي مع الأخصائية النفسية وسام علي عن ما وراء التوتر. هو صح شعور بنشعر برجفة بالإيد، بنشعر إنه مش ملحقين، بتجينا نوبة هلع، بنتخبى في مكان، مش قادرين نواجه، بنحس

جوانبه السلبية علينا وعلى أعضاء جسمنا. لكن دردشتنا بتحكي هذا في حال استضافتنا حكيت لكم شو رح نحكي عن السلسلة اللي رح تصير، بس دردشتنا برأيكم ليش في ناس شو ما تحسنت ظروفهم بضلهم شايفين النقص؟ يعني لو تولع لهم أصابعك العشرة بقول لك ناقص الأصبع ال 11، لو تفرجيهم لوحة بغاية الجمال بقول لك بس طلع طرف اللوحة مش ظابط، لو شو ما أنعم عليهم ربنا وأعطاهم مصاري ومال وعز بضلهم شايفين النقص مش مقتنعين ومش راضين. برأيكم ليه هدول الناس دائما شايفين النقص؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

طلع الأنين وين رايح الرحلة؟ وين رح ترس السفينة؟ شو رح يصير بكرة؟ لو إجت الشغلة الفلانية شو رح يصير؟ لو ما إجت شو رح يصير؟ منضل نفكر ونفكر ونفكر، ما بننتبه لحالنا إلا وإحنا مخلصين 3 فناجين قهوة وش مخلصين وقاعدين مع أنفسنا، ونتفشش بفلان، نتفشش بعلان، بمرق من جمنا سيارة زمرت بننقز نقزة كأنه صار شيء عظيم. كلها هاي توترات، توتر عم بيطلع بشغلات غريبة عجيبة بحياتنا إحنا مش مدركينها. فخلينا نهون على أنفسنا. وأنا بالنسبة إلي مش شغلات اللي بعملها لأهون عن نفسي بدون مجاملة، إني أقرأ كومنتاتكم للأمانة، لأنها عم بتوصل لي محبة ومشاعر حلوة ودائما بتغمروني فيها. فبدقيقة دقيقتين بدي أحاول أقرأ أكبر عدد ممكن من الكومنتات قبل الانتقال للفاصل لنبدأ بدردشتنا. أم أحمد يسعد هالصباح يا حبيبتنا، يا أم أحمد صباح الفل. والياسمين الله يرضى عليك ويرضيك على هذا الكلام الطيب. أنوار يسعد لي هالصباح يا أنوار يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيك. عم بحاول أقرأ كل الأسماء حتى ألحق أكبر عدد ممكن. سميرة مأمون يسعد صباحكم يا ربي. مي البلبيسي، جهاد، ميساء غنام الله يسعد لي هالصباح. أم محمد الشافعي، كيف أمورك يا أم محمد؟ طمنينا، مبارح كنت تعبانة، كيف صرت إن شاء الله أمورك يعني صرتي أحسن. عزيزة يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي ويخليك ويبارك فيكي. فاطمة أبو غليون يسعد هالصباح. أم تائر حمدان وهيام العموري يسعد صباحكم. عمر أبو زيتون وشريفة طباخي يا هلا ويا رحب. راتب الباز ورباب يسعد صباحكم يا رباب. رباب بتجاوب السؤال دردشة، بتقول عدم الثقة بالنفس من فقدان الشعور بالاكتفاء الذاتي من الداخل. للأسف للأسف للأسف. أم أحمد بتقول إحنا ما منعاني، اللي بيشوفك يا رند ببطل يعاني. الله يسعدك، شفتوا ليش أنا بحكي لكم محبتكم تغمرنا؟ والله إنه بتفرق بمزاجي. شكرا شكرا يا أم أحمد، الله يرضى عليك ويرضيك. جميلة يسعد صباحك وكل أوقاتك. في كومنتات عم تحكي عن الموضوع، رح أقرأها بإذن الله تعالى لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
2: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بدردشتنا لليوم. الدردشة عم بتقول برأيكم ليش في ناس شو ما تحسنت ظروفهم بضلهم شايفين النقص؟ المشكلة مش إنهم بس بضلهم شايفين النقص، هم برضو بتذمروا، بضلهم يتذمروا ويتذمروا، شفت شو صار معي، شفت كذا شفت كذا. أنت بينك وبين حالك بتصفن، طيب كل اللي عندك وعم تتطلع على هذا النقص يلي بتقدر تعديه ومش مأثر عليك على حياتك. فبرأيكم ليش في هيك ناس؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2020-516-2020-516-5020. ميساء بتقول لأنه الإنسان دائما بتذكر الإشي الناقص، هيك طبيعته، بينسى جميع النعم وبتذكر أو بندر للنعمة وبنظر للنعمة المفقودة، والله المستعان. عزيزة بتقول مهما تحسنت ظروفهم بضل عندهم نقص، عدم الرضا وازعهم الديني في نقص. الإنسان يحمد الله على نعمه، بعرف ناس صاروا لفوق وحتى الآن بيتدمروا للأسف الشديد. عامر السيد يسعد صباحك وكل أوقاتك. إياد خنفر يسعد صباحك ويا هلا ويا رحب فيك، وإن شاء الله يا رب يكون يومكم سعيد. مي خلف يسعد صباحك. شريفة وخلود يسعد صباحكم يا ربي. بتقول هيام ما في قناعة، السبب إنه ما في قناعة. بتحكي لنا شريفة المقسوم مكتوب ومحسوم، ليش التفكير المرهق والمتعب؟ الناس بتحب بتجيب المرض لنفسها، عيش يومك بحمد ورضا تنال من الله الخير وزيادة، اللهم أمين. مي بتحكي لنا والله يا رند بالنسبة لموضوعك اللي عينه مش شبعانة بيضل بده كمان وكمان، وقلة الرضا والقناعة وقلة الإيمان إلها دور كبير في هل من مزيد. كمان نقطة، الواحد لازم يشوف ناس أقل منه في أمور الحياة عشان يحس ويشعر بأنه هو في ملايين النعم ويحمد الله ويشكر على كل إشي عنده. كمان حب التملك وحب الدنيا إلى دور كبير.

الثائر بتحكي لأنه ما في قناعة وعيونهم فارغة، هيك هم متعودوا بضلهم يحكوا ما في معانا. يعني في مثل والله مستحي أحكي على الهواء، أحكي في ناس دائما قطع يدها بشحد عليها يا جماعة، دائما دائما يعني لو شو ما الله معطيه جد. والله إحنا في عنا كمان لما نحكي عن واحد مثلا بخيل كحتي بنحكي عنه أبو كمونة أبو جلدة، هدول الناس يلي دائما شو ما معهم بيحكوا لك ما معنا ولك يعني الله الله، يعني والله إنه الله منعم عليك ومعطيك، إيش اللي بيصير معك؟ ختام بتقول القناعة كنز لا يفنى، وفاطمة بتحكي هؤلاء الناس جوفهم فارغ جدا، إيمانهم ضعيف وغير قانوعين للأسف. فأنتوا شو رأيكم؟ ليش في ناس شو ما تحسنت ظروفهم بضلهم شايفين النقص؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020.

منى بتحكي لنا والله القناعة هي أساس كل شيء في حياتنا 100% يا منى. وأسامة بحكي هاد من الشيطان يا أخت رن. قال الله الشيطان يعدكم الفقر. في ناس مهما كان معها الشيطان بيحسسهم أنهم فقراء وما معهم. هو أسامة في كلامك منه، بس مش كل شخص فقير فعليا بيكون حاس بالنقص. الفقر لا يعني أنه نشعر بالنقص، الفقر يعني في قلة موارد، قلة مال، ما بنقدر نوصل للي بدنا إياه. بس هل كل شخص فينا بحسب وضعه المادي رح يضل شاعر بالنقص؟ النقص إذا ضلينا نطلع على الصورة الناقصة، نضلينا نطلع على الإشي اللي مش متوفر لنا، والله هذا إنهاك لأنفسنا، لأجسادنا، لتفكيرنا. رح نضل عايشين بالحسرة، بس نتحسر لو عندي، لو رح تكون هي ملكة الموقف بحياتنا. لو عندي، لو جبت، لو كنت فلان كان سويت واحد اثنين ثلاث. أو للأسف النقص هذا بتحول لنقد واتهامات، وبتحول لحقد، بصير يقول لك فلان مولود وبتمه معلقة من ذهب عشان هيك هو قادر يعيش ويسوي ويعمل. هذا اللي بيصير للأسف. فأصلا هي ما بعرف إذا هي مهارة ولا شيء إحنا تربينا عليه الأساس بالموضوع. يعني هل إحنا ربينا نكون قنوعين أو نتفرج على النص المليان للكاسة ولا لا؟ تحكي لنا أم أحمد، فيش قناعة ولا رضا وعيون فارغة، هذا السبب. وبس بعد إذنك لما تقرأ كلمات تحكي لأم أحمد رفعت إذا ممكن. أم أحمد رفعت، يا هلا بيك يا أم أحمد رفعت.

0: بسمة يسعد صباحك يا بسمة. ختام تقول والله يا رند على قولة أمي الله يرحمها، ما بيعبي عين البني آدم إلا التراب. وهي يا عمور بتحكي لها مثل ما بيحكي المثل، ما بشبع عينه إلا التراب. والله مشكلة، المشكلة مش بس إنه الموضوع عليهم، المشكلة للناس اللي هم موجودين بحياتهم. تخيلوا تعيشوا مع شخص بس شايف النقص، بس بيتذمر، بس زعلان، بس حزين. ربنا منعم عليك، يعني مش عارف، احنا حتى ممكن نحكي بالحواس الخمسة اللي عندنا لازم ننبسط على هاي النعمة، ان انا بقدر اشوف، بقدر اسمع، بقدر اتذوق، بقدر اشم، بقدر المس. لحالها هاي تستحق الشكر، تستحق الامتنان. معنا مشاركة عبر الهاتف، سامر. سامر يسعد صباحك. هلو.
1: الله يسعد اوقاتك. السلام عليكم.
0: اهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا سامر؟
1: الله يسلمك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا سامر، شو رايك بموضوعنا لليوم؟
1: هي مثلا بحكي القناعة كنز لا يفنى.
0: نعم.
1: القناعة كنز لا يفنى.
0: نعم.
1: يعني كون قنوع باللي الله أعطاك إياه عشان ربنا يعطيك أكثر.
0: 100%. طب سامر، أنت ربنا أعطاك وأنعم عليك بكل النعم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: في يوم من الأيام شعرت أنك لا إرادي دخلت بدوامة أنه ليش ما عندي الشغل الفلاني؟ لو عندي سيارة أحسن، لو عندي تليفون أحسن، لو عندي بيت أحسن.
1: هسا هاي النقطة. ان ربنا سبحانه وتعالى بعطي لكل بني ادم اشي.
0: ايوه.
1: على حتى يشكروا عليه. هسه لو هذا الاشي من حمد عليه ممكن ربنا يحرم منها.
0: صح، فاحنا لازم نشكر ربنا لان شكرتم
1: لازيدنكم.
0: نعم، لازيدنكم. شكرا شكرا يا سامر، شكرا على كلامك الطيب، الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا لك. الله يسعدك.

0: أم يوسف غنام، شكرا يا حبيبتي، يسعد لي هالصباح يا أم يوسف غنام. أم أحمد بتقول لا تنظر لحاضر الشخص، شوف شو عانى وكافح لما وصل. هاي الكلمة الجوهرية، شوف شو عانوا الأشخاص اللي وصلوا للقمة يلي بنفسنا نوصلها، كمية الرفض يلي انرفضوها، كمية الأمور يلي فشلت بين إيديهم رجعوا وقفوا على إجريهم، كمية التعلم يلي تعلموه، الطلب من الناس يلفوا يدوروا يحاولوا يعملوا أي إشي ليوصل للأحلام تبعتهم. فما نشوف الحاضر، ما نشوف النتيجة، نشوف العملية. بالتالي بيننا وبين حالنا رح نحكي قادرين نخوض هاي العملية اللي خاضها هذا الشخص لما وصل ولا لا. صح كلامك يا أم أحمد. حسن الماضي يسعد صباحك يا حسن. منى إبراهيم يسعد صباحكم يا رب. زياد العكلوك يسعد صباحك يا زياد. زياد بحكي كلما زاد التوكل على الله زادت القناعة والرضا بما قسمه الله لك، فلن يأتيك إلا ما هو مكتوب مذ كنت في رحم أمك قبل الولادة. يسعدها الصباح يا زياد 100%. رح أحاول أكمل كومنتاتكم بإذن الله تعالى، لكن بعد موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا وراجعين لنحكي عن الموضوع بإذن الله.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. أمانة عمان تبدأ بالمرحلة الخامسة من مشروع المحطة بهدم 17 مبنى معتد على تقاطع شارعي الجيش والأمير راشد ضمن مشروع يتضمن هدم قرابة 100 مبنى من المراحل الست الأولى. سلطة العقبة تعلن عن حزمة إجراءات متكاملة لتعزيز القدرات التشغيلية لموانئ العقبة، أهمها تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 إلى 50 ديناراً للطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين وتستولي على جرار زراعي في جبع جنوب جنين. ثورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة في سوريا. ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات يمنية إلى 158,109 أفراد جراء استمرار التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. رئيس بعثة قوة اليونيفيل في لبنان يقول إن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذراً، مؤكداً أن الأمل بتحقيقه لا يزال قائماً. وبريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. التوتر وآثار التوتر علينا وعلى حياتنا، وهل من الممكن منع التوتر، وكيف نوقف هذا المرض الضار؟ يعني هذا أنا بالنسبة له هو عبارة عن مرض أكثر سوءا من الأمراض الجسدية، لأنه فعليا ما بيأثر بمكان واحد، هو بيأثر فيك من فوق لتحت بكل أعضاء جسمك. فلنحكي أكثر عن الآثار الجانبية أو ما وراء التوتر. تشرفنا اليوم في استديوهات إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء باستضافة الدكتورة وسام علي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا فيك.
1: كيف حالك؟
2: تشرفت فيك.
1: الله يسعدك. شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: يعني دكتورة مر عليك كتير وقليل، بس التوتر بمر عليك حالات؟
2: أكيد أكيد. بصير قبل أعرفكم على نفسي.
1: أكيد تفضل دكتورة.
2: وسام عبد الله، حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأردنية بالإرشاد والعلاج النفسي، حاصل على رخصة مزاولة مهنة اختصاصي نفسي من وزارة الصحة، متقاعدة من وزارة الصحة بخبرة 15 سنة، مدربة ومعتمدة حول قضايا العنف الأسري وإجراءات التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي، باحثة أكاديمية في قضايا إدمان المخدرات، ومديرة مؤسسة مسار العطاء للاستشارات والتوجيهات الأسرية اللي بتعني بالقضايا المجتمعية والقضايا العلاجية النفسية غير الدوائية.
1: اللهم صل على النبي. يعني ما شاء الله يا جماعة، لازم بعد هاي المقدمة تعرفوا بالضبط المعلومة اللي رح تنحكى لازم تطبق. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: التوتر مثل ما تفضلتي، هو لما بنحكي عن موضوع التوتر مش معناته إحنا عم نحكي عن موضوع سلبي، بينما هو لأنه التوتر هو رد فعل طبيعي من الجسم والعقل لأي حدث بيكون معك وبتطلب منك الاستجابة.
1: نعم.
2: فالتوتر العقل والجسم بدخل بمرحلة استعداد وتهيؤ للتعامل مع هذا الحدث.
1: يعني هو شيء لحظي دكتورة؟
2: ممكن يكون شيء لحظي في حالة طبيعية. بالحالة الطبيعية
1: لسه بدي أحكي لك،
2: وقت انتهاء الحدث بتروح الأعراض
1: ينتهي.
2: صحيح.
1: معناته أنا وأغلب الستات اللي بسمعوني إحنا مش حالتنا طبيعية جماعة الخير، إحنا متوترين 24 ساعة يا دكتورة، مش عم بينتهي. شو سبب التوتر المستمر بالرغم من انتهاء الحدث المسبب لهذا التوتر؟
2: هلأ عدم تنظيم الأولويات. أنت كتير بتساعدي حالك لما بتنظمي أولوياتك، لما بتعطي مجال لكل فعل بدك تعملي وقته، بتقدر الوقت قديش رح ياخد معي، مثلا طلع على المكان، زيارة المكان، إنجاز هاي المهمة. تنظيم الوقت كتير بخف من التوتر اللي انتو بتعيشوا فيه او اي حد بيعيش فيه.
1: نعم.
2: هاي من احدى الاسباب، عدم تنظيم الوقت. ممكن كمان النوم له طبعا له أسباب، وأنه كمان بيساعد على التوتر. إذا ما أخذت الجسم أخذ كفايته من النوم طبيعي. بتشوف في ستاتنا والأجداد لما بيقولوا ابنك شكله اليوم منكد، شكله مش نايم مظبوط. هم لا درسوا ولا ثقفوا ولا إشي، لكن سبحان الله بيعرفوا أنه أي حد بيكون مش ماخذ كفايته من النوم بيكون أصلا متنكد، وبيجي على الدوام منكد، بتعامل مع اللي حواليه بطريقة مش مريحة.
1: 100% صحيح، أتفق معاك. حتى النوم الغير كفاية والنوم المتقطع قد ايه بيأثر على نفسياتنا. بتحسي حالك لو شو مش شربتي قهوة بصير تقولك أنا مش قادرة أصحصح، مش قادرة أكون موجودة. اليوم دكتورة للأسف الـ الـ الـ الـ الشخص سواء ذكر كان أو أنثى في خضم المسؤوليات يلي بالحياة اللي بواجهوها كلنا. أقول لك كل واحد لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، كل واحد عايش بجو على قده، توتر وهموم على قده، كل شخص فينا عايش بإشي على قده. لكن إحنا بنفكر الوضع الطبيعي اللي هو إحنا فيه، إني أنا أضل متوتر دائما، أضل أفكر دائما، ما أعرف أنام، أتشتت، أنقذ من أقل إشي. هاي العلامات اللي هي بسيطة اللي إحنا مفكرينها الطبيعي. فما هي علامات التوتر يلي لازم أنا أنتبه لها وأعرف إنه لا هون وقف، أنت عندك مشكلة عالجها قبل ما تكمل طريقك؟
2: صحيح. هلا في كتير فرق بين التوتر الطبيعي اللي كلنا منعيشه فيه وقت اللي بصير عندنا حدث معين أو حتى مشكلة عائلية بدنا نحلها ونواجهها. توتر طبيعي بكون فيه أصلا، ساعات بكون حافز لإلك. مثلا انت رايحه على مقابله وظيفه وطبيعي رح تكوني متوتره لانه بدك تعرفي ايش ممكن تجاوبي كيف تجهزي حالك، فهذا التوتر الطبيعي هو حافز لإلك حتى تشتغلي على نفسك، وهذا مؤقت، مجرد انتهاء الحدث بينتهي كل هاي الحاله. لكن المش طبيعي انه بضل مستمر فترات طويله لدرجه الهلع. قبل شوي كنت تحكي قديش الواحد بنقز لما اللي حواليك بنقز لما انت بتعمل تصرف وانت فكرتي انه طبيعي، لا هذا مش طبيعي. ساعات كتير زملائك بالعمل او حتى اللي معك في البيت بلفتوا نظرك وانت مش حاسه انه انت شو مالك، ليش هالقد متوتره، لانه كتير غلط انه نفكر انه الطبيعي انك تضلي متوتره طول الوقت، كتير هذا سيء لنفسيتك. لا، انت مش كل الوقت لازم تكوني متوترة، انت لازم تكوني مقسمة مهامك، مقسمة ادوارك، عارفة ايش بدك تعملي، هذا كتير بيساعدك بانك تخففي عن حالك التوتر.
1: طيب دكتورة، اليوم في عنا نوعين من التوترات، التوتر الطبيعي اللي بيكون زي ما تفضلتي حضرتك قبل امتحان، قبل مقابلة، قبل مقابلة عمل أو ما إلى ذلك، تتعدد الأسباب صحيح. لكل شخص بتوتر فيه. وفي توتر غير الطبيعي اللي هو المعيق للحياة صحيح. فبالتالي إحنا بدنا نعالجه. لو بدنا نيجي على التوتر غير الطبيعي، كيف أعرف أصل التوتر اللي أنا شاعر فيه؟ الأصل وين بدي أوصل؟ أنا بدي أعرف ليش دائما متوترة، شو اللي عم بيصير معي، بدي أحل الموضوع، فكيف أعرف هذا الشيء؟
2: هلأ كل شخص حسب البيئة اللي هو عايش فيها بده يعرف بالضبط وقت اللي بتجي المشاعر لحدث معين أو شيء معين صار معه، هون بعرف حاله أنه هو هذا الإشي بوتره. ممكن زيارة لناس ما بحب فبتلاقي ما بدي أروح، بنعزل، ما بدي أشارك بهذا الحدث، ممكن مثلا أي حدث ممكن يصير معه، هو بعرف، هو بيكون عارف أنه هذه المشاعر أو هذا الموقف رح يأثر فيه. بالتالي كل شخص له حالته، ما بقدر أعمم لك على كل الشخصيات بالضبط، لأنه كل حالة ممكن في شخصيات بتخاف من شيء بسيط، تتوتر من شيء بسيط صحيح. وممكن هذه تتفاقم بتصير أعراض فوبيا أو الخوف أو الهلع زي ما بسموه إذا ما تم تفاديها ومعالجتها.
1: نعم، هاي في حال كانت الأسباب كبيرة إلى حد ما. بس أقرأ لك كومنت ميساء دكتورة يلي بيمثل حالة كتير ناس وهم مش مدركين هذا الشيء. ميساء بتقول والله يا رند بتحسي من التوتر بتخافي إذا رن جرس البيت أو رن الخلوي رقم غريب أو حدا نادى عليك بصوت عالي أو حدا يوميا بطلب منك بنفس الطلب ونفس الطريقة، بتحسي حالك خلص مو متحملة أبدا، حتى إذا ضحكنا كتير آخر شيء بتتوتر وبتحكي الله يجعل الضحك خير
2: صحيح.
1: علينا
2: مداخلة جدا قوية. هذه الأعراض بتدل إنه صاير معها حدث مؤلم، فهي صارت تربط كل شيء بصير معها بهذا الحدث، بتلاقيها بتتوتر لما برن الجرس، بتتوتر لما تجيها مسج. الآثار هذه النفسية إذا ما تم معالجتها ممكن تتفاقم. هلأ كتير كتير مهم إنه يصير في تفريغ للأفكار اللي بتجيها وقت اللي بيجي الحدث، لأنه التفريغ كل حدا حسب بيئته. ممكن أنا أفرغ أني أضل أبكي، ممكن أفرغ أني أكتب الأحداث اللي بتصير معي، ممكن أي أكتر طريقة بتناسب لإله اللي يكون فيها تفريغ. فالآثار النفسية كتير بتكون واضحة على الشخص، لأنه طبيعي كمان بيكون حساس لأي موقف، ما بتقبل النقد، وإذا نقدتيه ممكن ينهار، لأنه من آثاره العصبية، الآثار النفسية العصبية الاندفاعية، أصلا ما رح يكون عنده تركيز حتى يقدر ياخد قرار، صعوبة بالتركيز، هذا كله بيؤدي ممكن إلى الاحتراق النفسي اللي بعيد الشر عن قلبك والجميع، انه اللي هو بيصير فقدان الشغف، بيصير عنده لا مبالاة باللي حواليه، هذا بيأثر على نفسيته كتير، بحس انه بيصير بحال انعزالية، بيصير حتى الناس تتفادى انها تتعامل معه.
1: دكتورة، ما الرابط بين التوتر والمسؤوليات اللي عليك كشخص؟ كيف؟ بمعنى اليوم انت بتصحى الصبح بدك تجهز أمور بتصحى أو بتصحي عادي، هي لكلا الجنسين، بتصحى الصبح بدك تجهزي أمور الأولاد، بدك تودي على المدارس، بعدين جهزي حالك تروحي على دوامك، بعدها عندك اجتماع بدك تسوي، بدك تروحي تعمل غدا، تنظفي الدرس، بلا بلا بلا بلا. كثرة المسؤوليات، كثرة المهام، إلها علاقة بالتوتر؟
2: هلأ إذا مثل ما ذكرت بالقبل، إذا أنت نظمتي حالك من الصبح وعرفتي إيش بدك تعملي، كل حدث قديش رح ياخد معك وقت، ممكن ما يكون في توتر عالي، لكن ممكن يكون توتر إنك بدك تنجزي بالوقت المناسب. تنسيق المهام، تنسيق الأدوار كتير بيساعد على تخفيف التوتر. لكن إنك تضلي طول الوقت، بالعكس، هلأ لما بتنجزي إشي بترتاحي، بتكوني بحالة طبيعية. المرض اللي بيعيش بالتوتر ما بحس بالمتعة، ما بيعيش اللحظة، ما بيعيش لحظة المتعة، فبتلاقي طول الوقت بيكون متوتر.
1: بتحكي لنا أم عمر، التوتر بيعمل عدم الثقة بالنفس،
2: أحد أعراضه؟ صحيح إنه عدم الثقة بالنفس، بخاف من النقد، بخاف من الفشل، عشان هيك بصير عنده عدم الثقة بالنفس. كتير حلو المداخلة هاي صراحة.
1: نعم، لا ما يعني صراحة أنا مبسوطة من التفاعل، لأنه هو عم بيخلينا
2: حياتنا اليومية.
1: بالضبط.
2: حياتنا
1: نادر العسالي، يسعد صباحك يا نادر. أم عمر بترجع بتحكي بالتوتر برضه بيضيع الأولاد وبيضغطهم نفسيا. أم عمر شكرا أنك أثرتي هاي النقطة.
2: صحيح،
1: أحيانا أولادنا دكتورة بطبيعتهم ما بتوتروا، هو بينتقل لهم توترنا، تنتقل لهم مشاعرنا. الطفل عم يدرس امتحانه لأنه متعود على المس، جو المس، أسئلة المس مع أصحابه، فأنا باجي بدي أدرسه عندي بالبيت، بدي أدرسه للامتحان، خوفي إنه ما يجيب علامة هو اللي عم ينتقل للطفل.
2: صحيح،
1: فإذن التوتر ينتقل والتوتر معدي.
2: صحيح. ومش بس هيك، أنت لما بتصحي الصبح بتقول يلا جهز حالك بسرعة، يلا أعملي هذه بسرعة، هذا رح ينقل التوتر مش بس لحظي، رح ينقله للمدرسة أو للطلعة، فأولادك كمان بنتقل منهم هذا الشعور، وهذا جدا سيء. عشان هيك الأم أساس هذه اللحظة.
1: نويلي عليك يا أم.
2: صدقيني هي مدرسة الأم. صح. مدرسة احنا بنتعلم منها، بالتالي لما إذا أنت بتفيق أولادك على الستة، فيقهم قبل بساعة
1: مثلا
2: جهزي لهم أمورهم قبل ساعة، بيجهزوا أمورهم بهدوء. بينما مثلا حد بيقول لي والله أولادي بيسهروا، مش هم هيك بيسهروا، أنت اللي خليتهم يسهروا. حدد لهم ساعات للنوم، إمتى بيروحوا على سريرهم، حدد لهم إمتى يصحوا. بالتالي هذا تعاون. أنا ما بس بقول للأم، كمان الأب له دور كتير كبير، السلطة، السند، الهيبة، هذا كمان كتير بيخلي انضباط عند الأولاد في البيت.
1: هو الحزين برضو متوتر، هو الأم متوتر
2: قبل ما يروح الشغل،
1: هو الحزين برضو متوتر لأنه بده يجيب مصاري آخر الشهر، كفة ما كفة، ما كل واحد عايش بخطوات المشكلة.
2: الحالة الاقتصادية هي توتر لكل الناس صراحة.
1: صح للأمانة.
2: الله يفرج على الجميع. آمين. مضبوط كلام.
1: طب دكتور، اليوم اكتشفنا أنه في عنا توتر وأثر سلبي بطريقة سلبية على الأولاد والأجواء العامة للبيت، وقبل أن ينتقل للأبناء والأجواء العامة للبيت أو حتى للأهل كأب وأم وما إلى ذلك، هو عم بيأثر علينا إحنا داخليا.
2: صحيح.
1: على سلامنا النفسي، على التفكير الزائد يلي ما بينتهي، نوم مضطرب، اللهم صل على سيدنا محمد، تشتت بالتركيز.
2: صحيح.
1: دائما على أعصابنا، بالعامية دائما على أعصابي أنا زلمة دائما أو شخص دائما على أعصابي، حتى تعامل مع الآخرين دائما بيكون بنرفزة، خلاص بدي أنجز، بدي أعمل، بدي كذا، بدي كذا، شفت كيف فلان طلع علي، شفت كيف سوى، أكيد قصده هيك، أكيد كذا. هذا لأنه عم بيعكس المشاعر الداخلية. لكن بعد ما اكتشفت كيف ممكن أهدي من نفسي، لأني متفقين التوتر ما بيوقف لأنه في توتر طبيعي أي بني آدم بمشاعرك، كما بيميز الإنسان عن الروبوت اللي هو أنه في عنا مشاعر، أكيد رح يكون رهبة للأماكن، رهبة للتجارب الجديدة اللي هيك بتعطينا تغيير أو بتغير لنا روتين حياتنا. فكيف أبلش أسترخي وأخفف وأتعامل مع التوتر؟ هذا الشق الأول من السؤال، تحمل سؤال طويل. الشق الثاني، في حال وجدت أني أنا مش قادر التعامل معه، هل يجب التوجه لأخصائي نفسي؟
2: نعم صحيح. أكيد هلأ كل حدا بيقدر كيف يعمل برنامج لحاله أنه يخفف. إذا فعلا اكتشف مشكلة أنه هو دائما متوتر، لازم يعمل لحاله برنامجه. على فكرة رند، الأكل له دور، التعرض للشاشات لها دور، عدم كفاية ساعات النوم لها دور. البيئة اللي أنت بتروحي بتتعاملي معها كمان لها دور. صراحة بيئتكم التلفزيون والإذاعة والهذا هي كمان رند لها دور. فبالتالي قبل ما تروحي على البيت أنت لازم تفرغي هذه الشحنات بحيث ما تنتقل، إذا أنت توترك كان هون ما ينتقل للبيت. فبالتالي النوم قبل ما تروحي على النوم صراحة إيش أكلتي؟ الأكل إدوء، المنبهات، الشاي، القهوة، إلها دور كتير كبير. ليه ما يكون كل هذه الوجبات قبل النوم بأربع ساعات؟ ليه ما يكون ندخل النشاط البدني إن أمكن في حياتنا اليومية؟ ليه ما نترك الموبايل على جنب؟ لأنه الموبايل إشعاعاته بدل ما تكون عنا على السرير أو إشعاعاته والشاحن كلها عليكي. ليه مش ضروري أنت تكوني أول واحدة تشوف الخبر؟ ليه أنا أمسك الموبايل إيش هاد إمتى وصلنا الخبر؟ ليه أنت آخرتك هيك هيك رح تعرفي الأحداث، هيك هيك رح تصير، أنت توترتي أو ما توترتي الأحداث هيك هيك رح تصير. فبالتالي كل هذه العوامل إلها دور إنها تكشف قدي أنت ممكن تبرمج حالك على نظام جديد يساعدك بالاسترخاء. النوم إذا أنت ضليت تفكري إيش صار معك وتحللي بطريقة سلبية ما رح توصل إلى مرحلة النوم العميق ولا رح تقدري تسترخي. هلأ إذا حاولتي هاي المحاولات كلها وما زبطت معك ضروري يكون في تدخل لأخصائي نفسي، لأنه ممكن الأمور تتفاقم وممكن تصير لأعراض أكتر. كمان غير هيك بيؤثر بطريقة جسدية. إحنا صحيح بنحكي عن الأثار النفسية لكن كتير في أثار جسدية على الجسم بتطلع أول ما تروح على طبيب باطنية. شو بقول لك؟ إذا كان عندك مشاكل بالمعدة أنت كتير بتشدها على حالك، أنت كتير عندك توتر في حياتك. ليه؟ لأنه على طول بتربي التوتر بالمعدة، القولون العصبي، كتير أمراض إلها سبب بالتوتر. الأسنان بتروحي على دكتور أسنان نفسه بس يكشف على أسنانك بتلاحظ إنه بقولك أنت كتير في شد، كتير في صك على الأسنان، أنت عندك توتر، بالتالي بتنتقل الأثار على الجسد. فهذا كمان له دور. لا يفضل انه تتعاملي مع اخصائي نفسي حتى يعرف هاي الافكار اللي بتجيكي احنا بنسميها المشوهه. افكار المشوهه تستبدل بافكار منطقيه. هاي لازم يكون في بيفند الاخصائي، بيفند الافكار اللي عندك اللي بتجيكي والمشاعر حتى مقابلها يكون في افكار منطقيه ومشاعر مريحة.
1: نعم دكتورة، رح نكمل إن شاء الله بالموضوع هذا بإذن الله تعالى، بس دي أعلق تعليق بسيط على طرق للمستشفى محمد للتهدئة. يعني واحدة من الشغلات أنا بتبعها شخصيا دائما بسأل حالي سؤال شو أسوأ إشي ممكن يصير.
2: صحيح،
1: مجرد ما أسأل حالي هذا السؤال بفكر إنه فعليا ما في إشي سيء ممكن يصير، ليش متوترة؟ فهاي الجملة الفارقة، وإن شاء الله إحنا حنكملها كسلسلة. يعني اليوم بلشنا عرفنا شو التوتر، الثلاثاء الجاي بموضوع مختلف برضو عن التوتر، واللي بعدها بإذن الله رح نحكي عن آثارها. هلأ إحنا حنكمل حلقتنا اليوم بموضوعنا لكن بعد الفاصل. تمام؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

وتصل ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة في أم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بما وراء التوتر والآثار النفسية لهذا الوحش الذي يغزو أجسامنا وإحنا مش دارين. نكمل موضوعنا مع الدكتورة وسام. أهلا وسهلا فيك دكتورة من جديد.
1: يا هلا بيكي
0: دكتورة. اليوم إحنا عم نحكي عن التوتر، ففي استراتيجيات أو تكنيكات معينة ممكن نعملها لحتى نخفف منه، وخصوصا في بداية النهار لما نصحى من النوم مستقبل نهارنا.
1: صحيح، بس قبل الاستراتيجيات بدي أعطيكي مثال واقعي.
0: تفضل دكتورة.
1: موظفين في البنك، بدي أعطيكي على الأفكار المشوهة اللي بتيجي للمتوتر. موظفين في البنك، إجا إيميل من المدير إنه بدنا نعقد اجتماع حتى نناقش المشروع اللي انطرح. الإنسان الطبيعي رح يكون تفكيره مرن، يجهز الملف، ممكن المدير مش فاهم هاي النقطة، ممكن يعمل هذه ملاحظات أجهزها. المتوتر دائما نظرته على طول، الدماغ عنده جرس الإنذار على طول فعال، أكيد المدير ما عجبه المشروع، أكيد بده يسمعني كلمة، أكيد أكيد أكيد. فهذه النظرة التشاؤمية السوداوية بتكون متلازمة مع الشخص المتوتر. هلأ الاستراتيجية،
0: بس لا قبل دكتورة، ولما يرن عليك الـ HR أول إيش بدك؟ الله يستر. حتى لو الله يستر ليش تكتب إيش في الله يستر؟
1: كلمة الله يستر عادي بسيطة، لكن إنك أنت تضلي تحري بأعصابك وتعطي لحالك رسائل سلبية، هاي اللي هي صعبة. هلأ استراتيجيات مثل ما قلتي، أول ما نصحى من النوم صدقيني أنا بالنسبة لي صحوة الفجر هذه لحالها راحة نفسية. إنك تصحي الفجر وترتبي إيش بدي يصير معك، إيش بدك تعملي نهار، هذا لحاله كتير راحة نفسية لإلك. صراحة بستخدم كمان في تمرين بسموه هاف سمايلينج اكسرسايز، اللي هي أعطي ابتسامة لوجهك حتى لو مصطنعة. فيكت يو ويل ميك ات، تل يو ميك ات، ضلي أعطي لحالك ابتسامة بخفف التوتر عندك، التشنجات اللي بوشك بتروح، اللي قبالك بتصير نمط شخصية، اللي قبالك ببادلك بنفس الابتسامة، بالتالي بتخف عندك التوترات، بخف عندك الشد بالعضلات. كتير بهم إنه زي ما

0: فبالتالي والحمد لله قبل شوي قالت الزميلة تصحى من الصبح أقل من الثانية، احمد الله انه انت صحيت بكامل حواسك. صدقيني رند، في ناس بتصحى للاسف عندها العصب السابع من كتر التوتر. الحمد لله بحرك ايدي، بحرك حواسي، الحمد لله اولادي حولي، عيلتي حولي، الحمد لله انا صحيت بكامل صحتي وبنطلق بحياتي اليوميه بكل هدوء بكل قدر المستطاع. قد ما بتشحني حالك بطريقة إيجابية وصحية، قد ما بتقدر تواجهي الضغوطات اللي بتجيكي من الخارج بطريقة سليمة.
1: نعم، أم عمر بتقول أنا من التوتر صار عندي تهتك بجدار المعدة. تخيلي
0: زي ما قلنا قديش هو بنتقل. هذا اللي بدي أقوله، لا تنتظروا الجسد يصرخ حتى تنتبهوا لنفسكم.
1: نعم نعم، وميساء بتحكي بتصدق إيران، حتى وأنا بالسوق مرت سيارة الإسعاف بتوتر وبرن على أولادي بالبيت أطمن عليهم.
0: أوف، هذه لأنه صاير معها حدث ممكن هو اللي بيخليها إنه ضلها تتوتر على أولادها.
1: طب دكتورة، يعني قبل ما نختم ونحكي بالموضوع، ما الفرق بين الحرص الزائد والتوتر؟
0: الحرص الزائد بتكوني حاسب حساب كل إشي بدك تعملي. التوتر ما رح يقدر يخليك تاخدي قرار رند، ما رح يقدر يخليك تعرف تركزي بالعمل اللي انت بتقومي فيه. هذا الفرق، الفرق لما تكوني حريصة عارفة شو رح تعملي، لما تكوني متوترة حتى استجابة حوالين الآخرين ما رح تعرفي يكون تستجيب لهم بطريقة صحية.
1: نعم، هل اليوم تمارين التنفس بتفرق معنا؟
0: طبعا، الاسترخاء طبيعي كتير، نفس الثلاثة أنا بقول خذ زفير امسك النفس بعدين خد شهيق بعدين امسك نفس ثلاث ثواني بعدين زفير، هذا يوميا لو بدك الصبح تعملي رائع جدا. يعني دخول الأكسجين للدورة الدموية بطريقة ممارسة بطريقة صحية كتير بيساعد على الهدوء النفسي والراحة النفسية.
1: نعم، وكتوتر دكتورة اليوم الواحد لو يحكي عنه حتى الهرمونات اللي بتنطلق بالجسم أو بتطلق بالجسم تكون مختلفة، بصير اختلال فيها.
0: صحيح.
1: وهرمون الكورتيزول هذا اللي ما بيرحم حدا، بلس انه عم يحكوا عنه، احنا كان ترند قبل فترة ما هو انه عدم نزول وزن، الإرهاق المستمر، الدهون الحشوية بتزداد، ما صار عندنا اختلال بالهرمونات بفعل هاي المشاعر السلبية.
0: صحيح.
1: والتفكير الزايد، وبنفكر دائما بالاحتمالات السلبية يلي ممكن ما تصير، شو نسبة احتمالية انها تصير يعني.
0: صحيح.
1: نعم،
0: بالتالي كمان هون الغذاء له دور، يعني شغلة الهرمونات انت بتصير تركت على أغذية ما إلها دخل بالتغذية الجسم. المنبهات، عفوا الشبس، الأكلات اللي هي ما فيها مواد طاقة أو مواد مفيدة للجسم، بالتالي بتحسي حالك عم بتزيدي وزن لأنك مش عم تاكل أكل صحي أصلا.
1: طب اليوم في أشخاص ممكن بيعيشوا ببيئة إلى حد ما مسببة لهي التوتر وصعب يتركوها وينتقلوا لبيئة تانية، هل فعليا الشخص بيعيش ببيئة بتعزز من المشاعر السلبية بيستطيع أنه يسيطر على نفسه ويهدي من حاله، ولا يجب تغيير المكان بالضرورة؟
0: هلأ إذا ما قدر يغير المكان طبيعي لازم يلاقي لحاله طريقة كيف يتكيف مع هذا التوتر، كل حد حسب شخصيته. لكن إذا قدر أنه يغير المكان فهذا طبيعي أنه يكون أفضل لإله، لأنه مرة على مرة رح يعيشه بطريقة ينقل التوتر على طول لحياة اليومية غير وقت دوامه. صراحة
1: نعم نعم، دكتورة ما شاء الله يعني أخذتينا هيك في بأماكن احنا ما كنا متوقعين انها خلص انها عن جد بتأثر علينا. طلع الكومنت اللي وصلنا بيحكي لنا سعد المصري، يسعد صباحكم، زوجتي من التوتر صار معها نزول بسائل الدماغ من الأنف.
0: اش هذه مراحل متقدمة كتير صراحة، أخصائي جراحة أعصاب لازم تزور،
1: وأخصائي نفسي،
0: وأخصائي نفسي طبيعي
1: يعني الجامع مع الجميع طبعا،
0: كله برل زي ما بقولوها بالتوازي، بتشوف أخصائي جراحة أعصاب وبتشوف أخصائي نفسي.
1: الله يشفيها ويعافيها يا سعد.
0: آمين يا رب.
1: الله يشفي لها ويعافيها يا رب. وميساء بتقول بالآخر والله كمان قراءة أذكار الصباح والمساء والتحصين كتير بخفف التوتر. أكيد
0: كتير
1: يا ميساء.
0: صحيح. صح. كتير كتير التحصين للنفس جدا جدا، هاي الملاحظة قوية، التحصين للنفس قبل ما تخرجي من البيت وتستودعي أولادك وبيتك أزمة طلعي كثير
1: ونفسك.
0: هذا راح نفسي والتوكل على الله، التوكل مش بس حكي، مقتنع انك انت فعلا متوكل على رب العالمين
1: 100%. شكرا جزيلا دكتورة وسام، رخصائي النفسي، شكرا لك، استمتعنا كثير. الله يسعدك، شكرا لك،
0: شكرا لكم،
1: يا هلا ورحب.

0: شرفنا فيك يا دكتورة. أما أنتم مستمعين الكرام لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وخففتوا توتر. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
1: كلية حطين،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله القرآن، أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدأوا حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه ما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة، يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمي. أمانة عمان تبدأ بالمرحلة الخامسة من مشروع المحطة بهدم 17 مبنى معتد على تقاطع شارعي الجيش والأمير راشد ضمن مشروع يتضمن هدم قرابة 100 مبنى من المراحل الست الأولى. سلطة العقبة تعلن عن حزمة إجراءات متكاملة لتعزيز القدرات التشغيلية لموانئ العقبة، أهمها تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 إلى 50 ديناراً للطن. وزارة النفط العراقية تتعاقد مع شركات تشتري منتوج زيت الوقود وتقوم بتصديره عبر ميناء العقبة ومن خلال الأراضي الأردنية إلى الأسواق العالمية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم فلسطينياً من بلدات يطا جنوب الخليل عقب هجوم مستعمرين على مساكن المواطنين في المنطقة. إصابة 8 طلاب في هجوم مسلح خارج مدرسة ثانوية في تركيا، وقوات الأمن تلقي القبض على المشتبه به. ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات يمنية إلى 158 ألف فرد جراء استمرار التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. رئيس بعثة قوة اليونيفيل في لبنان يقول إن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذراً، مؤكداً أن الأمل بتحقيقه لا يزال قائماً. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدأ، هناك آية دقيقة جدا هي إجابة عن سؤالكم القيم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشق الأول من الآية، قال العلماء إذا فهمنا الآية والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم نفهمها بشكل أو بآخر، لكن كيف نفهمها إذا انتقل النبي إلى الدار الآخرة؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أجمع العلماء على أنه ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في اختيار زوجاتهم، في تطليق زوجاتهم، في تربية أولادهم، فهم في بحبوحة من عذاب الله. يعني بشكل أو بآخر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان إذا شكر وآمن، كأن الله عز وجل خلق الكون وسخره له تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فإذا آمنا وشكرنا حققنا الهدف الذي من أجله خلقنا، لما العذاب؟ يعني طبيب أخذ قرار أن يستأصل كلية متوقفة عن العمل، لو أنه قبل العملية بساعات صور فإذا بها تعمل، هل يستأصلها؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فحينما تزل أقدامنا وحينما نعصي ربنا يسوق الله لنا الشدائد. هناك آيتان يعني تلفت النظر كل منهما. الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب الله عليهم. كيف نفهم الآيتين؟ الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا، أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم على أن يتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب عليهم، أي قبل توبتهم. ومن أسماء الله الحسنى أنه تواب، ومن معاني التواب أنه يسوق الشدة لعبده كي يحمله على التوبة. لأنك إذا رأيت ألف تائب اعلم علم اليقين أن 90% منهم التجأوا إلى الله عقب مشكلة ساقها الله لهم، فتاب عليهم ليتوبوا. إذن أنت حينما تقيم الإسلام في بيتك في بحبوحة من عذاب الله. لو أن القدم زلت، لو أن الإنسان في ساعة غفلة، المؤمن كما يقال مذنب تواب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ذلك أن الإنسان أوضعت فيه الشهوات، فحينما يغفل عن الله لحظة تزل قدمه. فالإنسان المؤمن في بحبوحتين، في بحبوحة إقامة منهج الله وفي بحبوحة الاستغفار. فما دام يستغفر فهو في بحبوحة ثانية. البحبوحة الأولى بحبوحة الالتزام بمنهج الله، أما لو زلت قدمه البحبوحة الثانية أن يستغفر. لو انتبعنا مثلا واقعيا، يعني أب جاء ابنه بجلائه عقب الامتحان النصفي وقد نال الصفر في الرياضيات، أراد الأب أن يقيم عليه النكير وأن يؤدبه تأديبا ما بعده تأديب، فإذا بالابن يصفر لونه ويكبد ويهتم ويتألم أشد الألم، وعنده مبلغ مدخر أراد أن ينفقه على دروس خاصة كي يتقوى بهذه المادة. حينما يرى أبوه هذا الابن متألم أشد الألام، نادم أشد الندم، يعقد العزم على أن ينفق ما عنده كي يرفع مستواه في هذه المادة، الأب يتوقف عن معالجته. يعني شيء منطقي، يرى الله من العبد ندما، ألما، خوفا، حياء انكماشا من عبده المذنب يتوقف العلاج. بل إن هناك آية دقيقة جدا، قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. إني أذكر قصة لا أنساها، أن أحد التجار تقاعد من عمله وترك تجارته لابنه، فابنه ارتكب خطأ كبيرا في شراء بضاعة. اشترى بضاعة من إنسان في البادية، اشترى الصوف، فهذا الإنسان ليس عنده ما يكفي كي يدقق في الحسابات، أعطاه أوزان كلها غير صحيحة. فهذا الإنسان دفع ثلثي ثمن البضاعة وتلاعب على هذا الأعرابي. بعد أن خرج قال له هذا الأعرابي كلمة أخافته: لعلك احتلت علي، لا أسامحك. فقال لي هذا الرجل: بقيت كلمة هذا البدوي ترن في أذني مسافة ساعتين وأنا أقود السيارة، يعني أرجع إليه أم لا أرجع، ماذا أفعل؟ إلى أن أخذت قرارا، قلت: ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا، أقسم بالله ما أتم هذه الكلمة إلا وهو وسط بركة من الدماء. انقلبت المركبة وتناسل الصوف وجرح وسال دمه. أي دقيقة جدا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ما دمت في شك، ما دمت في أخذ ورد، ما دمت في صراع، ما دمت في ندم، ما دمت في خوف، فأنت في بحبوحتين: في بحبوحة أن تكون ملتزما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وفي بحبوحة أن تكون نادما فالعلاج متوقف. أما حينما يتباهى الإنسان بالمعصية ويذكرها ولا يبالي بها، وحينما تصغر عنده فتكبر عند الله، وحينما تكبر عنده تصغر عند الله. فلذلك البطولة ليس في التوبة بل في دوام الاستغفار، وكأن الاستغفار من شيم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إن صلينا أن نستغفر، تستغفر من ماذا؟ أنت في طاعة. لعلك في الصلاة سهوت، لعل إقبالك لم يكن محكما، لعلك شردت عن الله عز وجل. إذا حججنا البيت نستغفر، إذا صمنا نستغفر، أية عبادة كان عليه الصلاة والسلام اصحبها بالاستغفار كي نستغفر الله من تقصيرنا. وكأن الله عز وجل حينما يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون، هل يعقل أن نصلي دائما؟ هناك صلوات خمس، هناك آية: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهناك آية: والذين هم على صلاتهم دائمون. كأن دوام الصلة بالله عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء، فالدعاء مخ العبادة. يعني أنت حينما تدعو الله عز وجل أنت في عبادة. ذلك أن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا آمن بوجوده، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا أيقن أنه يسمعه، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان قادرا على حل مشكلته، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان هذا المدعو يحب أن يحل هذه المشكلة، يرحمك. فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت مؤمن بوجوده وبسمعه وقدرته ورحمته. وهذا معنى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة. فأنا حينما أداوم على الاستغفار وحينما أداوم على الدعاء فإنني مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فمن عليك. هي المشكلة أن هذه الشحنة الروحية المستمرة عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء تهبك رؤية صحيحة، وتهبك قرارا سديدا، وتهبك حكمة فائقة. هذا كله يؤكد أن دوام الاستغفار أحد أسباب الثبات على التوبة. هناك ملاحظة: أنا حينما أتوهم أنني أخطئ ما شاء لي أن أخطئ وعقب كل خطأ أستغفر الله، هذا الاستغفار مرفوض. أنا أخطئ ما شاء لي أن أخطئ، أنا حينما أخطئ كسلوك يومي ثابت مستمر وعندي معلومات من الدين أنك إذا استغفرت تاب الله عليك، هذا الاستغفار مرفوض من أصله. أما حينما أخطئ دون أن أقصد، وحينما أخطئ دون أن أعاود الخطأ، وحينما أخطئ دون أن أنوي أن أتابع الخطأ وأستغفر، يغفر الله لي إذا كان الذنب بيني وبين الله. أما إذا كان بيني وبين العباد، لا بد من أداء الحقوق أو المسامحة. بالضبط. يعني هو المشكلة أن الناس يفهمون الدين فهما مغلوطا، أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن الله عز وجل يتابع ويقول وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا لا يمكن أن أوظف هذه التوجيهات النبوية كي أستبيح المعاصي، هذا شيء مستحيل. يعني أضرب لك بعض الأمثلة. أنا حينما أركب طائرة أول مرة في حياتي كي أحج بيت الله الحرام، وحينما أضع ثياب الإحرام في المحفظة الكبيرة، وحينما أطلبها وقت الإحرام فلا أخذها، مستحيل أن أخذها. أنا أدخل الآن منطقة الحرم غير مرتد ثياب الإحرام. الشرع مرن سمح لي أن أذبح هدي جزاء وأن أتلافى دخولي بيت الله الحرام من دون ارتداء ثياب الإحرام. جاء غني وقال أنا مدام يجوز أن أذبح شاة مقابل ارتداء الثياب الكاملة، أنا سأذبح 100,000 شاة. لا يقبل منه. لا يمكن أن يكون الاستغفار بالمعنى الدقيق سببا لمتابعة المعاصي. لا يمكن أن يقبل الله الاستغفار كسبب لمتابعة المعاصي. أما أنا حينما أعصي دون أن أصر، وحينما أعصي دون أن أفكر أن أعاود المعصية وأستغفر، أجد الله غفورا رحيما. أما حينما أستخدم الاستغفار كمبرر لمعاودة المعصية، هذا لا يمكن أن يقبله الله عز وجل. هذا استهزاء بالدين. قال تعالى سوف أستغفر لكم ربي. انتبه العلماء إلى سوف، يعني كأن هناك وقت في مغفرة. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. إذن أفضل وقت للاستغفار وقت السحر، وهناك ساعات الإجابة، ساعة يوم الجمعة، في أيام رمضان، في قيام الليل، عند الشدة، في السجود، في بيت الله، في وقت فضيل، في مكان فضيل. يعني كأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بيته الحرام ليشيع فيه الصفاء على كل مكان، واصطفى شهر رمضان ليكون الصفاء فيه في كل الأيام. يعني لا بد من وقت تشعر أن بينك وبين الله، أن الله عز وجل معك. وهذا كما قلت قبل قليل معنى قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي. والله عز وجل يقبل استغفارك ولو أن شفتيك مطبقتان. يعني يمكن أن تناديه في قلبك إذ نادى ربه نداء خفية ولم أكن بدعائك ربي شقية. فالله معك. يعني هلأ يونس، سيدنا يونس أين خاطب الله وهو في بطن الحوت؟ أحيانا يقتني الإنسان هاتفا خلويا في أماكن محددة ليس هناك تغطية، لكن الله مع الإنسان في أي مكان، وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 62 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحديث 1737. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب

الناس إلحافا. الحديث 1738 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. سورة آل عمران، باب قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الحديث 1739 عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. باب قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. الحديث 1740 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم. الحديث 1741 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الحديث 1742 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك.

0: فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثاني، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث تعزيز التعاون مع قائد القوات البرية الأميرية القطرية. وزارة النفط العراقية تعلن التعاقد مع شركات تشتري منتوج زيت الوقود وتقوم بتصديره عبر ميناء العقبة ومن خلال الأراضي الأردنية. أمانة عمان تبدأ تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع مجمع المحطة الجديد، وتشمل هدم قرابة 17 مبنى على تقاطع شارعي الجيش والأمير راشد. كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس تضبط 5000 إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن شعارا فحسب، وإنما كانت شعارا وواقعا وتطبيقا، لذلك يجب أن يحتكم إليها الناس دائما، خاصة أهل العلم وخاصة الدعاء، عليهم أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان رحمة، كان هاديا، كان معلما، كان مجمعا للأمة. هذه القضايا إذا لم يعيشها العالم والداعية والمفكر، ومن ثم من يعمل للإسلام بالهداية والرحمة والتوافق، بكون عنده خلل، عليه أن يعود إلى ذلك النبأ ليستقي منه. النبي أسلم من تحذيراته حذرنا أن نبالغ وأن نغلو، فإذا بالغنا من فكر أنفسنا ندافع عن الإسلام، فإذا بنا نضر ولا ننفع. ورد في حديث عن حذيفة: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته علي أصبح يطبق القرآن في نفسه قياما بالواجبات وابتعادا عن منهيات. حتى الآن صحيح، وكان ردءا للإسلام، أي مدافع الإسلام، غيره إلى ما شاء الله، يعني صار عنده غلو، صار ينرى نفسه هو صاحب الحق، ونظرته إلى الناس هي نظرة الحق، فأخذ يصنف الناس: هذا مؤمن، هذا كافر، هذا سني، هذا بدعي، هذا منحرف، هذا مستقيم. وهذا هنا بدأ الخطأ. وكان ردا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذ وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشر، وصار عنده غلو إلى درجة أنه أخذ يخبط خبط عشواء في الأفكار، حتى أنه رمى الناس بالكفر وأخذ يعدو عليهم بالسيف. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. طبعا الحديث أكيد كان يتكلم عن الخوارج وفكر الخوارج، لكن هي فكرة الغلو وفكرة التطرف. اليوم من الناس من لا يؤمن بفقه الخلاف، صدقا يكرم، من لا يؤمن أن هنالك تنوعا في الفقه الإسلامي، وتنوعا في السلوك الإسلامي، وتنوعا في العقائد الإسلامية، في فهم علم العقائد، أنا بالنسبة لهذا عنده مشاكل منهجية، لأنه إذا لم يقر بالخلاف الفقهي سيرى ما هو عليه من الفقه هو السنة والباقي مبتدع. إذا كان يعتقد أن المسائل الخلافية الفرعية في علم العقائد هو المسؤول عنها ونظرته معيارية، سيجعل الناس في بدعة، وهذه كوارث. لكن يجب أن نقر أن هنالك خلافا مقصودا، لو أراد الله للأمة أن تجتمع على كلمة سواء لأنزل الله الدين كله محكما، ولكانت الآيات كلها محكمات. طيب أين قول الله؟ شوف الحكمة الإلهية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ليكشف أهل الزيغ وأهل الضلال، لكن سيبقى في حالة تنوع في الفهم. من هذا الباب المهم أن نعيش فكرة الإسلام، أن الإسلام هداية ورحمة وإرشاد وصبر على الناس. قال الله تعالى لرسوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني يغفروا لمن؟ للمشركين، لا تعاجلوهم بالعقوبة. اليوم في حالة اقتتال غير مقبول بين الفصائل الإسلامية، وفي ناس يعتدي بعضهم على بعض، هذا المذهب يعتدي على ذلك المذهب، هذا ليس الإسلام الذي نعرفه. الإسلام هو وحدة، هو تجمع وتضافر القوى، لا مانع أن نختلف الرأي لكن تبقى المحبة، هذا هو التحدي. وهذا الأمر يسأل عنه أهل العلم، أهل الاختصاص، يسأل عنه أولو الأمر، هم المسؤولون عن ذلك، والناس تبع لهم. الله يجعلنا وياكم ممن يتحلى بالحكمة في تعلمه وتعليمه. طيب، كان في سؤال عن مساعدة فقير مريض هو من جنسية أخرى لكنه يحتاج إلى عملية، هل يساعد؟ طبعا يا جماعة، المسلمون ذمتهم واحدة، الجنسيات هذه أمر طارئ، إنما هذا مسلم وهذا فقير ومحتاج، خاصة أنه يجمع بين ابن السبيل وبين الفقير وبين المريض، فيساعد من أموال الزكاة بعد التحقق من حالته. طيب، هل للزوج أن يبيع سيارته لزوجته حتى يستفيد من هذا المال على يدين ليقضيه، وهو يريد ليبقى استعمال السيارة؟ ما في أي مانع، ما في مانع إذا باع السيارة لابنه لزوجته بيعا حقيقيا، بكون السيارة تملكها المشتري، والمشتري الذي تملك السيارة أذن للبائع أن يستعملها، وهذا يكون بين الإخوة، يكون بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الأباء والأبناء، لا حرج في ذلك أبدا، يعني هذا مخرج جيد. طيب، كان يسأل أحد الإخوة حول أنه سمع مني كلام حول البطاقات الائتمانية والأصل الابتعاد عن البنوك التجارية. صحيح، السبب الأصل في المسلم الكرام أن يعين على الخير وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، إلا لمن كان مضطرا لهذا. إيه مش مضطر؟ نقول له عندك بدائل، إذا كانت هنالك بدائل موجودة في المصارف الإسلامية فلما لا تذهب إليها وتستفيد من تلك المزايا. المضطر ما عنده مشكلة، بعض الناس قد لا يفتح له حساب إلا في بنك معين، لو استفاد بشرط عليه أن يلتزم أن لا يصل إلى فترة دفع الغرامات عند التأخر، بده يستفيد من الدفع ويلتزم بالدفع آخر الشهر في الفترة المسموح فيها حتى لا يقع أي مخالفات، هذا أمر مهم. طيب، كان هنا في سؤال حول السفر، مسافر لمدة 4 أيام هل يجب أن يقصر؟ نعم، هل القصر والجمع للمسافر 4 أيام خيار ورخصة، له أن يقوم بها وله أن لا يقوم بها، خيار لك أن تجمع وتقصر، ولك أن تجمع بدون قصر، ولك أن تقصر بدون جمع، ولك أن تصلي الصلاة التامة في وقتها. طيب، أخي أبو سعيد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ورضى عليك.
2: سؤال شيخ،
1: تفضل.
2: احنا يوم الجمعة صلينا الفجر،
1: نعم،
2: قرأ الإمام في السجدة سورة السجدة،
1: نعم،
2: في الركعة الأولى يعني وخلصنا الركعة الأولى، في الركعة الثانية قام، طبعا احنا كل المصلين ما انتبهناش انه قرأ الفاتحة ولا لا، بدأ من عند تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
1: طيب، ما هو بده يكمل الركعة الأولى لسه،
2: ما هو كمل الركعة الأولى،
1: هو ألم يسجد هنا؟
2: سجدنا سجدة وقمنا. طيب، وكمل الركعة،
1: خلص ممتاز،
2: هاي كملت. هسه في الركعة الثانية قرأ من أن تتجافى جنوب جبهم، احنا كنا بجوز أبعاد الأمور هاي.
1: هلأ أنا بدي أفهم شغل الركعة الأولى، ألم يسجد سجدة التلاوة؟
2: سجد
1: ممتاز. لما رفع من سجدة التلاوة ماذا قرأ؟
2: نعم، كمل تتجافى جنوب عن المضاجع.
1: طيب، هاي طيب ممتاز، هيك صح، هاي الركعة الأولى. طيب، والثانية؟
2: الركعة الثانية قام وبلش من أنا ما يعني ما قال تتجافى جنوب عن المضاجع،
1: يعني فكر إنه لازم يقرأها. طيب،
2: المهم وجاب الركوع والسجود كاملة،
1: وما ذكرته أنك لم تقرأ الفاتحة
2: ولا واحد ذكر.
1: طيب، وانتهت الصلاة؟
2: انتهت الصلاة.
1: ماذا قال بعد ما قلت له أنت لم تقرأ الفاتحة في الركعة الثانية؟
2: لم تقرأ الفاتحة، اللي قال له عيد الصلاة وشغلات، راح قام عاد الصلاة كاملة.
1: الشيخ عاد الصلاة بكم إن شاء الله كمان بالسورتين للكبار.
2: لا، عاد الصلاة بقول هو الله واحد
1: على كل حال،
2: يعني سلق انسلق.
1: طيب، يعني قصدك لو لم يعد الصلاة هل صلاته صحيحة؟
2: أي واحد ثاني شيء يعني بيجيب ركعة.
1: طيب طيب،
2: ماشي. لو لم تكون صلاته صحيحة مش لازم تجيب ركعة بدال الأولى؟
1: ماشي، في أكثر من مذهب سأعطيك يا أبو سعيد، تكرم.
2: يعني عفوا، على المذاهب المالكية مش شرط،
1: على المذهب الحنفي صلاته صحيحة 100%، ولا نعم، محتاجين شيء، وانا لو كنت نعم موجودا لقلت صلاته صحيحه لانه قرات الفاتحه
2: الشافعيه، لانه معظم من الشافعيه
1: نعم، الاصل كان ياتي فقط بركعه ويسجد للسهو هذا الاصح، اذا اما ان يلتزم اما ان ياخذ بالمذهب الحنفي تخفيفا عليه وعلى الناس، واما ان ياخذ بالشافعي صلاه صحيحه، واما ان ياتي بالمذهب الشافعي فياتي بركعه ويسجد للسهو، اما الاعاده خطا، ولكن عاد كويس احتياط هذا. ما بارك الله فيك.
2: هو عادي بقى، مو عادي شيخ، يعني زي ما بتحكي كرسي لك الصلاة لك.
1: يلا
2: الله واحد وعلى السريع.
1: بسيطة
2: إنه
1: على كل حال يعني سأجيبك تفصيل أنا بالسيد. أشكرك يا سيدي. أبو ليث تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله.
3: يا دكتور عندي سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل.
3: هلا بسألني ابني صف سادس إنه كل الإنسان بني سيدنا آدم، تمام؟
1: كيف أبناء إيش آدم؟
3: أبناء سيدنا آدم، نعم.
1: طبعًا.
3: طب وسيدنا آدم؟
1: ماله؟
3: يعني سيدنا آدم بني من؟ يعني هيك بسألني.
1: ما في بني، أنت مش عارف تجاوب؟ الله خلقه. لو ضليتها بيسموه الدور والتسلسل، انك لو ضليتك تسأل انت عن انت مثلا عندك ابن، انت ابو وإلك ابو ابو ابو، كلكم رح ترجعوا الى اباء حتى تصلوا في النهاية لنقطة، وانا مثلك الى ادم. عندنا نقول خلقه الله بيديه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق الله تعالى.
3: جواب صراحة يعني.
1: لا لا هو هذا الجواب، هذا الجواب. بارك الله فيك. طيب
3: شكرا.
1: أشكرك أبا ليس، كن مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال الاجابات. السؤال الاول يمكن ان نستفيد منه منهجيه عند بعض اهل العلم وهي بصراحه مقبوله، ان الانسان يلتزم بمذهبه وهذا هو الواجب، لكن اذا حصل منه خطا فلو انه اخذ بمذهب اخر لا حرج في هذا، ليس على سبيل التخفف ولا التلاعب، ولكن هكذا حصل. ومثل هذا يحصل في الحج كثيرا، عندما مثلا يترك والله الرجم بعد الزوال ويأخذ مذهب من أجاز قبل الزوال، ونفس الفكرة قراءة الفاتحة إما أنه ركن أو هي واجب عند الأحناف، لو اكتفى بما فعل صح ممكن كان يسجد للسهو، لو أعاد الركعة أفضل، أما عاد الصلاة يعني فيها إشكال. أخي محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله، تفضل سيدي.
1: أسألك سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
1: لما ربنا سبحانه وتعالى خلق أبونا آدم عليه السلام، خلقه جنة الآخرة أو جنة الدنيا؟ لأنه البعض يقول جنة الآخرة، وإن كانت جنة الآخرة كيف ربنا سمح لإبليس أن يدخل الجنة ويطغى سيد أبونا آدم يأكل من الشجرة، والبعض يكون لا الجنة في المنطقة عالية في الدنيا؟
0: دليل على ذلك
1: أنه في سورة الكهف وضرب لهم رجلين جعلنا جنتين.
0: طيب.
1: فما كانت الدنيا ولا الآخر؟ بعرف يعني.
0: طيب. قرأت فيها شيء ولا مجرد انطباعك؟ قرأت فيها شيء؟
1: لا، أنا عندي يقين إنه جنة الدنيا، بس البعض بيقول لك الآخر.
0: طيب ماشي، تكرم محمد سأجيبكم. أشكرك يا سيدي. أخي أسامة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
2: في البرنامج.
0: الله يحييك. تفضل.
2: دكتور بس في سؤال. في عندي ابن تقريبا صف سادس سابع، فهذا الولد دائما على التليفون اللي هو الالعاب هاي الببجي والمش عارف شو الالعاب الالكترونيه.
0: لا خطيره هاي كثير. طيب
2: خطيره جدا. هاي الالعاب بيحط عليها مثلا سكنات او يعني بيشتري عليها مثلا سكنات والعاب.
0: شو
2: يعني
0: شو سكنات قصدك يعني؟
2: بيلبس الشخصيه خلينا نقول.
0: هاي
2: بيدفع عليها فلوس مقابلها 3 دنانير بطاقه 4 دنانير حسب يعني قديش حق اللبس هذا. فبعد فترة بصير عليه مشاهدات، يعني مشاهدات مثلاً على نفس الشخصية هاي اللي بلعب عليها.
0: طيب.
2: فبيجي عروض مثلاً لبيع هذا الإيميل، لبيع هذا الموقع تبعه، فمثلاً 50% حسب يعني قديش بيكون عرضه يعني. هل هذا حرام؟
0: والله إحنا قبل حرام والحلال، أليس في إشكال اللعب الإلكتروني الآن وتضييع الأوقات والتأثير السلبي طبعاً على الأطفال؟
2: طبعا حتى على كبار
0: الزوار
2: هذا صار مصيبه. هذا
0: سأجيبك يا اخي. الله يجزيك
2: خير دكتور.
0: شكرا. ابو عبيده تفضل سيدي.
3: الله
0: يعطيك العافيه. الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل
3: دكتور. هسه والله بدي اسال سؤال يعني راح يستفيد منه ناس كثير بالنسبه لاني بدي اشتري سياره.
0: طيب
3: هسه دكتور بتعرف انت لما تشتري سياره ما في عليها مخالفات بتدفع تامين 78 دينار، اذا اشتريتها عليها لو مخالفه واحده تدفع 108. هسه انا سؤالي
0: بس المخالفه على على على مالكها مش عليك المخالفات صح؟
3: المخالفه دكتور مضبوط بدفعها هو، بس هسه الان انا لما بدي ارخص لي بدفع تامين 108 دنانير. هسه انا سؤالي من 78 ل 108 حوالي 30 دينار.
0: طيب
3: مين لازم يدفعهم انا ولا هو؟
0: والله بكم الاصل عليه هو مش عليك. هلا الاصل المخالفات ويتحملها.
3: وصل دكتور الفكرة.
0: واضح بدكم تتفاهم انت وياه. هو قال لك انه في عليه مخالفة صح؟
3: حكالي قال لي عليه ودفعها.
0: هلا هو دفعها.
3: انا لما ارخص بدي ادفع 108.
0: بدك تتفاهم انت وياه، يعني ممكن يعمل لك خصم على سعر السيارة. تتفاهم انت وياه بكل وضوح انه انا بدك تخصم لي الزيادة اللي راح اتكلف على الترخيص، مش الترخيص على التسجيل.
3: نعم
0: عليك بدك تتفاهم انت وياه. اذا تفاهمت احنا ما عندنا مشكلة
3: دكتور. والله بعد انك دخلت على مسجد الصف الاول بيتصلوا بباب سيكوريت وعادي وبيكمل الاخر، هل يعتبر فاصل او
0: لا؟ لا لا لا هو من المسجد، حتى الفواصل بالمساجد تعتبر. بارك الله فيك. حياك الله. شكرا لك اخي. اخي عامر تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل.
4: الله يسعدك دكتور.
0: حياك الله. وانت
4: دكتور سؤال. انا تقريبا لي 3 سنوات يعني الحمد لله بفضل رب العالمين مصوم 2 وخميس يعني ملتزم فيها صيف شتاء يعني كل
0: الحمد لله
4: عمدار السنه.
0: ممتاز.
4: بس سؤالي لاني سمعت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وصف احد الصحابه في صيام 3 البيض وصلاه الضحى ومش عارف في الوصيه الثالثه
0: اللي هي الوتر. صلاه الوتر والضحى.
4: سؤالي انا اللي هو يعني الافضل الناس
0: صوم
4: ثلاث ايام
0: البيض
4: ولا
0: اثنين وخميس، يعني كلاهم اثنتين سنن ثابته، هاي سنه وهذيك سنه.
4: يعني بصراحه يعني
0: والله ما في مفاضله بينهم. اذا بتتمكن تصوم الاثنين والخميس، واذا ما بيجي الايام البيض في الاثنين وخميس بتصوم الثلاث ايام البيض، بكون اخذت السنن الكامله وانت مش ملزم فيها. فاما ان تاخذها كامله او ان تتخير منها، وانت بالخيار. بارك الله فيك.
4: ممكن بحس يعني كثير علينا صوم مثلا اثنين وخميس.
0: لا ما هو طلع الاثنين والخميس، الاثنين تحديدا او الخميس ممكن تيجي في اي احيانا في ايام البيض، صح؟ ممكن اكل الخيار لك، احنا بنقول هذه سنن، الخيار لك فيها من غير الزام. بارك الله فيك.
4: انا يعني الحديث النبوي انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالصيام الثلاث،
0: وكذلك هو أوصى بالأيام البيض وكان يصوم هو الاثنين والخميس، فهذا له دليله وذاك له حجته، فالخيار إليك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيك. أشكرك يا عامر. إحنا في قضايا السنن عندما تكون ثابتة ما من ميز بينهم، قول هي كلها سنن مقبولة، اللي يتمكن من أدائها كلها هنيئا له، من بعضها جزا الله خير، ولو ترك وراوح مرة شهر يصوم كذا هذا من الأمر الجائز، ما عندنا مشكلة. أخوانا قضايا الشراء والبيع بدا تفاهم، وهذا يحصل أحيانا لما يكون في غرامات، في مخالفات إما في البناء وإما في السيارات، بدك تتفاهم مع البائع تماما هذه النقط، إنه هذه المبالغ الإضافية من سيتحملها، تحملها أنا ولا تتحمل أنت ولا تنقص لي من الثمن، تتفاهم عليها. والله أنا في شك من هذه الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية الأصل إنها الآن مهلكة، مضيعة وقت، إذا فندخل نقول لك والله يجوز على اعتبار، لا، أنا أرجح عدم لعب هذه الألعاب التي تضيع الوقت وتضيع العلم وتضيع الثقافة وتشتت الذهن، ومن ثم كل ما يلحق بها الأصل ألا يكون، بس باختصار ألا يكون. أنا أتساءل مع أخي محمد الذي سأل عن جنة آدم التي أخرج منها، يا ترى أهي في الجنة أم في النار؟ أتساءل معك، ما هو الأثر العملي الذي ينبني على هذه الفكرة؟ ولا شيء. فهي بيسموه من الطرف العلمي، يعني لو رجحنا إنها السماء أو الأرض لا يتعلق بهذا شيء. أغلب علماء الإسلام على أنها جنة عدن، جنة السماء، ولا تقيس، لا تقيس ما علي ما في أرضنا هذه الأيام على ما في السماء في المشهد الأول مع آدم عليه السلام. لكن بعض أهل العلم رجح أنها في الأرض، استدلالا بالآية اللي ذكرتها، وآية كذلك أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين في سورة نون. فهذا مسألة ما فيها أي خلاف، ما فيها أي أثر عملي. أغلب أهل العلم قالوا أن الجنة إذا أطلقت فالمراد بها جنة عدن، وليس ذلك ببعيد أبدا، لأنه إبليس كان من زمرة الملائكة، وهذا المشهد الأول، يعني الله تعالى أطلعنا عليه حتى يكون عصمة إلنا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وسورة الأعراف بينت يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الآن هل هي جنة السماء؟ ممكن، هذا الأرجح. جنة الأرض رأي بعض أهل العلم، ولا ينبني على ذلك أثر. لما سألتك هل قرأت فيها، لو قرأت ستجد أن لكل فريق أدلة. أنت الآن اعمل بترجيحك، بالنسبة لنا ما عندنا أي مشكلة. بعث لي أحد الإخوة سؤال حول الرسم العثماني، إنه هل يمكن أن نكتب مصحفا يعني بالرسم الإملائي العادي؟ طبعا لا يجوز، هذا مسألة إجماعية. الرسم العثماني هو المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أصلا مصحف أبو بكر عمر، ومصحف أبو بكر عمر يعود إلى الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله عليه السلام. هل هذا يمكن تغييره؟ لا يتغير إطلاقا، من فضل الله هذه منطقة إجماع، أجمع المسلمون في كل العصور على هذا. إنما ممكن يتخفف في كتابة بعض الآيات على اللوح مثلا، بدك تكتب على اللوح مثلا لها الطلبة المبتدئين، لا مانع أن تكتب لهم بالكتابة الإملائية، ولما يكبروا شوي تقول لهم هذه كتابة إملائية وهذه تختلف عن الكتابة القرآنية. وما دام من فضل الله أن أطفالنا يقرؤون كتاب الله رح يواجه الطفل وهو ذكي. طب انت يا استاذ كتبت لي الصلاة باللام والالف، وهذه الصلاة نجدها في القرآن باللام والواو فوقها ألف صغيرة، من علم هذا الطفل هذه كتابة خاصة لكتاب الله وهذه كتابة إملائية، والأمر سهل وما في أسهل من القرآن على الناس وخاصة على الأطفال. أما تغيير في دعوة كانت لبعض المفكرين في القرن العشرين لكتابة القرآن بالكتابة الإملائية ورفضت، والحمد لله أنها رفضت. قصارى ما أذن له أن يفعلوه في مصر إنه المصحف وعندي موجود نسخة منه بالرسم العثماني، لكن بضع رقم واحد وتحت بكتب في حاشية الكتاب الإملائية، كلام ما الداعي، لم تنجح التجربة، مش محتاج إلى من فضل الله تعالى. بعثوا لي سؤال تفصيلي عن راتب ضمان ويقولون كيف يقسم على الورثة. لا، هذا ليس ميراثا يا جماعة، الراتب الضمان هذا ليس مالا للميت حتى يورث، إنما هذه عطية من مؤسسة الضمان بالتوافق مع الحكومة، ويتم الاقتطاع هذا بطرق أو بحسبة خاصة. الزوج إلها شيء، البنات لهن شيء، ما لم يتزوجن ولم يعملن، الولد لسن 21 وبعدها بيطلع هذا، هذا قانون خاص، إذن هذا ليس ميراثا. الآن اللي بيستلم هذا المبلغ اللي هي الأم، فرضنا إنه الأم هي التي تأخذ الراتب كله، إن أحبت أن تعطي أولادها بالحصة الشرعية هذا حر هي، أو إنما الآن هذا استحقاق لها. أرجو الانتباه إلى هذه القضية. طيب، كان في سؤال هنا حول قضايا العقائد، يعني في ناس شغلين في بعض القضايا المفصل لاعتقاد حول قضية التجسيم ووحدة الوجود. يا جماعة هذه قضايا علمية، الأصل ألا تطرح على العامة. صدقوا أن العلماء عندما كانوا يكتبون قديما كانوا يكتبون للعلماء، والله يعني كل من كل اتجاهات، العالم إذا كتب في قضية عقدية إنما يكتب، حتى كتبهم في الفقه والأصول هذه ليست للناس، هذه للعلماء. العلماء بيفهموا الخلاف ويقدرونه ولا تختلف قلوبهم. الآن تحول هذا الميدان العلمي الخاص إلى ميدان بين الناس كارثي، بصير الناس يفهموا عن فلان إنه مجسم، هو لو كان يعتقد العالم الفلاني إنه مجسم أيكون مجسما؟ موضوع بدون إنصاف. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.

0: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
1: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.
3: صوت الص

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: السنن الكرام متروكة للناس يقدرونها كما يشاءون، كمن يسأل عن أبواب الخير أين أقدم هذا المبلغ؟ في الطريق الذي تريد. إحدى الأخوات كبيرة في السن لبست الخمار لغطاء الوجه سنوات طويلة، ثم ألم بها مرض وهي إلى رغبة أن تخلع هذا الخمار لأنها تتأذى من ذلك. فهل تأثم؟ قطعا لا تأثم. السبب هو ليس بواجب أصلا، نعم بدون مجاملات أصلا. غطاء الوجه هذا مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن هذا واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تعمل شيئا تطوعا ثم خلعته، لكن الإلف والعادي هي اللي بتخلي الحرج، أنه اعتادت واعتاد الناس عليها، فمن هذا الباب إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله. ما هي مفهوم التنمر؟ ما هي مخاطر؟ والله يا دكتور معن هذا موضوع خطير، يعني هو تنقص الناس. ربنا قال الذي آمن لا يسخر قوم من قوم، داخل في السخرية والاستهزاء. وقال في الحديث النبوي الصحيح كفى يعني حسب المؤمن أو حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تحقير تنمر ما بيجوز ولا بحال الأحوال. طيب هنا يقول ابنتي تقول السائل لا تصلي ولا تريد أن تتحجب، ماذا أفعل؟ استعملت مع جميع الأساليب، على كل حال مصرعة موقفة. مثل هذه الفتاة يجب أن نعلم ما ظروفها، ما هي أفكارها، ما الذي جعلها تتمرد، لعل هنالك مؤثرات. والآن هناك تجارب كرام، أنا أنصح في هذا الزمن حيث اتسعت فيها المعلومات وكثرة المتكلمون والمتحدثون والمؤثرون، فبدنا نبحث عن أهل الاختصاص، نلجأ لأهل الاختصاص في هذا، إما شرعي وإما سلوكي. ما هي الوسائل حتى نزحزح هاي الفتاة عن مواقفها؟ قضية الإيذاء والضرب والتقييد هذا لن يجدي. إذن بدكم تحاولوا، لعل هنالك تأثيرا وأنتم لا تعرفون، بكم ترجع لها الاختصاص والله يكون، وخذوا الموضوع بحكمة وروية ضروري. إذا الموضوع خطير، ما الحكمة؟ سؤال قرآن، ما الحكمة إذا أردت الله أن يحتفظ يوسف عليه السلام بأخيه وزيادة المشقة على يعقوب عليه السلام؟ لا، غير صحيح الكلام. من قال لك الحكمة بزيادة المشقة على يعقوب عليه السلام؟ يعقوب من أول الأمر يعلم ذلك، إنما إلا حزنا في نفسه يعقوب قضى. إنما الآن الحكمة أن سيدنا يوسف كان يتعامل مع إخوته وهو يوحى إليه، أكيد لم يؤذن له في ذلك، كان في المقصود استجرار إخوانه، ولأنه هو والغاية أن يخضع إخوانه الحق وأن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا العوج الذي كان في أنفسهم، وتم ذلك لاحقا. إذا المقصود ليست المشقة على يعقوب عليه السلام أبدا، ولكن كان علاج لإخوانه بتفاصيل كثيرة. طيب هنا سؤال، وأنت تفتي بتحكي تفسير للدليل من صحابة وتابعي إن سمحت؟ طبعا فيه، طبعا أحيانا نذكر الأدلة وأحيانا يعني بدون أدلة، ولكن الأمر واضح يكون. يقول يختلف الأئمة الأربعة في فتوى واحدة، كيف يكون الجميع على الحق وكيف يكون الأمر وعكس الصحيح، وعلى أي منهم سوف يحاسبون الله؟ سامحك الله، يعني سيحاسبون الله تعالى على الأئمة؟ طبعا لا لا، سيحاسب الله تعالى على ما بلغنا من دين الله موجود في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صحيح. لكن الأئمة متى يبرز دورهم وأهميتهم؟ فيما اختلف فيه العلماء المتفق عليه. إذا لما نقول وجوب الصلاة وحرمة الخمر هذا حكم الإسلام، إنما الآن لما نأتي إلى مسائل تفصيلية، ما حكم الجهر بالبسملة، ما حكم تلاوة الفاتحة في الصلاة، هذه مسألة بين الأئمة الأربعة. الآن كل من له دليل هو معذور، المشكلة أصحاب الأهواء الذين يتكلمون من عندهم بدون زي اليوم مجموعة من العابثين اليوم بيتكلموا في قضايا بدون أدلة. السبب لأنه أصلا هم يسقطون السنة من الاعتبار، وهم لا يحسنون تفسير القرآن ويتكلمون ويخبطون خبط عشواء. يعني سمعت من يومين واحد منهم لطالما ذكرنا، هو عامل حاله أزهري وليس بأزهري، هذا مصطفى راشد، كان يتكلم عن الحج اللي النبي سمارسه، ينفي أنه النبي حج في مكة، ولوين حج؟ قال حج في سيناء. هل هذا كلام يقبل؟ هذا عابث، هذا يلعب في دين الله. طيب اختم حسام تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم،
1: يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك
0: يا ستي، تفضلي.
1: سؤالين تجويد لو سمحت.
0: تفضلي.
1: أول سؤال بالنسبة للنذر، احنا بندرس الان بالنبر. من ضمن حالات النبر انه في عندنا بتجي معانا قلقله الكبرى والغنه. هل القلقله الكبرى والغنه بيلغوا النبر؟
0: اعطيني مثال على ذلك، مثل واق مثلا، اعطيني مثال.
1: يعني ثم وان، هذه فيها غنه كامله تمام.
0: طيب.
1: هذه بتلغي النبر.
0: لا لا
1: هي
0: لا.
1: بتحق
0: لا لا مش يعني النبر ما له علاقة في الأشياء، له علاقة في تتابع الحركات. فقست قلوبهم، أنت بتقولي فقست قلوبهم ولا فقست قلوبهم؟
1: هي هذه السؤال الثاني اللي بدي أسأل عليه. فقست وفقعوا، لما قرأت أنا إنه زمن الفتحة على القاف لابد يكون كامل.
0: حتى كلام صحيح، حتى ما يصير اختلاس. مثل يعدكم، مش يعيدكم.
1: هل هذا نعتبره صح؟ هل هذا نعتبره طيب. نبر؟
0: طيب طيب سأعطيك الجواب. أما السؤال الأول أنا ما عرفت شو قصدك في الغنة والقلقلة.
1: يعني قصدي يعني القلقلة الكبرى لما بيكون عندي الحج الحق. لا. وجود القلقلة الكبرى هي تغني عن النبر.
0: طيب ماشي، تكرم سيدي تكرم. حسام أشكرك، يعني هذا سؤال تجويدي ولكن سريعا. النبر هو مسألة خلافية بين علماء العصر الآن، بعضهم في حتى كلام كبير بينهم، إنما الصح إنه بدك تميز صيغة عن صيغة. مثلا فقعوا، احتمال واحد يفهم من فقع فبنقول له لا أعطيني تركيز شوي، فقعوا بين لي إنه هذا الفاء حرف عطف وليست من أصل الكلمة. فالنبر مسألة كثير دقيقة، صعب جزء نشرحها الآن، لكن نشرحها في حلقات التلاوة أحسن وأفضل. أما قضية الخلاف المذهبي، خلاف المذهبي كرام الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة ما قصدوا أن يختلفوا، ولكن الأدلة هي التي جعلتهم يختلفون. هذه المسألة لما يكون أدلة مختلفة أنا بالنسبة لي كلهم على خير، لكن هنا مهمتنا البحث والدراسة. واللي وجد حتى وجدت بعض أهل العلم كالإمام النووي، الإمام عز الدين، والإمام ابن تيمية، وكل هؤلاء لهم مذاهبهم. فإذا وجد الدليل الواضح من كتاب الله السلام ومن سنة النبي السلام تمشي مع اتجاه أحد الفقهاء غير مذهبه يأخذ به، وهذا هو الإنصاف. هي مسألة بتكلم فيها الحق. المهم يا كرام أن ننتبه إلى محددات الاتباع. النبي السلام رجل بعث بالرحمة المهدى وهادي ومعلم ويجمع شتات الأمة، وكان يريد أن يرفع الإثم عن الناس. الآن إذا لم نعش هذه المعاني من حياة النبي عيسى مكون عندنا قسوة. وبعدين بعض الناس سبب مشاحنات في العالم، بعض الناس ما عنده إلا القسوة على الخلق وإلا التنفير من الدين، ما بصح. أيها الناس قال إن منكم منفرين. فهل ممكن أن نقتبس من أنوار النبوية نبوة مثل هذه الرحمة والهداية والتوافق والمحبة مع اختلاف الرأي المسألة الفقهية؟ ما في مشكلة، الصحابة اختلفوا في كثير من التفاصيل. ولذلك اللي بيقرأ في كتب الفقه الكبرى سيجد خلاف المذاهب أصلا مبني على خلاف الفقهاء. عبد الله بن مسعود وأبي وزيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم كانوا يختلفوا في مسائل، ولكن ليس قصدا للخلاف، لكن الأدلة هي التي ساقتهم إلى هذا. أما الاحتكام قطعا سيكون إلى كتاب الله تعالى أصلا، ثم السنة النبوية، ثم اختلاف الفقهاء، هذا محترم مقدر. المهم أن لا تتلاعب بين الأهواء. من يتبع هواه في دراسة المذاهب لا، هذا مدان، وحتى تتبع الرخص سيجتمع فيه الشر كله كما قال الفقهاء. الله يفقنا إياكم في الدين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الأمم المتحدة. 5 شهداء و25 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. طهران تعلن الاستعداد لفتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري والحصار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، ومن التقديم محمد رياض. يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وتشكل خطابات جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على امتداد سنوات منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحملت الخطابات الملكية رسائل متكررة بشأن مخاطر استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغياب أفق سياسي ينهي الاحتلال، إلى جانب التأكيد أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في مكتبه بالقيادة العامة قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن جاسم علي العطية والوفد المرافق له. وأجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين. وحضر لقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري القطري. قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي إن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية سومو تعاقدت مع شركات تشتري منتوج زيت الوقود وتقوم بتصديره عبر ميناء العقبة ومن خلال الأراضي الأردنية. وأضاف الركابي في تصريحات أن الكميات المصدرة من زيت الوقود عبر الأردن غير ثابتة، موضحا أنها تعتمد على عدد الحوضيات والتصاريح الأمنية ووضع ميناء العقبة. بدأت أمانة عمان الكبرى اليوم تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع مجمع المحطة الجديد، وتشمل هدم قرابة 17 مبنى معتد على تقاطع شارعي الجيش والأمير راشد، ضمن مشروع يتضمن هدم قرابة 100 مبنى في المراحل الست الأولى. وقال المدير التنفيذي لتطوير أحياء عمان والمسارات السياحية محمد أبو زيتون إن إنجاز المرحلتين الخامسة والسادسة مقرر خلال عام 2027، مشيرا إلى أن الأبنية يجري إخلاؤها وهدمها بالتوافق مع مالكيها بعد تعويضهم عبر التبرعات وبدل السكن بدون وجود نزاعات، فيما تعود ملكية بعض الأراضي للأمانة وأخرى لمواطنين جرى تعويضهم عنها. استأنفت شركة الطيران منخفض التكلفة ويز إير اليوم رحلتها الجوية المباشرة بين بودابست وعمان بوصول أولى رحلاتها إلى مطار الملك علياء الدولي وعلى متنها 166 مسافرا. وتسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا على مدار العام في خطوة تعزز الربط الجوي بين الأردن والأسواق الأوروبية وتدعم حركة السياحة الوافدة إلى المملكة. ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس 5000 إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وقالت المؤسسة إن المضبوطات صدرت خلال مداهمة تفتيشية بمساندة الأجهزة الأمنية لـ4 مواقع بيع وتخزين إطارات في عمان. وكانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية في مستودعات سرية تفتقد لأدنى معايير السلامة. وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق التفتيشية واجهت مقاومة لمنعها من فتح المستودعات بهدف إخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. للمزيد حول التطورات في القطاع معنا مراسل حياة FM من غزة عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: نعم محمد، عمليات خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار، حيث نجم عنها خلال الساعات القليلة الماضية 5 شهداء ونحو 25 إصابة. كان أبرز هذه الاستهدافات واستهداف أحد عناصر الأجهزة الشرطية العاملة في قطاع غزة والتي تعمل على ضبط الحالة الأمنية ومنع الفلتان الأمني، حيث تم استهدافه من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور، حيث وصل إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا الشهداء المتبقين كان من بينهم شهيد متأثر بجراحه، والآخرين نتيجة إطلاق الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها صوب خيام النازحين، هذه الخيام التي لا تحمي من شيء، فبالتالي الرصاص الذي يصل إلى الخيام يودي إلى إصابات وشهداء، بالمحصلة يصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، هذه المستشفيات التي تفتقر إلى الوقود وإلى الكهرباء بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصاره ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، مما يسهم في تقليل الخدمات الطبية والصحية المقدمة إلى النازحين والمرضى والمصابين. محمد،
0: شكرا لك. عبدالله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، ودخلت الدورية في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة وفتشت عددا من المنازل. واعتقلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال يوم أمس أحد رعاة الأغنام في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة، كما أقامت الدورية حاجزا مؤقتا بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف في ريف المحافظة الأوسط. نسبت رويترز لمسؤول إيراني كبير قوله إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وذكر المسؤول أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. ويشارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماعات الجمعية العامة على رأس الوفد الدبلوماسي الإيراني في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوتر بين طهران وواشنطن. ذكرت 3 مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت العمليات في خط أنابيب شرق غرب، ويمكن أن تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم. وأفاد 2 من المصادر بأن ضخ النفط عبر خط الأنابيب يسير بمعدل منخفض، ولم ترد شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية على طلب للتعليق. وكانت هجمات بطائرات مسيرة قد اضطرت السعودية لإغلاق خط أنابيب شرق غرب في 13 من أيلول، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما. للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. تتجه أنظار العواصم وصناع القرار في المنطقة والعالم إلى نيويورك، حيث يحضر الأردن في قلب المحفل الدولي الأهم مع خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح المناقشة العامة للدورة 81. خطاب يأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، والمنطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً وسط تصعيد متسارع وحروب وأزمات متداخلة، فيما تبقى القضية الفلسطينية في صدارة المشهد السياسي الدولي. من هذا المنبر الدولي يحمل جلالة الملك ثوابت الأردن ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية والقدس وحل الدولتين ورفض التهجير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في المنطقة. فما دلالات هذا الحضور الأردني؟ وما الذي يحمله الخطاب الملكي من رسائل إلى العالم؟ وكيف استطاعت عمان أن تحافظ على موقعها كصوت عقل واستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل، والذي يعاد في 9:30 مساء معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومعكم من الإعداد والمتابعة عبد الله دعجة، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفينا معنا، نقيب الصحفيين الأردنيين الأستاذ طارق المومني، وأيضا أرحب بالباحث والأكاديمي المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حمزة العكيلة. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ طارق بداية في هذا الظرف الإقليمي شديد التعقيد حقيقة، كيف تقرأ أهمية حضور الأردن في الجمعية العامة، وأيضا ما الذي يجعل الخطاب الملكي صوتا مختلفا في المشهد الإقليمي والدولي؟
1: مساء الخير أخي محمد. مساء الخير عليك وعلى جمهور المستمعين، ومساء الخير على صديقنا العزيز دكتور حمزة العكايلي. يعني عندما بدنا نتحدث عن موضوع مشاركة جلالة الملك في مثل هذه الاجتماعات في المنظمة الدولية، اعتدنا على أن جلالة الملك عبد الله الثاني سنويا يشارك في افتتاح الدورة العادية دورة الأمم المتحدة، ويلقي خطابا شاملا جل التركيز فيه يكون على الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره أقدم صراع مستمر في العالم، وهو يعني دائما التركيز بيكون من جلالة الملك بأنه هذا صراع غير قانوني مسلوب الإرادة من قبل دولة تدعي الديمقراطية، وهو انتهاك صارخ للقرارات الأمم المتحدة المتكررة والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. جلالة الملك يمثل صوت الاعتدال في العالم وصوت الحكمة في العالم، وكان لي شرف إحدى المرات مرافقة جلالة الملك وحضور هذا إلقاء خطابه في عام 2016، فوجدنا كم يحظى جلالته من احترام وتقدير من قادة العالم، وكم يحظى باهتمام، وكان بأمانه يعني الانتباه والتركيز على ما يتحدث به جلالته. في العادي بكون الحضور متواضع أحيانا، لكن والله إن شهدنا حضورا متكاملا لقادة دول وممثلي دول العالم في أثناء إلقاء جلالته لخطابه، وهذا يتكرر في كل عام. لا. نجد أن هناك في حضور متكامل واستماع لصوت العقل، صوت المنطق، صوت الحرير الداعي للاستقرار والسلام في العالم، وأنه جوهر الصراع الاستقرار ليس فقط المنطقة وإنما العالم كله هو حل الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الفلسطيني. لكن دائما ينبه جلالة الملك إلى المجتمع الدولي ودول العالم الذي يدعي الاحترام لحقوق الإنسان واحترامه للقوانين الدولية. جميل. ينبه دائما إلى ضرورة أنه هذا يسجل على العالم بأجمعه عدم حل هذا الصراع لأنه هو أساس الاستقرار ليس في المنطقة كما أخرى وإنما في العالم كله. وينبه دائما إلى السياسات الإسرائيلية المتكررة في أنها تستولي على المزيد من الأراضي، تتوسع بالمستوطنات غير القانونية، تقوم بهدم البيوت، تشريد أحياء بأكملها، وإلى فضلا عن مسألة تعرض الأماكن المقدسة في القدس للتخريب والتدنيس من قبل المستوطنين الذين يقومون بما يقومون به تحت حماية الحكومة الإسرائيلية.
0: طيب نعم، يعني سنعود لهذا النقطة بتفصيل أكثر أستاذ طارق، ولكن نرحب من جديد معنا بالدكتور حمزة العكايلة. دكتور، ما دلالة أن يحضر الأردن بهذا المستوى في أهم محفل دولي وأن يحمل جلالة الملك شخصيا الرسالة الأردنية، الرؤية الأردنية إلى قادة العالم في هذه المرحلة الحساسة؟
2: مساء الخير صديقي، مساء الخير لك وللمستمعين الكرام ولسعادة النقيب المقدر الأستاذ طارق المومني. يعني بداية خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى امتداد السنوات كانت تشكل منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز القضايا في الإقليم وفي العالم، وفي مقدمة ذلك كما تعلم القضية الفلسطينية والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. انطلاق الأردن في هذه الملفات انطلاق أولا من حماية مصالحه، الدفاع عن القضية المركزية للمنطقة وللأمة العربية، القضية الفلسطينية بوصفها مفتاحا للحل لمختلف الأزمات. وكما تعلم أن الخطابات الملكية كانت تحمل رسائل متكررة بشأن استمرار مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الفلسطينية. جلالة الملك دائما ما كان ينبه من أن استمرار النكران للحق الفلسطيني سيكون مدعاة لمزيد من العنف في المنطقة، ولذلك كانت القضية الفلسطينية تحتل موقع محوري ومتقدم في خطابات جلالته، وكان دائما على سلم أولويات وأجندة القرار الدولي، وكان الملك يحذر من استمرار هذا الصراع وغياب الأفق السياسي سيقوض من فرص السلام وسيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف في المنطقة. وبالتالي بقي الأردن بقيادة جلالة الملك صوت حق ثابت في الدفاع عن الحق الفلسطيني ومناديا بحل الدولتين بوصفها المسار الآمن الضامن للحق الفلسطيني. وقد انعكس هذا الموقف الأردني على الكثير من دول العالم، رأينا اليوم أوروبا تتخذ مسارا مهما في الدفع بحل الدولتين، ولذلك بدأ جلالة الملك قبيل توجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاءات مهمة في أوروبا مع الرئيس الفرنسي مع رئيس المجلس الأوروبي كان عنوانها الدفع بحل الدولتين. أيضا لم تغب ملفات أخرى ضاغطة لا تقل أهمية مثل الملف اللبناني والملف السوري عن أجندة لقاءات جلالة الملك. وبالتالي الملك اليوم يقود محورا عربيا للدفاع عن قضايا الأمة العربية بمواجهة برامج كثيرة تتبرعم وتتفرع لا تخدم لا الصالح العربي ولا الصالح الفلسطيني. ومن هذا الأساس ومن هذا البنيان ومن هذا المدماك الصلب الذي يستند فيه الأردن على ثقة وعلى مشروعية كبيرة وعلى احترام وتقدير من الأسرة الدولية ينطلق جلالة الملك.
0: نعم أستاذ طارق، الأردن يعني كان حاضرا بقوة دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، إيصال معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم. كيف استطاعت الدبلوماسية الأردنية أن تحافظ على القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية؟
1: يعني هي بلا شك أنه بين فترة أخرى يغيب الملف الفلسطيني عن الأجندة الدولية، واستطاع الأردن مرارا وتكرارا في كل لقاءاته على المجتمع الدولي مرة أخرى كما بما يحظى به من احترام وتقدير وما يحظى به من صوت العقل وصوت الحكمة، استطاع دائما يعيد الملف الفلسطيني إلى طاولة التفاوض، باعتبار أنه عندما نتحدث عن السلم العالمي، عندما نتحدث عن استقرار المنطقة واستقرار العالم، أساس هذا الاستقرار هو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك أمن، لن يكون هناك استقرار، ليس في المنطقة مرة أخرى وإنما في العالم. إحنا نذكر دائما في كل لقاءات جلالة الملك سواء في خطاباته في المحافل الدولية المختلفة أو في لقاءاته مع قادة العالم، يمكن أكثر من 95% من اللقاء يتركز على موضوع الصراع، على موضوع حل القضية الفلسطينية، انطلاقا من مصالح الأردن وأيضا بأنها أقدم قضية في التاريخ لم تحل، وباعتبارها مرة أخرى هي جوهر هذا جوهر الاستقرار والسلام. فدائما عندما نرى مثل هذه اللقاءات يتم التركيز على هذا الموضوع مرة أخرى. 95% وأكثر بكون الحديث عن الموضوع الفلسطيني، بكون في جزء بسيط من اللقاء نتحدث أحيانا عن قضايا أخرى، وحتى عن الموضوع مصالحنا الوطنية. التركيز دائما، يمكن هذا هو الموقف اللي يعني، أو الأردن دائما هو ما يثير غضب الإسرائيليين. وأيضا هناك في عمل منظم من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الأردن، حتى في المحافل الدولي وحتى في مع كل دول العالم، لأنه بالنهاية الموقف الأردني دائما هو الذي يعري سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأنه دائما يرى فيها أنها ليست حكومة، ليست شريكا راغبا بالسلام. أفعالها دائما تهدد الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام.
0: نعم.
1: ويعني تدفن بشكل متعمد فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا تلقى بالا أيضا بالقانون الدولي والرأي العام العالمي. فدائما الأردن ينبه إلى خطورة مثل هذه المواقف من قبل الجانب الإسرائيلي، ويشير إلى أن الخلل ليس في الجانب الفلسطيني ولا في الجانب العربي، وأنما الخلل في أنه عدم وجود شريك حقيقي مقابل في الطرف الإسرائيلي لإقامة سلام عادل ودائم وشامل في مصلحة لكل الأطراف في المنطقة.
0: جميل.
1: ومرة أخرى ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله.
0: جميل.
1: فدائما يعني التركيز دائما الأردن هو عندما تغيب هذه القضية الفلسطينية لأي سبب من الأسباب يعيدها إلى طاولة الحوار والحديث في كل لقاءاته بما يحظى به من مكانة وقدرة وصدق في الموقف، دائما يحظى في القبول. وساهم الأردن مرارا في تغيير وجهة نظر العالم في موضوع غزة، في موضوع العدوان الإسرائيلي على غزة، استطاع الأردن لقاء تحرك شامل، استطاع أن يعني يشير إلى ما تقوم به إسرائيل، ويشير إلى أنه إلى إحداث تعاطف دولي مع القضية الفلسطينية. وشفنا الرأي العالمي ليس فقط الرأي العالمي، ليس فقط مواقف الشعوب وإنما أيضا مواقف الحكومات كيف تغيرت فيما يخص النظرة إلى إسرائيل.
0: نعم دكتور حمزة، الأردن دولة محدودة الموارد لكنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية، اللجوء والحروب وما شابه ذلك. مع ذلك يواصل الأردن لعب دور دبلوماسي وإنساني فاعل. ما الذي يجعل الأردن قادرا على الاحتفاظ بهذا الدور والتأثير رغم كل هذه التحديات؟
2: يعني بدي أكمل على السردية المهمة التي تحدث بها سعادة النقيب، وبالانتقال إلى جواب على سؤالك. الأردن ما يقوله في العلن يقوله في السر، خطاب واحد، دولة أصبحت اليوم نموذج للاعتدال والتسامح والديمقراطية في محيط مليء بالحروب والصراعات. الملك عبد الله في الكثير من المحطات الدولية كان يحظى بتقدير واحترام كبير من الأسرة الدولية ومن كثير من مراكز القرار في دول العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم طرح مسألة صفقة القرن في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الملك يحظى بتقدير واحترام من الكونغرس، من مجلس الشيوخ، الديمقراطيين، الجمهوريين. هنالك تقدير كبير من أوروبا، الفاعل المؤثر الآخر في المشهد الدولي لجلالة الملك. هنالك شراكة كبيرة ما بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تم توقيع اتفاقية مطلع العام الجاري، هنالك اتفاقية أخرى في شهر تشرين الثاني المقبل. هذا المشهد من الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي مع دولة في الشرق الأوسط له مؤشرات أن هذه الدولة تمثل نموذج من الاستقرار، ويمكن البناء عليها ووضع اليد باليد من أجل تفادي الكثير من الأزمات في المنطقة. ولذلك كانت خطابات جلالة الملك لا تقتصر فقط على القضية الفلسطينية، على أهميتها ومركزيتها، إنما كانت تتناول قضايا مثل مكافحة الإرهاب. كان الأردن يستضيف اجتماعات العقبة التي يترأسها جلالة الملك عادة في مدينة العقبة، وتم عقدها في أكثر من عاصمة سواء في إفريقيا أو في أوروبا. في موازاة الأزمات السياسية والأمنية أيضا كان جلالة الملك يتحدث عن قضايا اللاجئين والأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين، وبالتأكيد على ضرورة أنه يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليات والأخلاقية تجاه تلك الدول. أيضا الخطابات الملكية كانت تتناول قضايا تتعلق بتحديات عالمية مثل تغير المناخ والأمن المناخي وندرة المياه. وبالتالي في كل هذه المشاهد هذا التصور العام يضع الأردن بمكانة من التقدير والاحترام لقاء المواقف المعتدلة والحكيمة لجلالة الملك.
0: نعم، يعني في سؤال أخير أستاذ طارق، بعد هذا التحرك الملكي والحراك الملكي والدبلوماسي المكثف، هل يمكن القول بالفعل أن الأردن لا يكتفي بالتعامل مع أزمات المنطقة بل يعمل على صياغة موقف دولي أكثر توازنا تجاهها، خاصة القضية الفلسطينية؟ وما الذي يجعل الدور الأردني اليوم حاجة إقليمية ودولية وليس مجرد موقف أردني؟ سريعا لو تكرمت.
1: يعني كما أشرت أنه اليوم الأردن يقوم بدور مهم جدا، واستطاع أن يؤثر في الرأي العام العالمي في تغيير كبير مواقف كثير من الدول تجاه

0: ليس إقليمي وإنما استقرار عالمي، وما يحدث على الأرض يؤشر على صدق هذا الموقف، ولذلك يستمع العالم باهتمام وباهتمام إلى مواقف الأردن، واستطاع أنه يغير في كثير من هذه المواقف. يعني عندما يتحدث عندما نرى أنه في هناك في مسألة استهداف المسجد الأقصى واستهداف يعني الخطابات العدائية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأنه يعني الاستهداف ما يحصل في غزة وما يحصل في موضوع الأماكن المقدسة، أشر الأردن دائما أن هذه ممكن تؤدي إلى أنه قد تشعل حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة وتؤدي لصراع شامل لن تسلم منه أي دولة. والأردن يمكن في صفته وصي على المقدسات يعني يؤشر دائما بالتصدي لأي انتهاكات لهذا التمس الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، والعبث فيها يعني يرى فيه أنه هذا أمر حساس سيتسبب في صراع عالمي، وهذا لم يأتي من فراغ، وهذا يمكن اللي اليوم العالم كله بدأ ينتبه له وبدأ يرى في الموقف الأردني بأنه عنوان للاستقرار عنوان للحكمة، وأنه لابد أن يأخذ بأن ينتبه إلى مثل هذه الآراء التي تعبر بالصدق على على نعم. على أنه الصراع ممكن يتجاوز حدود المنطقة إلى العالم، والعمليات التطرف اللي بنشهدها اللي اليوم كثير منها بتم باسم القضية الفلسطينية، الصراعات اللي تتم في كثير غير مكان في العالم باسم القضية الفلسطينية، التيارات المتطرفة والإرهاب اللي نراه بيتم باسم القضية الفلسطينية. فالأساس إذا أنت استطعت أن تجد حل عادل وشامل بعيد الحق الفلسطيني، إقامة دولة فلسطينية على قاعدة حل الدولتين، بعتقد أنه كل هذه حجج ستنتهي وسيكون هناك يعني استقرار يعيش العالم المنطقة والعالم كله في أمن واستقرار. فالموقف الأردني دائما موقف واضح وثابت وموقف يعني يشير يتحدث بالصدق عن ما يحصل ويتحدث بالصدق على أنه يعني يجب أن يتم الانتباه إلى هذه المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور حمزة العكايلة، يعني في دقيقة لو تكرمت، ما تعليقك على السياق ذاته والحديث عن القضية الفلسطينية والدور الأردني؟ ما الذي يجعل الدور الأردني ذا أهمية بهذا الحجم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والمنطقة؟
2: يعني الأردن لديه مصداقية عالية، لم يتغير ولم يتبدل موقف، ولديه موقع استراتيجي مهم. هنالك الكثير من القضايا التي يتولاها الأردن، ليس أقلها الوصاية الهاشمية التي تحظى بسند قانوني وتاريخي وشرعي يحمل أمانتها وصيا قويا جلالة الملك عبد الله الثاني. كان الأردن على مر السنوات يدعو إلى التوافق، يقفز عما يفرق، خاصة في منطقتنا العربية. شهدنا في عمان الكثير من الاجتماعات والقمم العربية التي تدعو إلى وحدة الصف العربي. بالمحصلة بالمجمل، اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة جلالة الملك كالمعتاد سيدعو لتعزيز العمل الدولي المشترك، احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، انطلاقا من فكرة أن الأزمات العابرة للحدود لا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها، وأن حماية الأمن والسلم الدولي تتطلب عمل متعدد الأطراف واستجابة دولية أكثر فاعلية ومصداقية وتطبيق حقيقي للقانون الدولي دون ازدواجية.
1: نعم، كل الشكر لك الباحث والأكاديمي المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حمزة العكايلة، وشكرا أيضا لنقيب الصحفيين الأردنيين الأستاذ طارق المومني. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه، يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحيي. فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. رئيس هيئة الأركان يبحث تعزيز التعاون مع قائد القوات البرية الأميرية القطرية. أمانة عمان تبدأ تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع مجمع المحطة الجديد، وتشمل هدم قرابة 17 مبنى معتد على تقاطع شارعي الجيش والأمير راشد. كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس تضبط 5000 إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية. الولايات المتحدة تبدي انفتاحها على عقد لقاء مع إيران في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور، نسعد دائما فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعي نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال.
1: كرمك الله دكتور،
0: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، نسعد دائما بلقياك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أذنت لي في البداية أن نتحدث عن حال هذه الأمة عندما نرى ذاك الميدان الكبير الذي يجمع آلاف المسلمين وغيرهم ممن يرتدوا اللباس الأبيض في إحدى الحفلات أو إحدى الأمور، وبالمقابل الساحة الكبرى عند حائط البراق يجتمع بها مئات الآلاف، بل الآلاف، بشكل أبالغ كثير، الآلاف من الصهاينة أيضا بالرداء الأبيض ليحتفوا بأعيادهم عند حائط البراق. بين هذا وذاك، إذا شئت نبدأ بتوجيه لنا أولا إحنا، ثم لمن يتابعنا عبر أثير حياة. بسم الله نبدأ.
1: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المشهد يذكرني بذلك اللباس الأبيض الذي لبسه أطفال النصارى حينما خرجوا بإحدى حملاتهم الصليبية لاسترجاع القدس. خرج أكثر من 30,000 طفل من النصارى من أوروبا يريدون أن يستعيدوا القدس من المسلمين إذ فتحها صلاح الدين. منهم من أسر، منهم من قتل، أطفال يعني دون السابع عشر، دون السادس عشر. فخرجوا، وانظر إلى هذا المشهد، يعتقدون أن هذه القدس لهم، وهم يعرفون أنهم لن يصنعوا شيئا. أحرجوا طبعا الدولة الرومانية في ذلك الوقت، وبدأت الهجمات الصليبية. هذا اللباس الأبيض يذكرني بذلك المشهد حينما خرج الأطفال يؤمنون بعقيدة أننا في طريقنا إلى القدس نموت أو لا نكون.
0: الله أكبر.
1: يرتدون اللباس الأبيض، وهذا مشهور في التاريخ، حينما البراء بن مالك تكفن بأكفانه وكان مستجاب الدعوة ولبس اللباس الأبيض وحاصر المسلمون حصنا، ثم قالوا له: يا براء، أنت مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هل دعوت الله لنا؟ فدعها بدعوتين. قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر هذا الجيش الساعة وأن أكون أول شهيد فيه.
0: الله أكبر.
1: فكان الله أكبر. الشاهد أن اللباس الأبيض هو في العادة يلبس يعني استعدادا للموت، وليس استعدادا، وهو موت، يعني هذا موت، يعني موت في الدنيا، أو من كان ميتا بغير منهج الله فأحييناه وجعلنا له نورا. فالذي يسير في طريق غير طريق الوحي هو ميت، هو ميت.
0: لا يبكي حالنا اليوم، يعني أنا بتطلع والله، ننظر هيك لذاك المشهد لنرى ذاك الرجل الستيني الذي، يعني أنا والله ما بحب أذكر أسماء، لكن سبحان الله، هم كلهم لابسين أبيض، وهو لابس أبيض وعليه جمجمة الموت، ومكتوب عبارة تحت أنه يعني كل واحد حر بحاله ويسوي الواحد اللي بده إياه، يعني طبعا بالإيطالية كأنه، أو بالفرنسية ما أدري اللغة وكذا. لكن أنا اللي أساء لي أن نرى ونرقب من يظهر على الإعلام ويقول: يا أخي الناس حرة، خلي الناس ترقص، خلي الناس تغني، يا أخي شو دخلكم أنتوا؟ ليه بكم تشددوا على الناس؟ هذه حرية شخصية. وبالمقابل ذاك العدو الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو في مطل معين هناك في ساحة البراق عند حائط البراق، ما يسميه العدو حائط المبكى، يبكوا على هزائمهم بإذن الله هناك قريبا. نرى الآلاف من الصهاينة يجتمعوا هناك لا يهتز لنا شعرة، يعني ألا يعتبر ذلك فعلا مؤشر إن وين إحنا عن هالعالم؟ لماذا نفعل بأنفسنا ذلك؟ لماذا؟
1: لا هو أبدا مش مؤشر حقيقة، يعني أنا الله يكرمك يعني أن وقفت على هذه النقطة، ليس مؤشر. تخيل أن سجاح امرأة تافهة قبيحة الوجه قبيحة المنظر والمحضر تجمع 120,000 مقاتل لحرب الإسلام وحرب رسول الله، وكثير من هؤلاء ممن ارتد عن الإسلام. يعني تخيل أن هذه سجاح، مسيلمة الكذاب جمع أكثر من 70,000 مقاتل. زواج ديني.
0: زواج الأنبياء.
1: تخيل أن عدد المرتدين الذين حاربوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تجاوز 250,000
0: مرتدين.
1: المرتدين
0: يعني كانوا اسم مرتد
1: في ناس لا حجم الجيش نعم في حروب الردة
0: نعم نعم
1: ليس كلهم مرتدين لكن الجيش نعم اللي حاربنا في حروب الردة كثير من جيش سجاح كان ممن أسلم وارتد. الشاهد أن كثرة سواد الباطل لا تعني أن الباطل يسود.
0: مش سواد المرة هاي بياض.
1: بياض.
0: ما هذا اللي بيقلقني أنه مش سواد المرة هاي كثرة بياض الباطل.
1: طيب ما هو أكبر جيش جمعه عمر بن أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: 12,000.
1: تخيل المشهد.
0: وقل لن نهزم اليوم من قلة.
1: لا الأكبر جيش جمعه في حروب الردة.
0: في حروب الردة.
1: 6-7 أشهر كانت الجزيرة العربية كلها تذعن. انسى الأرقام. الله. عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت فإنهم أصفارة.
0: يعني هذا ما يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بل هم كغثاء.
1: أو
0: غثاء كغثاء السيل.
1: لكن لابد أن يكون للحق أتباع.
0: الله يكتب أجل.
1: لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. نحن أول بند في في في في قرآننا اقرأ باسم ربك. هذا المشهد اسم. هذا المشهد ينبغي باطل. أن نقرأه باسم الله.
0: نعم.
1: ماذا يسميه الله؟ لابد أن نقرأ يعني
0: باطل.
1: باطل فجور سمي من تلك الأسماء ما تشاء يعني قاموس طويل من قاموس الحق تستطيع أن تسقط على هذا المشهد لكن لابد أن نسمي مش حرية لا لابد أن تكون مسميات واضحة هذه ليست حرية هذا فجور هذا كذا وإلى آخره سمي اقرأ باسم ربك أنت لابد أن تقرأ المشهد باسم الله الجانب الآخر لا والله في جانب مشرق في الأمة ما زالت غزة صامدة
0: صحيح.
1: والله يا أخواننا والله الذي ينظر إلى غزة
0: البرج أمس أول
1: أمس الذي ينظر إلى غزة والله إنهم ثلة يعني الخيرة صفوة الصفوة أسأل الله أن يبارك في سعيهم العالم يحاربهم عن قوس واحدة القاصي والداني القريب والبعيد الموالي المعادي كلهم رموا غزة عن قوس واحدة المؤامرات فوق الطاولة وتحت الطاولة كنت في أديس أبابا وفي أجلس في المطار وإذا برجل يعني في الطيارة أقول له أنت يقول لي أنت من أين أقول أنا من الأردن الأردن بجانب فلسطين قال أنا ذهبت إلى فلسطين أنا ذهبت إلى غزة أنا قاتلت في غزة ما الذي أثيوبي
0: الله أكبر
1: إيه والله
0: مقاتل مع مين مع اليهود
1: الجيش الأثيوبي أكثر عدد
0: مرتزقة
1: هو بيقول أكثر عدد من مرتزقة
0: مرتزقة يا الله
1: بقول له ليش قال إحنا راتبنا في أثيوبيا 25 دولار 30 دولار 50 دولار حسب الرتبة بقول له هناك قال هناك نأخذ 3,000 دولار 3,000 دولار بنروح ونرجع بالعكس نتمنى
0: طبعا تضيفت قهوة وقعدت
1: لا ما قعدتش معه بنروح نستنى دورنا للدفعة الجاي نيجي تخيل أن العالم كله عم برمي إخوانك طب أنا والله أنظر إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم ما حجم دار الأرقم 30 شخص بالنسبة لقريش والله في لحظة واحدة بيقضوا عليهم المشهد لو بدك تحل العقل
0: بدأ تدخل على غرفة قتلهم وطلعوا وخلوا سكر
1: طيب الطابق. ما حجمهم في الجزيرة العربية ما حجمهم أمام الروم أمام الفرس بيجي القرآن بيقول يذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون مش أن يقتلكم أي تخطفكم ناس فأواكم هذا الدين محمي بحماية الله ليس محفوظ أتباعه لا ممكن
0: مهم ممكن يهلكوا كل الأتباع
1: ممكن البشر تهلك
0: لكن مش قضيتنا
1: نعم لكن الدين محفوظ والمنهج محفوظ والطريق سائرة إن الله بالغ أمره
0: الله.
1: قد جعل الله لكل شيء قدرة إذا رأيت هذا المشهد هذا جزء يعني عادي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
0: أنا وين يعني ما هو حالي أنا كمؤمن اليوم
1: أحسن
0: يعني أنا أنكر المنكر بما أستطيع بطلع له وبقول يا جماعة والله هذا منكر إحنا ربنا حفظ علينا أمننا وسلامنا وغذاءنا وطعامنا وشرابنا وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله خوف في الموضوع أنا هم بخاف كل واحد في موقعه كيف يمكن لنا ما هو حالنا إحنا
1: تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر في شعب أبي طالب مش سنة مش سنتين أقل شيء ثلاث سنوات
0: أقل شيء ثلاث سنوات
1: نعم. طيب ينزل وحي لا مش بس ينزل وحي ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبلغه صحيح. إلى من هو خارج الشعب عداك أن هناك كوكبة من صحابة رسول الله في قارة أخرى
0: في الحبشة
1: هناك
0: نعم.
1: تخيل هذا المشهد طيب ما الذي كان يفعله هناك أهل الحبشة طب من أين كانوا يستقوا المعلومات حتى يطبقوا ما الذي كان يفعله هناك عمر بن الخطاب كان خارج الشعب خارج الشعب أبي طالب عثمان كان خارج الشعب
0: جعفر
1: بن أبي طالب كان في قارة أخرى
0: نعم.
1: كيف كانوا يصنعون يعني
0: أمور دينهم،
1: كيف غيروا. طب هنا بتيجي النقطة الاستراتيجية في التربية في مرحلة الاستضعاف والعهد المكي. لذلك دكتور محمد القرآن يربينا حسب الحالة، لابد أن نقيم الحالة اللي احنا فيها. القرآن يربينا ماذا نفعل هنا؟ لابد أن تأتي السلطة من الوحي بلا مرجعية ولا مركزية من أحد. أنت سوي اللي بدك. أبو بكر الصديق يعتق زنيرة، يعتق المرأة النهدية وابنتها، ويعتق كثير من العبيد. هل هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في، ما أبدا ما في. طب ما الذي دفع أبو بكر أن يفعل هذا اللامركزي؟ هو رأى أنه سينصر الدين بهذا الباب، بالعكس جعل قيمة بلال شيء مذهل. يأتي يدفع له ثمن، قال له والله لو دفعت لي عشر هذا أعطيتك إياه، قال له والله لو طلبت عشر أضعاف ولا أعطيك إياه. أغلى من قيمة الجواز المسلم، قيمة الإنسان المسلم. لابد أن يكون للمسلم اليوم زاوية يخدم فيها الإسلام.
0: من أين استقوا ذلك؟ من الوحي،
1: من الوحيين.
0: كيف فهم كيف فهموا؟ بالأخير هي شوية رسائل أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضوا، ذاك خارج الشعب، ذاك في قارة أخرى، ذاك ذاك. كيف قدروا هم يبلوروا هاي الأشياء لخطوات عملية حقيقية هناك؟
1: أول خطاب عام للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ هو قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ورقاب العجم. هم فهموا المشهد، كلمة واحدة. أبو جهل قال له مية،
0: مية. شو المية؟
1: شو هات أعطينا.
0: جهل أبو جهل، والله أنه جاهل.
1: والله تعرف المرات هو كان اسمه أبو الحكم.
0: نعم.
1: جهله لأنه أخذ طريق غير طريق الحق. بس الله. وترى أذكياء جدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني أنت لما تيجي تناقش كيف كانوا هذول المجرمين يناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا.
1: كانوا يناقشوا بعقل.
0: نعم.
1: يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حطب حصب جهنم.
0: نعم.
1: تعرف شو كانوا يناقشوا النبي؟ قلوا طيب هذول اليهود بعبدوا عزير، مناتوا عزير في جهنم. النصارى بيعبدوا المسيح.
0: نعم. ما تعبدون صحيح.
1: تخيل
0: يا لوين
1: حجم
0: لوجيك.
1: لا عندهم ذكاء. عندهم ذكاء عقلي، ولكن أي ذكاء عقلي غير مرتبط بالوحي اسمه جهل. فلذلك أبو جهل نظرية، أبو جهل اتبع مصالحه. في عندك صراع بين المبادئ والمصالح. قال أبو جهل إن نتبع الهدى، هو سماه هدى،
0: وعارف إنه هدى،
1: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضها. الموضوع اللي انت جاي كويس وموضوع صح، وكان يجي يسمع القرآن أبو جهل.
0: وكانوا هم أصلا سادة قريش بالليل.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: يطلعوا لقوا بعض كلهم رايحين يسمعوا القرآن.
1: لكن العهد المكي يأتي ليعطي المكلفين فكرة اللامركزية، وفكرة المواجهة، وفكرة التحدي، وفكرة الصراع، وفكرة التصورات. سورة العلق مليئة، مليئة بهذا الفكر، مليئة بهذه النظريات. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ نصف تصورات القرآن بمصطلح أرأيت موجودة في سورة العلق.
0: الله يصلح الحال، أنا مش قادر أفهم كثير يعني بصراحة، بس
1: طيب أنا
0: لازم أطلع فاصل
1: حبيبي،
0: اسمح لي
1: بأمرك.
0: طيب راح أطلع فاصل بالأرجع تكملي هاي الجزئية. إنه على أي أساس كيف قدر كل منهم يقرر يعني في الحبشة كيف قدروا يمشوا صح في ظل ذاك الحكم اللي أصلا مختلف تماما عن الدين؟ بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لطيفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس ضار، ربي يحفظك ويرعاك. يعني كنت بس بدي جزئية أخيرة حتى تتضح الصورة كليا في ظل الفتن، ما هو حالي أنا كمؤمن؟ إحنا المنهج الحمد لله مكتمل، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة السرية لم يكن المنهج مكتمل بعد، وكان سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم زرع في صحابته خلينا أسميها الأطر العامة، المنهج الأساسي، وقال لهم كل واحد في ميدانه بده يعني بده يشتغل. لكن إحنا اليوم المنهج مكتمل، فكيف هو حالي في زمن الفتن؟ فتنة اليوم نراها في الأقصى، الأقصى يكاد يعني مش يكاد فعليا تم احتلاله كليا، وعندما نرى حالنا هنا نرى ذاك بجزء بعد حفلة أصالة شوي تتغير الأمور بعرفش، لكن أنا يعني الله يصلح حالنا. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. حقيقة دكتور، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكون القرآن قائد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، فكانوا يأخذون المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقونه. مشان هيك تلاقي عمر يعيش مع سورة البقرة 13 سنة. احنا اليوم بقول لك ختمت القرآن، فسرت القرآن، بيجي مستبشر يسأل ابنه، قال له يا بني اليوم ختمت سورة البقرة، قال له طيب
0: عبد الله بن عمر
1: ولا عبد الله بن عمر
0: الله يرضى عنهم،
1: قال له انا ختمتها 8 سنوات، اشطر مني يا بني. طيب تجد، طيب احنا حتى نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفهمه مرات يعني بطريقة بتناسبنا. مثلا خذ الحديث في البخاري، سيدنا النبي بيقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. طب نعم. اللي صوته مش حلو شو سوي؟
0: بده يتغنى بالقرآن.
1: كيف بده يتغنى بالقرآن؟
0: بضمن إمكانياته.
1: كيف شو سوي؟ أنا صوتي تعبان، صوتي بشع، زي هيكل عظمي بيقزر على وحزنكو.
0: أنت صوتك بشع
1: فرضا. طب أنا شو لست من مين يعني؟ صعب هذا الحديث. طب شوف تعليق البخاري، كنت من يومين بقرأ هذا الحديث وقرأت عليه تعليقات، يا أخي عجيب عجيب. البخاري دائما لما تكون أنت يشكل عليك أو هو بيعتقد أنه يشكل عليك المفهوم،
0: بيعطيك
1: بيتبعه بآية بعنوان للباب بغنيك. لذلك قالوا فقه البخاري في عناوينه.
0: يا سلام.
1: فبتلاقي بعد هذا الحديث قال لك وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، سورة العنكبوت، أولم يكفهم.
0: يا الله.
1: طيب من لم يتغنى بالقرآن أولم يكفهم، طبعا يكفهم في القرآن مرة واحدة في العنكبوت بس.
0: نعم.
1: شو بدك يا إمام بخاري؟ قلنا هنا التغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه.
0: الله.
1: والقرطبي كتب الله فيها بدائع كتب الله. القرطبي في هذا بدائع. نحن إن لم نستغني بالقرآن عن كل منهج بنضيع. لذلك أتى القرآن على أمة أمية، والأمية في حقها مدح، لأن القرآن أتى على قلب صاف.
0: سلام.
1: أتى على قلب صاف. إحنا اليوم
0: الفطرة،
1: إحنا اليوم بدنا نأسلم الرأسمالية، مش هتزبط، لا يمكن أنها تزبط. اليوم بدنا نأسلم نظرية وستفيليا، مش هتزبط. اليوم جايين بدنا ما بزبط يا إخواني. القرآن إله منهج معين، إله طريقة فكر، إله ميزان، أتى ليغير نظرية العرب، وأتى ليقوم حالهم، وأتى ليصحح مسارهم. بدي إياك تتغير فكريا. إحنا اقرأ باسم ربك، اقرأ كل شيء بدك تقرأه باسم ربك. طبعا كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في هذه السورة.
0: نعم.
1: وفي سورة
0: حكيناها، استنى
1: الإسراء.
0: شوي. الإسراء. نعم.
1: ليش سورة الإسراء بتحكي لي اقرأ فيها القرآن أكثر سورة؟
0: نعم.
1: فأنا بدي أقرأ أي مشهد من خلال نظرية القرآن.
0: يا سلام.
1: اقرأ بس هون في العلق، في الأساسيات، وفي سورة القرآن.
0: القرآن
1: في سورة القرآن. فأنا بدي أقرأ أي شيء بمنهج البدايات.
0: سميت سورة القرآن من عندك ولا هي اسمها سورة؟
1: لا، هي أكثر سورة، أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: هي مش اسمها سورة.
1: لا، ما اسمها.
0: الله يكتب أجرك.
1: هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: نعم.
1: فاقرأ. لا، أنا بدي أقرأ المشهد اليوم بزاوية النظر القرآنية.
0: نعم.
1: بزاوية النظر من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم غثاء، منعيش الغثائية، طب ليش منعيش الغثائية؟ سألوا النبي قالوا
0: أو من قلة نحن يا رسول الله. قال لا بل أنتم كثير,
1: إنكم يومئذ كثير
0: ولكنكم كغثائس.
1: شوف الحديث مشهد بديع. قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وقبلها كان سيدنا النبي قلنا إنه إني لأرى أناسا بيحكي عنا كالمستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه, أجر العامل فيهم كأجر 50.
0: قالوا منكم منهم يا رسول
1: منا أم منهم؟
0: قال بل
1: قال
0: منكم,
1: بل منكم
0: من الصحابة رضي الله عنهم.
1: هذا فضل الأجر وليس فضل الفضل.
0: إنكم تجدون على الحق أعوانا
1: ولا يجدون.
0: يا الله.
1: طيب شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لكنكم غثاء كغثاء السيل. طب إيش يا رسول الله؟ قال شو الغثائية؟ قال الوهن. طب شو الوهن؟ قال حب الدنيا
0: يا الله
1: وكراهية الموت. بيجي الإسلام, لا يوجد نظرية اليوم دكتور محمد تنقذ البشرية إلى الإسلام. ما في حلول.
0: يعني بدنا إحنا نكره الدنيا ونحب الموت.
1: لازم
0: عشان يخرج الوهن من قلوبنا.
1: ليش؟ بيجي الإسلام بغير لك نظرتك عن الحياة. أنت ليش بتحب الموت؟
0: ليش أحب الموت أنا يا أخي؟ بنعيش, بنعمر الأرض, بدنا نعملها بالإيمان, وبدنا نصلي في الأقصى
1: ونظبط حالنا, إذا خيرت
0: بنبني فيلا وبدنا نجوز الأولاد وش.
1: هذا القالب اللي حطونا فيه بير دكتور محمد. حطونا في قوالب للأسف حتى الملتزمين منا بالإسلام بعيش هاي القوالب.
0: أشعر أنك تبهدلني قليلا.
1: لا مش هيك. لا يعني أنت حبيبي يا دكتور, أنت على رأسي. خلاص
0: تفضل. لا
1: بنعيش. أهم إشي أنا أدرس أولادي في أحسن مدارس. يعني أنا بصحي
0: في الفارس واطلع.
1: أنا
0: الله البيان.
1: أنا بصحي اليوم, بصحي على المدرسة
0: فارس البيان.
1: أنا بصحي اليوم على المدرسة. طب أنا صحيته على الصلاة؟
0: أنا والله بصحي.
1: طب ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة. أنا بتكلم عن عموم الأمة. ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة.
0: لا والله بالنسبة لي نام على المدرسة مش فارس المرة تضربه.
1: أنا سعي للرزق أكبر ولا سعي للصلاة أكبر؟
0: الله أكبر.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
0: لا نسألك رزقا,
1: لا نسألك رزقا, نحن نرزقك والعاقبة
0: للتقوى.
1: يا سلام, أعطاني المشهد الله. الأخير أعطاني الحلقة الأخيرة الله. فيأتي القرآن ليغير المشهد. أنت تنظر إلى فكرة الصراع, أنت ضعيف, أخرجك من كل ضعفك ليربطك بالوحي. أنت عظيم يا بلال, ولو أن هؤلاء المجرمين يذيقونك ألوان العذاب ولكنك عظيم. يستعلي بلال. بلال كان من دهماء الناس قبل أن يسلم.
0: صحيح.
1: فلما أسلم بلال سيدنا أصبح يستعلي على الباطل.
0: حديث
1: لا أبو
0: الصحابة,
1: الصحابة قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا
0: نعم.
1: بلال. فبلال أصبح سيد رضي الله عنه. بماذا ساد بلال وأصبح يرى نفسه أعلى من القوم؟
0: بالمنهج.
1: أحد هو يشعر. قبل ذلك كان يسهر على الحجارة في مكة. تخيل أن إنسان يتربى على الإذلال طوال حياته. مرات مشكلة أنك تعلم الكرامة. لا يوجد منظومة تعلم الكرامة. صحيح. إلى الإسلام صعب.
0: صحيح.
1: ترى بعض الناس, أنا كنت في توغو, وفي لسه في توغو عبيد.
0: توغو؟
1: في توغو في إفريقيا. فأنت يعني بدك تقول له ترى الحرية كذا, يقول لك لا يا عمي, أنا ما دام هذا موجود
0: بطعمين
1: كذا أنا ما بدي,
0: كما يقول ولي نعمتي والعياذ بالله
1: ما بدي. طب بتعرف هذا صاحب تسلا وطلع قال اليوم
0: إيلون ماسك
1: قال إذا رضينا بالذكاء الاصطناعي يخلينا عنده حيوانات أليفة بدنا نبوس إيدنا قافة وجه.
0: بالليترون. صحيح.
1: تخيل.
0: صحيح. القادم لا يعلم به إلا الله.
1: تخيل الفكرة. فهو مستعد. طب ليش يا إيلون ماسك؟ قال بس يطعمونا ويشربونا ويدروا بالهم علينا وإحنا نستمتع بالحياة وروحنا.
0: صحيح.
1: إنهم إلا كالأنعام.
0: يا الله.
1: شوف مشهد القرآن. أنت بدك تعيش فقط. طب ما هو الأنعام عايشة, دواب عايشة العيشة اللي أنت بدك تعيشها. أنت بدك الذكاء الاصطناعي يسيطر على حياتك. أنت اليوم لي وأنا أتحدى, إذا في منظومة أرضية أو سماوية تجعل الإنسان مستقل إلا الإسلام. إحنا اليوم عبيد للريلز. ومصيبة الريلز, بتعرف دكتور محمد, أنت قديما أول ما تخاطب البشر كانوا يتخاطبوا بالرسومات.
0: لا.
1: بعدين بالكتابة بالأحرف, أحرف على شكل رسم. بعدين صارت الطابعات, وبعدين شوف الطابعات, فكرة الطابعات مارتن لوثر مارتن لوثر حط نسخة على الكنائس، فبدأت الطابعة انتشرت في كل العالم. فكرة مارتن لوثر انتشرت. فكرة الطابعات هي أنه كثير من الناس يمتلكوا ميدان الفكر. أجت الأمة ضيقت ميدان الفكر في الراديو بعد الطابعات.
0: نعم.
1: فإحنا لا، بدنا المرسل واحد والمتلقي الجميع.
0: شو هذا كيف الهيستوري أوف ميديا؟
1: ما هو إحنا عشان معك يعني.
0: الله خربت أمورنا.
1: المرسل واحد والمستقبل الجميع. بعدين جينا للتلفزيون. اليوم إحنا في الذكاء الاصطناعي. المرسل والمبرمج مش أنت.
0: صحيح.
1: هو عبارة عن ماكينة. وهاي الماكينة بتقرأك وبتعرفك أكثر مما أنت بتعرف حالك. فلذلك أنت اليوم مدمن ومتعايش. مين اللي اليوم بيجي بيفصلك عن هذا الاستعباد؟ عبودية. ما في، أنا أتحدى إذا في منهج غير الإسلام بيجي القرآن بيقول لي، خليني أفصل الحديث بعدين أجي للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي تحترقون.
0: نعم.
1: أنت عم تحترق في الحياة. والله اليوم إنه في ناس
0: نرى الحديث بأعيننا.
1: أقول لك، حدثني أحد الإخوة سبحان الله، قال لي سجن في قضية، قال لي أنا اكتشفت إنه أنا عبد للسيجارة. بقول له كيف؟ قال كنت مستعد أقبل رجل الإنسان مشان يخلي لي ربع سيجارة. قال أقسم بالله ألم السبارس من تحت أقدام السجناء. قال أنا عرفت إني عبد للسيجارة. ليست منظومة على وجه الأرض تجعلك حر إلا القرآن والإسلام. ما في. أنت بتيجي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بتيجي للصلاة، الصلاة إجباري
0: تعزلك عن هذا الاستمرارية.
1: تنعزل بتعيش باستقلالية.
0: تكبر الله أكبر من كل
1: بينك وبين ربنا. إذا صليتها إن الصلاة تنهى، كيف بدها تنهى؟ الصلاة التي إذا استقبلت القبلة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام خطير، استقبلك الله بوجهه.
0: الله أكبر.
1: شيء مذهل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا جلك الله.
0: توقف عند الحديث هذا.
1: أمرك خلاص.
0: والله أبو هاشم صار أصبعه يوجهه وبرفع في أصبعه. الله يكتب أجره ويهدي باله. أبو هاشم طلعني فاصل. خاوة عشان حال. أوكي. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. يبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله كيف الوقت مضى سريعا، احنا كنا بنعمل مقدمة لكن والله حالنا يعني يغني عن كلامنا. حال أمتنا بحاجة لتوجيه، حالنا أنا بحكي عن نفسي، نحن بحاجة لتوجيه، أن نوجه أنفسنا صبح مساء. كنت بدك تحكينا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، تحترقون تحترقون الحديث
1: حقيقة أن
0: والغثائية،
1: المؤمن اليوم كان لزاما عليه أن ينعزل عن الواقع، عن الأطر التي أطرته بها الحضارة الغربية. الحضارة الغربية أفلت، والآن العالم ينتظر البديل، ونحن البديل الحقيقي، البديل الحضاري. نحن نقاتل بمكونات حضارية اليوم في كل سور الصراع، منها سورة الأحزاب، منها سورة الروم، منها سورة الإسراء، غيرها من السور، سورة التوبة، كلها تقاتل بمكونات حضارية. الأمة اليوم تحتاج إلى مكونات حضارية. هذه المكونات الحضارية مبنية على فكرة أن تكون عبدا لله، لذلك تجد أن المخرج عبادا لنا. قال يمتلك العدو، يمتلك قوة، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. قال أنت يا أيها المسلم ليس لك حال إلا الارتباط بالله. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم صفة واحدة، ليسوا أصحاب مال ولا أصحاب عدد، بعثنا

0: عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فأنت حينما ترتبط بالله عز وجل تهون عليك كل المكونات التي يمتلكها الطرف الآخر وتصبح لا شيء. في بدايات السور، سورة العلق، سورة المدثر، المزمل، القلم، ربت المسلم تربية عظيمة جدا. فاتحة سورة المدثر كنت بالفاصل أتحدث بين يديك، قم فأنذر، قم. الإنسان يتدثر خوفا إحباطا، سهل جدا. ويا أيها المدثر خطاب فردي يعيشه كل إنسان، حقيق أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تنظر إلى الجموع التي تحارب الإسلام تتدثر أو تتزمل، قم فأنذر. لماذا؟ وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. الثياب كنت أناقشها مع حضرتك، لا أرى أن الثياب هي الثياب، ولكن أرى الثياب هي المحيط. لذلك الله عز وجل قال مثلا في النساء، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. لابد أن تهجر
1: كل ما يعلق بغير الله.
0: بيقول لك كيف تهجرهم في سورة المزمل، وهجرهم هجرا جميلا.
1: يا سلام.
0: ليش؟ يا أنا سلام. مش وظيفتي حاربه،
1: لا ارتباط.
0: أنا بدهجره. بعدين إيش؟ أنت إذا امتلكت هاي عناصر القوة، إذا امتلكتها، ختام السورة بيقول لك
1: كأنه محمر مستنفرة،
0: أنت تأتي
1: كالأسد
0: لوحدك، كأنك أسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون من هذا الإنسان المرتبط بالدين. انظر كيف يجعلك الإنسان، يجعلك الإسلام في مركز قوة. ثم قال لك لا تنتظر عقوبتهم في الدنيا، سأصليه سقر. هذا الذي يعني نفض يعني عن بشته وخمسة من أبنائه عن يمين الوليد بن مغيرة وخمسة عن شماله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مشهد ذكرته لنا سورة المدثر، ذكرته لنا سورة القلم، أعاد ذكره سورة المزمل، موجود أصله في سورة العلق. تجد أن هذا المشهد كله يجعل من المسلم إنسان مستقل. كلا لا تطعه، قبل أن تسجد لله في مهادنتك مع المجرمين في سورة القلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم يريدون نقطة إلى منتصف الطريق، وأنت تقول لا، ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، لا تطع المكذبين. هنا قال لك كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع، لا تطع، يجعلك مستقل، يجعلك مرتبط بالله. فكرة أن ترتبط بالله وأن تكون عبدا لله هي مركز قوتك. المعجزة الخالدة هي ارتباطك بالله. إيش القوة المقابلة؟ مش شغلي، كم عددهم مش قضيتي، أنا ضعيف مش ضعيف، ساوى القرآن بين عالم الشهادة لديك وبين عالم الغيب. فأنت هو يستدعي كل قوة الأرض فليدعو نادية،
1: يا الله
0: سندعو الزبانية. أنت حينما تتصل بالغيب ويكشف عنك الغيب وتصل إلى درجة الإحسان، أنت تعيش في قمة السعادة يا أيها الإنسان. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نعيش في سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. والله يا دكتور محمد، قصة ربعي بن عامر تأمل فيها طويلا. ليس عجب أن يقول نحن قوم ابتعثنا الله، ما فهمهم سيدنا النبي، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهمهم إياها سيدنا النبي والقرآن
1: صلى الله عليه.
0: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام شافوها وعاشوها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله هذه عجب. أبو الحسن الندوي بيقول هذه عجب، أبو الحسن ندى وقف عندها طويلا، قال من كل هذه قال لهم إياها سيدنا النبي، لكن الذي عاشوه وعاصروه أنهم يعيشون في ساعة الدنيا. هذا ربيعي بن عامر ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ لا شيء. كان ينتظر الفتات الذي يهبه له كسرى أنو شروان وقيصر، ولكنه لنخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أصبح ارتباطهم بالله ارتباط فوق الموجود. أبو بكر خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، نبي في الهجرة لسراقة ابن مالك، ارجع ولك سواري كسرى. بعد ما انتهى أبو بكر من حرب المرتدين، شعر أنها رسالة له، مباشرة بعد خالد موليد بلملم الرفات، احنا في اليمامة، من لملم رفاتنا مع مسيلم الكذاب بشهدائنا، مقتل قتل فيها القراء هناك، بعدها جمعنا القرآن. أبو بكر الصديق يرسل له كتاب، ما رجع للمدينة، هو عند بني حنيفة هناك عند مسيلم الكذاب، قال له لملم حالك واطلع، وفي عندك مهمة صغيرة هيك شوي بدك تطلع الفرس
1: لخالد بن الوليد،
0: عنده مهمة صغيرة.
1: الذي أتم المهمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
0: الفرس أتمها سيدنا أبو بكر الصديق،
1: الذي أتم المهمة في تسليم سواري كسرى
0: لسراقة. تخيل أبو بكر الصديق ببعثه، عندك مهمة صغيرة، طب كم عدد الجيش؟ 1000 مقاتل، بعث لهم 12000، 400000 مقاتل اللي قتلهم خالد بن الوليد، مش بعد هيك، مش بس هيك، برسل لهم رسالة صغيرة. تضحك علي،
1: أنا برد عليه صار نص ساعة بقول دقيقة دقيقة،
0: لا تضحك على
1: ولا بتطلع علي، والله العظيم مش فاصل البرنامج
0: سكتنا
1: مذاذ العصر عليه وبيروحوني. الله يكتب أجرك
0: حبيب،
1: كلام غاية في الروح. الوصية بين يديك في 30 ثانية.
0: الوصية حينما ترتبط يا أيها الإنسان بالوحي تكون قوتك معجزة مستمدة من الوحي، لا يستطيع البشر أن يصل إليك.
1: اللهم ألهمنا الصواب، أسأل الله أن يهدينا ويسددنا. في نهاية هذا اللقاء الشكر لك شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع العلماء برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم وعلى تلفزيون حياة. بسم الله نبدأ معكم مشوار تلويحة جديدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها الخير، فيها البركة، فيها السعادة لنا ولكم. حياكم الله. شاب انت الشلبيه

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، تحياتنا لكم ودائما وأبدا نسعد بكم بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة، فحياكم الله. شفت تلفزيون حياة وعبر تلفزيون حياة، إن شاء الله النية موجودة إنه إحنا على الهواء مباشرة. أيوة إحنا على الهواء مباشرة بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة، دائما وأبدا نسعد بلقياكم. حي الله أصدقائنا وأحبائنا، وبتحية فريق البرنامج بمسي عليكم من خلف المكسر أبو هاشم، دام عزك يا أبو هاشم، حي الله الغالي أبو هاشم. وتحياتنا أيضا في المتابعة والتفتيش، يا بقدرش ما أحكي أنت صح هسه اجيت بس بنحكي اسمك عادي، كريم الصراوي، وأيضا من المتابعة والتنسيق ماريا نزاري، سعد مساكي ربنا يحفظك ويرعاكي. وأيضا معنا اليوم من تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المهكرة والمغلقة الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم وعلى تلفزيون حياة، ودائما وأبدا نسعد بكم وبصحبتكم. اسمحوا لي قبل أن أبدأ في ترويحة لهذا اليوم، بضع بين إيديكم يعني إن شاء الله فورا بداية خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، سننتقل مباشرة لبث هذه الكلمة عبر أثير إذاعة حياة إف إم وعلى تلفزيون حياة. حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله نبدأ معكم في مشوار ترويحة جديد أسأله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الخير، فيها البركة، فيها السعادة لنا ولكم، فحياكم الله.

خليني أبدأ معكم مستمعينا الكرام بيعني الفيسبوكية الأولى الغريبة العجيبة لذاك الزوج الذي طلب من زوجته مبلغ 500 درهم مقابل توصيلها للعمل. طبعا الزوج لا يعمل, الزوج عاطل عن العمل, أو يعني هو طبعا في دولة في الإمارات وهو عربي الجنسية, تمام. فطلبت منه أنه يوصلها للشغل, هو ما بيشتغل, فقال لها تدفع 500 درهم بوصلك. للأمانة المرة هيك شوي انصدمت وقالت له اوكي 500 درهم يا جماعه يعني حوالي 100 دينار تقريبا. المهم شغل السياره ووصلها دفعت 500 درهم, خلصنا المشوار الاول. الموضوع لم يتوقف عند مشوار واحد فقط, بل تكرر الامر اكثر من مره, لدرجه انه المراه قالت خلاص انا ما بديش اطلب, توفيش معي بصراحه كل توصيلي معك بدي ادفع لك 500 درهم. فقالت له لا انا ما بدي اياك توصلني, وقامت برفع قضيه طلاق على هذا الزوج. شاركوني بالتعليقات على هذا الأمر, هل فعلا موضوع منطقي؟ هل ممكن أن يصل الموضوع لأنه الرجل أو الزوج يطلب من زوجته مقابل التوصيلة حتى لو كان عاطل عن العمل؟ يعني هل ممكن هذا الكلام يكون متاح؟ مش عارف, مش قادر أتخيل الموضوع, ومش بالسهولة هاي بصراحة. 500 درهم على كل مشوار والله بتوفي معه بصراحة. اشتغل شوفير, وشو بتشتغل؟ بشتغل شوفير عند المدام. مدام مين؟ مدامته. الله يهدي البال يا رب. شاركوني بالتعليقات على هذا الموضوع, عادي ولا مش عادي؟

اليوم 22/9 وهو يوم يسمى باليوم الخالي من السيارات، يعني يوم بدون استخدام السيارات. طبعا الحمد لله ربنا طلعنا على الشوارع لقيناها فل، كيف يجينا اصلا لو فيش سيارات؟ يوم للتوعية بأثر السيارات على البيئة والضوضاء والازدحام وتشجيع المدن على توفير بيئة أكثر هدوءا ونظافة. وطبعا السؤال يكون اليوم، لو عشنا يوما بدون استخدام السيارات كيف سيكون حالنا؟ والله ولا حالنا ولا اي شيء، ولا حتشوفونا اصلا ولا حتسمعوا صوت. كيف بدي اجي على الاذاعه؟ يلا بطلع الحلقه من الدار، عندي عده. الله يهدي البال، يعني ما بعرف كيف سيكون حالنا، حال شوارعنا، حال المناطق اللي احنا بنعيش فيها، روحتنا جيتنا، كيف سيكون حالنا في حال ما استخدمنا السيارات لمده يوم كامل؟ ما بعرف.

طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم مباشرة لأحد النواب الذي قال يعني مستهزئا وانتقد يعني اشتراط وزارة البيئة أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من مواليد 1/1/1990 فما فوق. انتقد هذا الأمر وقال لكل الخريجين القدامى مزقوا شهاداتكم، مزعوا شهاداتكم، بتكوش هاي الشهادات. طبعا كان هذا الانتقاد في ظل ما تم الطلب من خلال وزارة البيئة أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من مواليد 1/1/1990 فما فوق ضمن نظام الاستقطاب في القطاع العام. اعتبر هذا الشرط، هذا النائب طبعا اعتبر هذا الشرط يعني يقصي الخريجين القدامى ويحرمهم من فرص التوظيف الحكومي. وظل حدا يطلع شهادة حدا؟ وظل في شهادات أصلا إلا الشهادة في سبيل الله؟ الله يحسن ختامنا يا رب، قولوا أمين.

بما انه احنا وياكم ننتظر في الخطاب طبعا في الامم المتحده, خليني هيك بس اعلق تعليق بسيط فيما يتعلق بسي ان ان والتعرض اللي ترامب تعرض لسي ان ان. فمجموعه من وسائل الاعلام الامريكيه وشبكات التلفزيون تتضامن مع سي ان ان وترفض ارسال طاقم للتغطيه المشتركه لترامب. يعني بصراحه ترامب الان بجوز ما حدا يسمع كلمته او يشوفها من خلال هذه الشبكات التي تضامنت مع CNN, لأنه بدهم يسمعوا كلمة ترامب في الأمم المتحدة.

بقول لك دائما في ناس صاحبة واجب، حتى الحرامي في منهم صاحب واجب، في حرامية صاحبة واجب يا جماعة. في أحد يعني المساجد تحديدا جامع القاسمية في الغوطة الشرقية في سوريا، دخل أحد الأشخاص اللي طبعا تبين فيما بعد أنه لص من اللصوص، وعندما دخل المسجد رأى إحدى المتسولات جالسة على رصيف المسجد فقام بالتصدق عليها ومساعدتها. المفارقة كانت أنه هذا اللص بعد ما دخل للمسجد تبين أنه لص وقام بسرقة محتويات من داخل المسجد، فعلا بعد لحظات سرق دراجة من داخل المسجد وخرج منها. الموضوع أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال والله حرامي وصاحب واجب، مش هيك؟ طلع عن جد صاحب واجب.

طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم مباشرة لأمانة عمان وما قالت عنه أمانة عمان خلال 8 شهور الأولى في 2026. قدمت أمانة عمان أو استفاد أكثر من 25,000 شخص من برامج التوعية لمكافحة التدخين خلال 8 شهور الأولى في 2026. الأمانة الآن تستعد لإطلاق خطة 2026-2028 لتعزيز بيئة خالية من التدخين. تتضمن هذه البيئة نظاما إلكترونيا لرصد المخالفات وأجهزة استشعار ذكية للدخان، إلى جانب حملات اشتغلت عليها الأمانة، حملتي حدائق خالية من التدخين وصحتنا أمانة. اكتبوا لي بالتعليقات، هل أنتم مع وجود مستشعرات للتدخين في الحدائق العامة، في الأماكن اللي الأصل أنها خالية من التدخين، في المدارس لمكافحة التدخين، نعم أو لا؟ ولماذا؟ وهل اليوم الأمانة قادرة فعلا أنها تقوم بمثل هذه الحملة وتنفذها، نعم أو لا؟

ومن بنحكي عن التدخين أنا وياك وحنروح مباشرة لشاب صيني. هذا الشاب قام بتوثيق ثمرة الإقلاع عن التدخين بطريقة غير تقليدية. في الصورة اللي راح تظهر أمامنا على شاشة تلفزيون حياة خلال 45 ساعة إن شاء الله راح تكون الصورة أمامنا، وثق فيها شاب صيني تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد مرور 64 يوم دون أي سيجارة. واظب هذا الشخص يوميا على تعليق ثمن أو حق السيجارة على هيك حبل معين، وطبعا وضع هذا الحبل أمام الناس حتى يتابعوا ويشوفوا قديش ويجمع المال أو قديش وفر على حاله من المال مقابل ثمن هذه السجائر. أجمل تعليق بصراحة قرأته على هذا البوست أو على هذا الموضوع، واحد كاتب إحنا بدنا نبطل الدخان بس الدخان مش راضي يبطلنا. مش راضي يبطل لا أبو هاشم. أنت قد ها اضحك.

0: من جديد إلى فيديوهات إدارة السير، وإدارة السير تنشر فيديو هذه المرة للتوعية بخطر. يا الله يا الله، هو مش ماشي بسرعة، هو ماشي عكس السير وطاير ولا شايف حدا ولا كأنه في إشي. يعني أنا بستغرب بعض الناس اللي فعلا تستهين بأرواح الآخرين وتستخدم السيارة بطريقة غير سليمة. الله يا ربي يهونها بس ويحفظكم ويرعاكم. الخطر وقتل النفس المتعمد يا جماعة، والله أنت تقتل نفس باستخدامك السيارة بهذه الطريقة. واحد ماشي عكس السير وطاير، ومش بس هيك يعني، ولا كأنه في حدا بالشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. تم الضبط، تم الضبط، تم الضبط.
1: هدي يا اسطى، هنموت يا اسطى.

شيء مرتبط بشيء، دائرة الإفتاء أصدرت موضوع استخدام السيارة بطريقة غير صحيحة، وموضوع السائق الغير ملتزم أو غير الملتزم بقواعد السير يأثم، والخطر يأتي بأنه قتل النفس بمخالفة مرورية يعتبر إثم وتلزم هذا الشخص الدية والكفارة. يعني أي شخص بيستخدم سيارته بيقتل إنسان طبعا بمخالفة مرورية، قطع إشارة حمراء، تجاوز طريقة خاطئة، استخدم تليفون، استخدم مسرب خاطئ، كل المخالفات اللي احنا بنعرفها يعتبر قاتل هذه النفس آثم وتلزمه الدية والكفارة. هذا ما قالت عنه وصرحت به دائرة الإفتاء.

لكل مستخدمي الذكاء الاصطناعي هيك رسالة سريعة وموضوع بصراحة خفيف لطيف، لكن لازم تكونوا عارفين وتماما وحذرين من استخدام الذكاء الاصطناعي تحديدا في أجهزة العمل. أنت اليوم موجود بشركة تشتغل فيها أو بأي مكان وعندك إيميل، هذا الإيميل أنت مستخدمه حتى تدخل على تشات جي بي تي أو حتى أدوات الذكاء الاصطناعي. الحذر الحذر، لأنه ممكن بأي وقت يتم الدخول إلى حسابك من خلال الجهة المزودة لك لهذا الإيميل اللي هم أصحاب العمل، والحصول على محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي. الموضوع مش مجرد أنك أنت تكتب بينك وبين الذكاء الاصطناعي محادثة ثم تمضي، وإنما كل شيء يبقى مخزن من خلال هذه البيانات اللي أنت استخدمتها وكتبتها والمحادثة اللي أجريتها مع الذكاء الاصطناعي. لذلك قد تصل هذه المحادثات إلى مسؤولك في العمل، وأيضا قد تصل للمحاكم في حال كان هناك قضايا رفعت بينك وبين العمل اللي أنت بتشتغل فيه. وهذا الأمر يعني بالأصل يكون إنسان أكثر حذرا عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

0: إذا مستمعي الكرام بنواصل معكم حديثنا في ترويحة هذا اليوم، لكن بعد ما نتوقف إحنا وياكم لفاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

نكمل معكم مستمعينا الكرام بفيسبوكياتنا في ترويحتنا لهذا اليوم بعد ما نوسع كل أصدقائنا وأحبائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم، فأسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

طيب يا جماعة، يعني عم نحكي عن مجموعة من الفيسبوكيات، بنروح أنا وياكم مباشرة لموضوع الشهداء في قطاع غزة ووصول أكثر من 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. صور، فيديوهات، تعليقات على هذا الأمر تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يسلم فقط يعني الناس هناك ولم يتأذوا فقط في المشهد اليوم في قطاع غزة من إيذاء، قتل وتشريد ودمار، بل انتقل الموضوع لموضوع الأشجار، إزالة أكثر من 305 أشجار هناك، ويعني الإقرار بهذا الأمر والبيان اللي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بأمر عسكري لإزالة أشجار على مساحة تمتد لأكثر من 307 دونمات في جنين هناك في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ما زال الكيان الإسرائيلي يمعن الإيذاء والقتل والدمار للأهل في فلسطين.

حالات التضامن على مستوى العالم مع الأهل في قطاع غزة تختلف من شكل إلى آخر. قبل يومين كنا عم نشوف لاعب رياضي عالمي يضع يعني اسم هند رجب على تحت عينيه طبعا، وتم يعني فرض عقوبة على هذا اللاعب. غيره طبعا من الناس اللي بيرفعوا الرايات في فرنسا، رفع راية وعلم فلسطين في أحد الميادين وأحد الملاعب هناك وغيرها من التفاصيل. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة أمريكية تلوح للطيور في السماء، بتعمل باي للطيور في السماء. وطبعا لما

0: طيب يا جماعة، أكيد يعني جولات الرؤساء في العالم يترقبها وترقبها الشعوب في شتى أصقاع الأرض. كل دولة أكيد بتتبع رئيسها وزعيمها كيف يتصرف، كيف يتحرك، كيف ينتقل، كيف يجلس، كيف يتحدث. خلال لقاء الجالية السورية في نيويورك، الرئيس السوري أحمد الشرع يكسر البروتوكول بطريقة غريبة وطلب الجلوس على نفس الكرسي الذي تجلس عليه الجالية. فيديو غريب بصراحة، لكن أنا وياكم تعالوا نتابع هذا الفيديو ونشوف شو الرسالة اللي أراد أن يوصلها. هل فعلا الموضوع مرتبط بأنه بده يقعد على كراسي زي كراسي الجمهور، ولا الشيء مختلف تماما؟ نتابع أنا وياكم هذا الفيديو بالصوت والصورة. طبعا هون طلب كراسي أو إنهم يجيبوا كراسي، قام هو من معه شال الكرسيين الكنبيات الكبار، جابوا لهم كراسي زي الكراسي اللي قاعدين عليهم الجمهور. واول ما جلس شو قال؟ قال ترى الموضوع مش من موضوع التواضع.
1: هو التواضع صراحه مو مريحات
0: يعني. بس الكراسي مش مريحه بالمره. بفكاهة وهيك روح فيها يعني الدعابة أمام الجمهور، تحدث بهذه العبارة وقال ترى الموضوع مش تواضع أنه بقعد على كرسي زي كرسيكو، بس الكراسي اللي احنا قاعدين عليهم أصلا مش مريحات، فحبينا نقعد على كراسي مثل الكراسي اللي انتو جالسين عليها.

جميلة هي المشاعر الإنسانية التي يعني ممكن الإنسان يتصرف فيها في هيك بشيء بديهي طبيعي منه من تلقاء نفسه، بالذات في المدارس لما بنشوف المعلمين بيتعاملوا مع الطلاب في أحيانا بعض التصرفات بديهية بيقوم فيها بعض المعلمين. في إحدى المدارس في مصر انتشر فيديو بشكل واسع وكبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المعلمين، كان عامل سباق بين الطلاب، طبعا كل الطلاب تسابقوا 2-2-3-3 وهكذا، فقام المعلم، طبعا واحد من الطلاب عنده مقعد جالس على كرسي، هو طبعا مشلول ما بيقدر يتحرك، فقام المعلم هيك بحركة بسيطة جدا حمل هذا الطفل المقعد بين كتفيه، يعني حمله وبدأ يركض مع الطلاب ويتسابق معهم حتى كأنه يشعر هذا الشخص أنه ما عنده نقص أنه بيقدر يسابق معهم. فيديو يعني حصد مشاهدات مليونية في مصر الغالي على قلوبنا جميعا، لكن المؤلم جدا كان أنه أعاد للواجهة من جديد فكرة تجهيز المدارس لذوي الإعاقة. قديش اليوم المدارس مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة بغض النظر عن أنواع الإعاقات اللي عندهم، بغض

الحالات الصحية اللي عندهم، قديش فعلا هاي الفكرة اليوم موجودة في كل المدارس، مش بس في مصر، في كل دولنا العربية وحتى في العالم. هل المدارس مستعدة لاستقبال هؤلاء الأطفال؟ الموضوع كان بديهي من المعلم، كان في حركة إنسانية جميلة جدا، لكن بالمقابل اليوم قديش إحنا اليوم نعطي مساحة لهؤلاء كي يتم دمجهم في المدارس وإعطاهم حقهم الطبيعي في التعليم أو حتى في الحياة.

المقابل في ناس ما بعرف أنا شو وضعها. يعني في مشهد في فيديو, طبعا بعتذر عن إظهار الفيديو أمامكم على شاشة التلفزيون حقيقة بسبب يعني وجود بعض الأشياء اللي تحظر نشر هذا الفيديو. كاميرا رصدت مهاجم قاصر, يعني يافع أو قاصر, استخدم السلاح الناري وهاجم مجموعة من طلاب المدارس في إحدى المدارس في تركيا, ما أسفر عن إصابة 11 شخص, 2 منهم حالتهم خطرة. بعد ذلك تم إلقاء القبض على هذا القاصر اللي استخدم السلاح الناري في إطلاق النار بشكل مباشر على هؤلاء الأشخاص. قد يتساءل سائل ويقول شو الغاية ترى, لماذا يفعل هذا الشخص الفعل؟ لكن ترى الموضوع مش أول مرة بنسمع عنه, سمعنا قصص قديمة حول هذا الأمر, لكن المرة هاي 11 إصابة بينهم 2 خطرات, وين؟ في تركيا, بسبب سلاح مع شخص قاصر بعد يعني هاجم وثم فر ثم تم إلقاء القبض عليه.

يعني بيحاولوا كل فترة كل لحظة كل حين يطلعوا بفيديوهات يثيروا فيها الفوضى والضجة، بيحاولوا يثيروا النعرات، بيحاولوا يثيروا فكرة أن الإسلام هو الإرهاب، لكن نرى يعني كيف يمكن لهؤلاء أن يطفئوا نور الشمس. المشهد المرة هاي من ناشطات فرنسيات قاموا بلبس النقاب وخلعوا، طبعا مش لابسات نقاب بالأصل، لكن عملوا هيك جو واحتفالية. طبعا جمعت هذه الفعالية مجموعة من الأشخاص، على رأسهم كان اليمين المتطرف الإيطالي خلال مسرح وتجمع هناك. قاموا هؤلاء الفتيات بلباس النقاب ثم خلعوا، وطبعا عبروا فيهم عن الحرية والخروج عن هذا الأمر اللي هو النقاب، اللي اعتبروا أصلا تقييد لحرية المرأة ومنعها من حريتها بشكل عام على مستوى العالم. قدموا رسالة، حاولوا يعني ينشروها أو ينقلوها للعالم من بعدة لغات، سواء كان الفرنسي أو الإيطالي أو الرسالة اللي حاولوا يوصلوها، وبيجي بيقول لك بالأخير هذه هي الحرية أمام العالم.

قبل أيام تحدثنا عن مكتبة أخفاها جد لحفيده فيها كتب، وطبعا السبب كان الخوف من نظام الأسد السابق. مكتبة خباها ورا جدار وبنى عليها جدار، وطبعا بعد ما زال النظام البائد نظام الأسد قام بهدم الجدار وأظهر هذه المكتبة. لكن المرة هاي الموضوع مش مكتبة، وإنما إنسان، يعني هذا الإنسان قام بإخفاء نفسه 13 عام. أتحدث عن محمد زكور السوري، محمد زكور الذي أخفى نفسه 13 عاما في طبعا في سوريا خوفا من نظام الأسد وخوفا من اعتقاله. وكانت فعلا هذه القصة أغرب من الخيال. ليه؟ لأنه أعلن وفاته ومشوا بجنازته وعملوا له بيت عزاء وكل هاي التفاصيل، لكنه كان مختبئا داخل، يعني خليني أحكي، غرفة صغيرة في مكان صغير، مكان ضيق. وكان يعني الوحيد اللي بتعرف في حياته هي زوجته، كانت هي من تقدم له الطعام. وقال داخل هذا الشق عشت 13 سنة دون أن يعلم أحد من أبنائي أنني على قيد الحياة. وعلما أنه بعد ذلك تعرض للإصابة بعدة أمراض بسبب الرطوبة، بسبب الظروف اللي كان يعيشها داخل هذا الشق في بيته، والآن هو على قيد الحياة.

طيب يا جماعة، يعني بالوزارة بقي عندي فيسبوكية، ثم بعد ذلك هيك. لكن بحكي أنا، الطالب مرات بيكابر على حاله، مرات بعض الطلاب ممكن يروح على امتحان ياخذ له حبه مسكن، ياخذ له ابره مسكن ويروح يكابر حاله عشان يؤدي او يقدم هذا الامتحان. طبعا بعض الطلاب ولا عندهم هذا الكلام ولا لا ماريه ولا بتطلعوا على الدكتور، بالعكس بس ها شوي رشح تعبان بقدرش اداوم انا مريض مش قادر. لكن المشهد مختلف تماما مع هذه الباحثه المصريه. باحثه مصريه كان الاصل عندها موعد للمناقشه، استعانت بالمسكنات. طبعا هي ما بتعرف ان هي اصلا يعني تعيش مرحله المخاض لتولد، فاخذت مسكنات وراحت ناقشت رساله الماجستير، وهي اثناء الماجستير بدا المخاض معها، ثم اتمت المناقشه وخرجت مباشره الى قسم الولاده لانجاب الشهاده، لا لانجاب البيبي المنتظر لهذه الام، اللي فعلا يعني مشهد غريب عجيب، فاجأ المناقشين اولا وفاجأ كل من كان يتابع هذه المناقشة لرسالة الماجستير. احنا نقولها الحمد لله على السلامة والحمد لله على الشهادة والحمد لله على ايش بدي اقول لها، الف الف مبارك. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو، هل فعلا ممكن الانسان يوصل لهاي المرحلة؟ والله انا عشان بدي اناقش الماجستير اتحمل الم المخاض عشان اناقش بعدين، يلا الولادة ولادتين عصفورين بحجر والله يبارك ان شاء الله. الف الف مبارك. بما هو تخرج استثنائي بقول لك، فلا تحزن مع درجة الشرف.

طيب يا جماعة، يعني أنا وصلت نهاية لقائنا لهذا اليوم، وقبل أن أختم اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التعازي لأخي وصديقي الغالي اللي فعلا بحبه من قلبي، الأستاذ الدكتور هاني البدري، بوفاة زوجته المرحومة خولة محمد الحايك اللي توفيت اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة، ونقول أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: في نهاية لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين أينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم آمين، وأن يفرج على أهلنا في غزة العزة وفلسطين وفي كل مكان. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.
3: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يرافق سمو ولي العهد يصلان إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يقول إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة، مشيرا إلى أن العالم يواجه اختبار تحقيق السلام. غوتيريش يضيف خلال اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المدنيين تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان، كما استخدم الجوع سلاحا. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الدول الثمانية العربية الإسلامية الذي عقد في مقر بعثة جمهورية مصر في نيويورك. الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي يدين الإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم. الاجتماع يرفض أي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره، ويؤكد أن غزة يجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. وصول 5 شهداء و25 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأخيرا، الولايات المتحدة تبدي انفتاحها على عقد لقاء مع إيران في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة FM. هذه رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM، وبالصوت والصورة من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. حياكم الله أينما كنتم.

رحلتنا كالعادة إن شاء الله غنية ومتنوعة بأخبارها بموضوعاتها بتحليل أبرز البطولات المحلية والعربية والعالمية ونستهلها بأبرز العناوين. الجعفري يهدي الأردن ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. المصري عماد النحاس مدربا جديدا لفريق الوحدات. وريال مدريد يسقط في الديربي أمام أتلتيكو ويفتح ملفات ساخنة في البرنابيو. حياكم الله. سؤالنا لكم مستمعينا متابعينا الكرام عن رأيكم بمستوى الفرق الأردنية في الدوري المحترفين لكرة القدم بعد انقضاء 3 جولات. طبعا الدوري الآن متوقف إفساحا للمجال للمنتخب الوطني لخوض مباريات ودية تحضيرا لكأس آسيا. ما رأيكم بمستوى الفرق بالمستوى الفني الذي شاهدتموه في بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم؟ هل لمستم تطورا على المواسم السابقة أم أن الأمور كما هي تبدو رتيبة عادية بمستوى فني متواضع في دورينا؟ لماذا برأيكم؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة وصفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516 4020 و 06516 5020.

0: هذه المرة لن نبدأ مع كرة القدم كالعادة، بل من رياضة الكاراتيه، حيث أضاف منتخب الكاراتيه ميدالية ثالثة للأردن خلال دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية، وذلك بعد أن نجح بطلنا محمد الجعفر اليوم في الظفر بالميدالية الذهبية. وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في البطولة بإحراز ميدالية فضية عن طريق البطلة جود الدروس، وميدالية برونزية عن طريق النجم عبد الرحمن المصادفي، قبل أن يضيف محمد الجعفري الميدالية الذهبية. وإن شاء الله نتوقع المزيد من الميداليات البراقة للرياضة الأردنية في مختلف الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية. بدأ منتخب النشامى أول تدريباته تحت قيادة المدرب الجديد المغربي بادو الزاكي، الذي يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، أملا في استكمال إنجازات الكرة الأردنية التي تحققت في الأعوام الأخيرة. وشهد التدريب الأول الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مركز إعداد النشامى حضور 24 لاعبا في قائمة الزاكي المستدعى، بانتظار استكمال الصفوف خلال الأيام المقبلة في ظل استدعاء 28 لاعبا. ويطمح الزاكي للسير على خطى مواطنيه الحسين عموتة وجمال سلامي في المرحلة المقبلة، بعد أن نجح عموتة في بلوغ نهائي كأس آسيا 2023، فيما وصل سلامي مع النشامى إلى نهائيات كأس العالم وبلغ معه نهائي كأس العرب. المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية يوم الأحد القادم عند الساعة 8 مساء على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، والمباراة الودية الثانية مع فنزويلا يوم الثلاثاء 26 الأول على الملعب ذاته. يذكر أن قرعة نهائيات آسيا أوقعت منتخب النشامى وصيف النسخة السابقة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. نتحول إلى دورينا، حيث حلق فريقا الفيصلي والرمثا في صدارة ترتيب الدوري مع ختام الجولة الثالثة، فيما كان الحسين إربد حامل اللقب والوحدات خارج الخدمة، واستنزفت جميع الفرق النقاط بعد الجولات الثلاث في مفاجأة كبيرة. عادة ما تظهر رغبة الفرق الطامحة بالظفر باللقب في عدم التفريط بأي نقطة خلال بداية الموسم. الفيصلي تصدر بسبع نقاط متقدما بفارق الأهداف عن الرمثة، يليهم الجزيرة بخمس نقاط، ثم السلط والبقعة بأربع نقاط، وشباب الأردن ودوغرة بثلاث نقاط، والوحدات والحسين إربد بنقطتين، والعربي أخيرا بنقطة وحيدة. أنتم ما رأيكم بالمستوى الفني في دورينا؟ بإمكانكم أن تشاركونا عبر التعليقات أو عبر الاتصالات الهاتفية. والآن ينضم إلينا واحد من خبراتنا التدريبية وفي التحليل الفني، الكابتن أسامة قاسم. مساء الخير كابتن أسامة.
1: مساء الخير للأستاذ أنس، وتحياتي لك، ومساء الخير للسيدات والسادة مستمعين إذاعة حياة.
0: لك كل التحية والتقدير كابتن أسامة. هل هناك نقاط جديدة فنية في دورينا قد سجلتها كابتن أسامة تعطينا انطباعا أو مؤشرات عن تطور المستوى في الدوري المحلي، أم ما زالت الأمور تراوح في مكانها؟
1: والله حقيقة أستاذ أنس للأسف يعني أعتقد سيناريو مكرر، يعني دائما في بداية الموسم يعني مش شايف إشي خلنا نقول مميز إن كمدربين كمحللين كإعلاميين في مستوى فني يعني مختلف عن المواسم السابقة، تقريبا متشابه خلنا نقول البدايات والمستوى الفني المتواجد، إلا من بعض المباريات اللي يعني بطبيعة جماهيرية الفرق كانت فيها الندية، خلنا نقول الندية والإثارة أكثر ما تكون مستوى الفني بجزء لقاء الوحدات مع الفيصلي في بداية الدوري، لقاء الرمثة مع الوحدات كمان في الأسبوع الثالث من الدوري، بعتقد كان فيها الندية والإثارة خلنا نقول وتقلب النتائج، لكن كمستوى فني احنا نتأمله لحد الآن ما شفنا إشي جديد أو إشي خلنا نقول مميز حقيقة.
0: نعم، ما الذي برأيك أدى إلى عدم حصول أي فريق على النقاط التسع كاملة في بطولة الدوري؟ هل هذا يعطينا انطباعا بأن المستوى تنافس في الدوري بات أقوى؟ لم تعد لدينا يعني فرق صغيرة يمكن تخطيها بسهولة؟
1: لا هي دائما استاذ انس البدايات دائما بتكون هيك يعني، دائما انت هسه دائما يعني بتكون الفرق خلينا نقول متوسط المستوى او فرق يعني خلينا نقول المرشح على الهبوط، دائما هي فرصتها ب يعني خطف النقاط في بدايات، لانه دائما الفرق الأردنية وبالذات دوري الأردني الجاهزية بتكونش في مستوى عالي في بداية الموسم، يعني هذا دائما لا تأخر الفرق في الإعداد وتكوين فرقها هذا السبب، فبالتالي هي فرصة الفرق الأخرى إن تخطف نقاط في البدايات. بجوز الفيصلي خلنا نقول أكثر فريق قدر يعني يعمل تكوين فريق يعني منافس خلنا نقول بالعناصر الموجودة عنده، وبالتالي الفيصلي كان مرشح ممكن يأخذ التسع نقاط، لكن هو كمان واجه يعني دائما واجه الوحدات في الأسبوع الأول، وبتعرف الوحدات بغض النظر عن قدرات الفريقين دائما الديربي بيكون بيختلف خلينا نقول نتيجته في المباراة، فكان التعادل في هذه المباراة ممكن الفيصلي كان ممكن يأخذ سنقاط كاملات لكن ما أخذهمش، وبالتالي باقي الفرق بي بي بي بي بنفس خلينا نقول المعيار اللي حكيت فيه أنه وارد أي فريق يقدر يأخذ من أي فريق. طبعا المفاجأة في هذا الموسم بالذات كانت في نتائج نادي الحسين، نتائج نادي الحسين وكان يعني متوقع انه يكون على الاقل مثل الفيصلي خلينا نقول بطموحه بالنقاط، لكن النتائج كانت بس هي مش نتائج واحده بثلاث مباريات، فهي كانت مفاجاه للمتابعين والمشاهدين.
0: نعم شكرا للاخ حسان على تعليقك الجميل، ويقول ايضا مبروك للفيصل الصداره وهارد لك للبقعه. احمد عمر مساء النور لك كل التحيه، يشكرنا على البرنامج ويوجه تحيه للكابتن اسامه قاسم. للامانه مستوى الدوري المحلي للاسف مستوى ضعيف جدا. اريد ان ادخل في بعض التفاصيل كابتن اسامه. الفيصلي هو الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال الجولات الأولى، فيما الوحدات وهنا المفاجأة الكبرى الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، كيف تفسر ذلك؟
1: هلا أستاذ أنا دائما ما قبل الدوري تكوين الفريق أستاذ الفريق، وأنا دائما بقول عبارة اللي بنعمل بالمكاتب غالبا بتواجهه في الملاعب، يعني هسه الفيصلي من بداية الموسم هو أول فريق بدأ في الاستقطابات والتعاقدات. الفيصلي بدا يعني طبعا احنا عارفين انه صار عنده لجنه جديده الاستاذ محمد الحنيت، اختلفت المعايير الامكانيات الماليه اختلفت المعايير، وبالتالي بدا يستقطب العناصر المميزه للفريق، وعمل كمان انه صار عند الفيصلي فريقين خلينا نقول بالشكل فريقين في الملعب اللي عنده دكه كويسه زي الاساسيين في الوزراء، فبالتالي حتى لو الفيصلي تعثر في مباراه في بدايه الدوري او مباراتين لكن المؤشر انه هذا احد الفرق اللي راح تكون منافسة على الدوري وحظوظها في الدوري موجودة بشكل جيد، واضح العمل ما قبل الدوري، لكن الوحدات اشتغل بجانبين متناقضات السنة، الجانب الأول وكان مش قادر يكون فريق، لاعبته خرجوا من الموسم الماضي، والكابتن جمال محمود ذكر إنه مش قادرين يتعاقد مع أي لاعب، وبالتالي كابتن جمال ما استمر مع الوحدات، فبالتالي كانت الفكرة والتكوين عند الوحدات إني أعمل فريق خلينا نقول للمستقبل، أولاد النادي وبعض الاستقطابات، فريق للوحدات للمستقبل استراتيجية تكون مختلفة لأنه ما في قدرات إمكانيات مالية، وبالتالي كانت الفكرة أنه التعاقد مع الكابتن وسيم البزور أنه على أساس أنه له خبرة بالفرق الناشئين أو الشباب بهذا الجانب، لكن المعايير فجأة اختلفت لما دخل الأستاذ عماد الدميسي على الصورة ودخل رئيس فخر نادي الوحدات وتكفل بالدعم بالمحترفين والاستقطابات المحلية، حتى الهدف اختلف عند الوحدات وحتى الهدف عند المدرب للأسف اختلف، يعني المدرب انت جاي على هدف معين فجأة اني صرت اقول بدي انافس وبدي البطولات وكذا. الان يعني حتى منظور المدرب بشكل عام
0: الان تم تعيين مدرب جديد هو المصري عماد النحاس مدرب لفريق الوحدات.
1: انا بالتاكيد عارف عماد النحاس، لكن هو المدرب كمان بالمجموعة الموجودة كان معه فترة تحضير قصيرة، لكن حقيقة انا مش يعني بحبش احكي على المدربين، دائما زملائي بتمنى لهم كل خير، ما عرفش يتعامل مع المرحله الكابتن وسيم ولا الاداره الوحدات ولا كل المنظومه عشان تتعامل مع المرحله بالوحدات، فهي المش يعني مثلا انت خذ لعبته مع الرمطة اكيد اجتهد وكان كويس في المباراه وعامل بحضور المباراه ولعب مدربه له حضور بالتكتيك المناسب للعب المباراه، لكن رغم ذلك ان الوحدات صح له فرص في المباراه خطيره جدا
0: صحيح،
1: يعني انه ممكن يوصل لمرمى كان الرمطة ولكن ما قدرش يسجل في المباراه للاسف، ولاول مره زي ما ذكر الاستاذ انس وحدات في تاريخه ثلاث أسابيع ما بسجل بالدوري بتاريخه كله ما مرت بهذا
0: صحيح الجهة. صحيح
1: فالوحدات صار ما بين انه انا عد فريق وما بين بده البطولات، الان اكيد هو استقطب
0: هذا تخبط في المنهجيه في التخطيط للموسم اصلا الذي لم يبدا مبكرا كتخطيط اتحدث بكل احوال اسمح لي ان اشرك مستمعينا الكرام كابتن اسامه على ارقامنا 06516 4020 و5020 معنا اتصال من الاخ يونس. الو مساء الخير.
2: يعطيك العافيه كابتن أناس.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
2: نحييك ونحيي الكابتن العملاق اسامه قاسم.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: الله يسعد قلبك. انا ابو معن اخوك، ابو معن اخوك الصغير ابو معن. شوف
0: انا اهلا ومرحبا ابو معن.
2: نعتذر عنا بدر من رئيس نادي الوحدات يمثل نادي الوحدة يمثلنا على الاذاعه، على اذاعه حياه اف ام يوم السبت الفائت.
0: لا لا عادي اخي ابو معن عادي، لا يعني يقول ما يشاء، له الحريه في التعبير.
2: نادي الوحدات لا نقبل إساءة لأحد لأي وسيلة إعلامية. أنت وسائل إعلامية، أنت بدك نطبلهم على غلط. هذا رئيس النادي ما بيعرف يتكلم. مع احترامي لرئيس النادي، من احترامي للجمهور، أنت مش محترم اسمك. إحنا بدنا نحكي عن يوسف الصقور لحاله، هو ممثل نادي الوحدات وممثل جماهير نادي الوحدات العريضة. لا نقبل أي إساءة إلى أي وسيلة إعلامية، لا نقبل. انت نعتذر منك، انا شخصيا وجمهور نادي الوحدات يعتذر منك يا كابتن انس.
0: لا لا اخي ابو معن، يعني هذا المنبر منبر حياه اف ام للجميع، يتحدث ما يشاء. طبعا لم يتحدث باي اساءه كانت، لكن هو كان يدافع عن شخصه، عن قراراته، عن ادارته، وهذا حق طبيعي له دون اساءه لاي احد. يعني عادي جدا اخي ابو معن، عادي جدا.
2: كابتن انس، وسيم موضوع بزور، وسيم البزور اللي اختارت الاداره.
0: صحيح.
2: هو بيحكي انه كان شو حكى انه الاداره انه هذا موضوع فني. طب ما انت اللي اخترته، معناته انت الخطا فيك، انت الفاشل، ادارتك الفاشله، مجلس ادارتك.
0: طيب.
2: الفاشل.
0: ابو معن، رايك بمستوى الدوري حتى الان بعد 3 جولات؟
2: والله مستوى الدوري يتصاعد كل فتره الى فتره، يعني يعني من كل فتره الى فتره. ان شاء الله مع الكابتن عماد النحاس ان شاء الله بنعدي المرحله هاي. والله يعينك يا عماد الدنيسي اللي بدك تشوفه من عمي. الموضوع موضوع إدارة، مش موضوع مدربين ولا موضوع. لو تجيب مورينيو ما راح ننجح.
0: طيب.
2: القلوب ملانة على بعض.
0: لعله خير إن شاء الله. شكرا لك أخي أبو معن، شكرا لاتصالك. يعني أريد أن أنقل آخر جملة كابتن أسامة ممن تحدث بها الأخ المتصل أبو معن، يقول لك لو جاء مورينيو إلى الوحدات لن ينجح هذا الموسم في ظل يعني أخطاء وترهل إداري كما وصفه، هل توافق هذا الكلام؟
3: تسمح لي بس أستاذ أنس، من الوقت إلى ما جاء، بس أحكي على النقطة هاي، جزئية نادي الوحدات بشكل عام. الآن نادي الوحدات غير مدرب بشكل عام، وكان عنده مقترح مدرب إسباني ممكن يكلفك تقريبا 70,000 أو 100,000 تقريبا شهري، وكان في فكرة ممكن يجيبوه، أو مدرب عماد النحاس 30,000 دولار بشهري. الآن أنا يعني شوف، أي مدربين راح يكلفك تقريبا الأدنى 300,000 غير السكن وغير كلها، تقريبا 500,000 أنا بدي أحطها فري. أنا دائما الإدارات لازم تكون عندها رؤية بشكل عام. أنا الآن كوحدات حقيقة بالوضع اللي أنا فيه، باللاعبين، نوعية اللاعبين، مش مرشح أول للدوري، نحكي حقيقة بشفافية.
0: صحيح
3: مرشح
0: صحيح.
3: أول للدوري. وعندك لسه مباريات مش عارف شو ممكن تجيب فيها بالذهاب، فأنا ممكن أتعامل باحترافية. يعني أنا مثلا أنه ممكن أجيب مدرب محلي من أولاد النادي، بلاش من أي واحد آخر، أولاد النادي عندك، أولاد النادي مدربين كويسين.
0: لكن يعني هو أخذوا فرصة كثيرا أولاد النادي كابتن صراحة.
3: يا كابتن، هو الفرص تختلف من مكان ووقت، المكان والوقت له دور. أنا الآن بنتظر، يعني بقصد أنه أنا الآن أكمل مرحلة الذهاب، إذا النتائج ساعدتني وكانت معقولة، هال 300 ألف اللي بحطها على المدرب أو 700 ألف بغير عناصر الفريق. إذا شفت لي فرصة في الدوري، لكن إذا ما شفت لي فرصة، ما هو مش فرصة، خلاص بكمل بالمدرب بنهاية الموسم. طب أنا الآن جبت عماد النحاس، بضمن أنا النتائج تكون جيدة بنوعية اللاعبين اللي عندي؟
0: أبداً أبداً غير مضمون.
3: أم هو كابتن كمان أنت الأدوات اللي هدول، يعني خذ الحسين بالسنوات الثلاث الماضية، لو جاب مين ما جاب كان مدرب كان يأخذ دوري، لأنه العناصر كانت تجي بتأهله. وقبل المدرب بدك العناصر اللي تساعد المدرب. يعني الآن الشكل اللي فيه الفيصلي، فريق العناصر اللي فيه الفيصلي الآن، وأنا حكيتها من أول، يعني أنا حكيت فيصل لسه ما أداش بعض المباريات، مع الفترة راح ينسجم.
0: تمام.
3: لكن حتى لو متوافق شيء فيصلي في الأداء، اللاعبين بينهوا المباراة، العناصر بتنزل المباراة، لازم بتجيب لك جول بمهارة فردية، بضربة حرة، بقدرات بيصل المباراة. فبالتالي أي مدرب موجود في فيصل راح ينجح الفترة هاي، راح ينجح. فإلى معايير هي منظومة مشتركة كابتن، مش الفكرة أجيب أحسن مدرب لكن ما عنديش منظومة كويس كلاعبين، أو العكس أجيب
0: جميل.
3: مدرب
0: هذا طرح جميل ومنطقي بالفعل، يعني يؤكد خبرتك ما شاء الله عنك كابتن أسامة. لكن هذه التخبطات تحدث دائما، ليس في الوحدات فقط، في معظم أنديتنا صراحة، بل وتتكرر كل موسم. يعني كل موسم لدينا نادي أو ناديان من الفرق الكبيرة تدخل في هذه الأزمة، تدخل في نفق ويعني يصعب عليها الخروج منه خلال الموسم. أنا أشكرك كابتن أسامة قاسم مدربنا الوطني وخبرتنا التي نعتز بها، إن شاء الله نلتقي في حوارات قادمة ونتحدث عن المنتخب الوطني بشكل أوسع.
3: بالتأكيد، شكرا لك أستاذ أنس، شكرا لمستمعينك الكرام.
0: شكرا، حياك الله. لينا تقول بأن مستوى الدوري ضعيف جدا هذا الموسم، وهذه العبارة تكررت على مدى مواسم كثيرة صراحة. لم نشعر أبدا خلال المواسم القليلة الماضية أنه قد تغير شيء، لا بدخول الفار، لا بتحسين بعض الملاعب، المستوى ما زال متواضعا. ما الذي يؤكد ذلك؟ الحضور الجماهيري الضعيف في مباريات دورينا يؤكد ذلك تماما بالنسبة لكل الأندية. إدارة نادي الوحدات بدأت بالتواصل مع 3 من أبناء النادي الذين مثلوا الفريق في مواسم ماضية، أملا بالاستفادة من خدماتهم في المرحلتين 2 و 3 من دور المحترفين، لا سيما أنهم كانوا عناصر رئيسية سابقة. الأول هداف الدوري الأردني في موسم 2024-25 مهند سمرين، الذي انتقل بداية الموسم الحالي إلى فريق الزلفي السعودي في دور الدرجة الأولى. هناك طبعا تم التواصل معه نظرا لعدم مشاركته بصفة أساسية مع فريقه الجديد في غالبية المباريات. الثاني هو المهاجم بهاء فيصل، الذي انتقل مؤخرا من الوعب القطري إلى الإمارات الإماراتي. ترى إدارة الوحدات أن غيابه هو الآخر عن اللعب بشكل مستمر قد يشجع على العودة إلى ناديه الأم. اللاعب الثالث هو صانع الألعاب صالح راتب، الذي غاب عن المنتخب الوطني في الفترات الماضية منذ رحيله عن الدوري المحلي واللعب في الدوري الليبي برفقة فريق الاتحاد الرياضي العسكري. محطة إعلانية، سنعود بعدها إن شاء الله لاستكمال محطات وفقرات برنامج بروح رياضية، إن كان المحلية أو الدولية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
10: جوعان؟

0: من تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.

0: تصميمات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
3: يا سلام!
4: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء عبر أثير إذاعة حياة اف ام. تحدثنا عن المنتخب الوطني الذي بدأ تحضيراته لخوض مباراتين وديتين أمام نظيريه السوري والفنزويلي، كذلك طبعا المدعوون للمنتخب اجتمعوا في التدريب الأول صباح اليوم عدا 4 لاعبين، سيكتمل نصاب المنتخب إن شاء الله خلال اليومين القادمين. المباراة الأولى مع المنتخب السوري ستكون يوم الأحد القادم 27 من هذا الشهر على استاد الملك عبدالله الثاني في القويزمة، والمباراة الثانية أيضا في عمان على نفس الملعب يوم الثلاثاء 6 من شهر تشرين الأول أكتوبر. والقرعة طبعا هناك أيضا مباراتان وديتان في المرحلة المقبلة من التوقف الدولي مع إندونيسيا وأستراليا، ثم المشاركة في كأس آسيا في 7 من كانون الثاني المقبل إن شاء الله في السعودية. والمنتخب الوطني منتخب النشامة وقع في المجموعة التي تضم منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامة في تحضيراته وفي المباريات الأهم في نهائيات كأس آسيا، و رحلة جديدة مع مدرب مغربي جديد هو الكابتن بادو الزاكي. أيضا لا ننسى أن نهنئ بطلنا في الكاراتيه محمد الجعفري الذي توج بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في مدينة ناغويا اليابانية، وإن شاء الله تكون فاتحة خير للمزيد من الميداليات الذهبية البراقة للرياضة الأردنية. الآن نتحول إلى كرة القدم العالمية. أزمات ريال مدريد تتفاقم بوجود جوزيه مورينيو والأخطاء الكثيرة التي تحدث في المباريات، آخرها خسارة بهدفين مقابل واحد أمام الجار أتلتيكو مدريد في ملعب طيران الرياض متروبوليتانو بعد ديربي مثير للغاية. لا شك أن ريال مدريد في هذا الموسم حتى الآن لم يقدم الصورة التي تقنع عشاقه، بل ما زاد القلق أيضا إضافة إلى الأداء السيء هو هبوط مستوى الكثير من نجومه وأبرزهم فينيسيوس جونيور. تتغير الأسماء في إدارة نادي ريال مدريد من أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو إلى أربيلوا الآن إلى مورينيو، ولم تتغير البدايات، لم تتغير النتائج المحبطة للفريق. تخيلوا أنه بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري الإسباني فإن حصيلة ما حققه المدرب الذي وصفه الكثير من مشجعي الريال بالسيء تشابي ألونسو أفضل مما حققه مورينيو حتى الآن، المدرب العائد إلى ريال مدريد بعد 7 جولات من بداية الليغا. سنحاول الاقتراب من الحلول الممكنة. هل انتهى موسم ريال مدريد أمام قوة برشلونة؟ هل هناك حلول يمكن تداركها من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا واحد من خيرة محللينا في كرة القدم العالمية الكابتن طارق غصاب. مساء الخير أخي طارق.
1: مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام وشكرا للاستضافة.
0: لك كل التحية. هل فوجئت بخسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الديربي أولا؟
1: لا، في بداية الأمر وبكل أمان لا لم تكن مفاجأة، يعني بلا شك هي خسارة مزعجة لمشجعي ريال، لكن الحديث عن مفاجأة لا، لأنه أولا أتلتيكو مدريد فريق جيد، فريق متجانس مقارنة بريال مدريد، فريق عناصره متفاهمة بعضها ويلعب على أرضه وبين جمهوره لديه الحافز للانتصار، فلذلك الحديث على أن فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بالمفاجأة يعني لا يمت صراحة لحقيقة ما حدث في المباراة والحقيقة قيمة أتلتيكو مدريد كفريق محترم في كرة القدم الإسبانية.
0: نعم، بعيدا عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له ريال مدريد في المباراة، أريد أن أتحدث عن ريال مدريد كمنظومة تكتيكية وفنية ومهارية وإدارية. ما هي أبرز نقاط الخلل برأيك كابتن طارق التي ظهرت في موسم ريال مدريد حتى الآن وهو حاليا يبتعد ب6 نقاط عن المتصدر برشلونة؟
1: شوف، يعني خلينا نحكي بدون تكلف عن موضوع مورينيو وريال مدريد. تعيين مورينيو بالدرجة الأولى له عدة خلفيات. ريال مدريد قبل قدوم مورينيو ومع انتهاء موسم الماضي خرج بصورة مهلهلة جدا من حيث المستوى، من حيث الإنجازات لم يحقق إنجازات ولم يحقق مستوى مرضي لجماهيره، فعلى ذلك أنه أنهى الموسم بمشاكل وحديث عن خلافات وحديث عن تسريبات لأخبار فيما يتعلق بغرف الغيار ومشاكل مع اللاعبين، والأمر الذي انتبه موسم ريال مدريد. عندما نظرت إدارة ريال مدريد للمشاكل ركزت على مشكلة ضبط غرفة الغيار دون النظر إلى الأمور الأخرى التي تتعلق بشكل ريال مدريد. جمهور ريال مدريد بلا شك جمهور غير صبور، لا يستطيع الانتظار والصبر لبناء فريق وبناء خطة جديدة، وإلا لصبرت على تشابي ألونسو لكن هذا لم يحدث. فلكن إدارة ريال مدريد ركزت على حل مشكلة متعلقة بانضباط الفريق داخل غرف الغيار والتسريبات المتعلقة بالإعلام ووصول أخبار الوصل إلى الإعلام، لكنها لم تنظر إلى الجانب الآخر وهو الجانب الأخطر. واليوم إذا بنشاهد مورينيو يحاول تسليط الصراع الحادث في ريال مدريد على صدام مع الحكام، لذلك كل ما تحدث عن الحكام مورينيو يقوم بتشخيص مشكلة واحدة في ريال مدريد متعلقة بالظلم التحكيمي ويخفي المشاكل الأخرى. لذلك سنشاهد منذ بداية الموسم حتى قادم الأيام حديث مورينيو وصدامه مع الإعلام عن التحكيم، هدفه إبعاد هذا الأمر عن غرفة غيار لاعبي، هذا الجانب الذي يركز عليه مورينيو. لكن في المقابل إذا ما شاهدنا كرة القدم التي يقدمها مورينيو فهي مشابهة لما حدث معه في تجاربه السابقة، كرة قدم بعيدة عن الجمالية تحاول تحقيق الفوز بغض النظر عن المستوى، لذلك لا نشاهد هذه الحالة من الرضا. والمشكلة
0: هل برأيك أخي طارق بأن كما يقول البعض مورينيو هو نوكيا في زمن الآيفون، يعني لم تعد أفكاره صالحة اليوم، أصبحت عقليته التدريبية قديمة لا تتناسب مع تطور كرة القدم اليوم، هل توافق؟
1: بالشكل العام تجارب مورينيو تقدم هذه الأخبار، لكن خلينا نكون صريحين، المدرب بحد ذاته يجب أن يغير من جلده، هذا ما حدث مع أنشيلوتي قبل عودته إلى ريال مدريد، مر في تجارب غير ناجحة مع نابولي ومع إيفرتون وكان قريبا من النسيان، لكنه عاد بنفس جديد وبروح جديدة، وهذا ما هو مطلوب من مورينيو. خلينا نحكي بصراحة، مشكلة مورينيو الأخرى أنه يقود ريال مدريد ومنافس المباشر يؤدي بشكل سريع جدا ومتطور جدا صحيح. وشكل مخيف. اليوم ينظر مشجعين ريال مدريد على أن مورينيو قادم لحل مشكلة المنافسة مع برشلونة، فليك تحديدا، فليك الهجومي، فليك الذي لا يرحم منافسيه. بكل أمان إذا ما أراد شخص منافسة برشلونة فليك، حتى لو لم يستطع التفوق على فليك بشكل مباشر، عليه أن لا يخسر نقاط أمام الفرق الأخرى، وهنا تكمن مشكلة ريال مدريد. منافسة برشلونة فليك بنسخته الحالية تحتاج إلى ما هو أكثر من التفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة، تحتاج إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، لذلك تأتي حالة الانزعاج التي يعاني منها جمهور ريال مدريد من شكل الفريق الحالي. نعم. في الوضع العام أي مدرب جديد يجب الصبر عليه، لكن في حالة ريال مدريد تحديدا ولأن جمهور ريال مدريد متطلب ولأن جمهور ريال مدريد لم يرضى عن النتائج في آخر موسمين ستكون هذه الضغوطات كبيرة جدا، بالإضافة لشخصية مورينيو مثل ما ذكرت لك الذي دوما ما يروح يذهب لتوجيه المشاكل والصدام مع الإعلام لإبعاد مشاكل عن فريقه، لكنه لا يركز على المشكلات الأخرى في فريقه المتعلقة بشكل اللاعب، بالفعالية، بالمستوى الذي يقدمه بعض اللاعبين وبالحالة
0: الآن. هذا ما أريد أن أذهب إليه كابتن طارق، وهو شكل اللعب وفعالية بعض النجوم، حديث وغضب كبير من جماهير ريال مدريد عن تراجع مستوى فينيسيوس جونيور، هل تجد أنه الآن من الضروري إبقاء فينيسيوس على دكة البدلاء كما يطالب كل المدريديين، وإعطاء الفرصة لديوماندي أو إلى مبابي كجناح أيسر أو إلى تغيير خطة لعب؟ كيف تنظر في هذه الزاوية؟
1: يعني شوف هلا إذا نطلع على فينيسيوس بعيدا عن مورينيو، فينيسيوس بشكل عام، فينيسيوس منذ خسارته لجائزة الكرة الذهبية خرج ولم يعد في عالم كرة القدم، يقدم مستوى فردي جيد في بعض الأحيان ويغيب في أحيان كثيرة. المنتظر من فينيسيوس جونيور هو النضج في القرارات داخل الملعب، وهذا لا يحدث. وشاهد الآن شبه إجماع على أن جماهير ريال مدريد تطالب بإيجاد حل لمشكلة فينيسيوس جونيور، قد تكون الحل بإبقائه على مقاعد البدلاء، قد يكون الحل بإخروجه من الفريق، لأن اليوم فينيسيوس غير قادر على خلق التوليفة المناسبة مع الفريق. يحاول مورينيو يبذل الجهد معه، لكن الشاهد في المباراة الأخيرة تم تبديله بأتلتيكو، وتم تبديله مبكرا في الدقيقة يقارب 53 على ما أعتقد، وهذا يدل على أن اليوم فينيسيوس أصبح لا يمتلك الميزة المتعلقة بالحل الفردي الفعال طوال فترة المباراة، وهذا بحد ذاته مزعج. لكن بكل شك مشكلة فينيسيوس بالدرجة الأولى هي مشكلة ذهنية متعلقة بتركيز اللاعب وأداء داخل الملعب، يجب أن تحل المشكلة. قد يكون راحة اللاعب حلا في المباريات القادمة، المداورة قد تكون حلا، لكن إبقاء الوضع على ما هو عليه لن يؤدي الغرض ولن يساعد ريال مدريد في التطور والاستمرار. وأنا أعتقد أن مورينيو مدرب غير صبور، وسنشاهد يتخذ بعض القرارات في هذا الأمر.
0: نعم، لكن هل يملك الجرأة لفعل ذلك برأيك في ظل حماية النجوم من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز؟
1: يعني أعتقد أن حماية النجوم مرتبطة برأيي الشخصي في ريال مدريد في الدرجة الأولى بمبابي وبيلينغهام أكثر من فينيسيوس جونيور في الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق في بيريز،
0: لأنه تم تجديد عقد فينيسيوس يعني قبل فترة قصيرة حتى عام 2032 كابتن طارق.
1: صحيح، لكن في المقابل قبل التجديد كان هناك صدمات كبيرة وهناك انزعاجات كبيرة فيما يحدث فيما يتعلق بموضوع فينيسيوس، واستمرت المفاوضات فترة طويلة جدا. بلا شك مطالب بحمايته، لكن بيريز مطالب بأن يحمي مشروعه قبل أي شيء آخر. إذا ما كانت التفاحة الفاسدة في فريق ريال مدريد هي فينيسيوس، فبلا شك لن يصبر عليها بيريز. لكن أنا مثل ما ذكرت لك اليوم مورينيو ينتهج نهج التركيز على مشكلة واحدة وضخ الضغط كله عليها، لا أرى أن المشكلة متعلقة فقط بفينيسيوس، لكن ريال مدريد بشكل عام الفريق في الحالة الدفاعية ضعيف، الفريق بالجماعية كرة القدم ضعيف، يعتمد على الحلول الفردية لمبابي، بيلينغهام، وفينيسيوس، ولن تظهر اللاعب بحد ذاته إذا كان هو مشكلة أو لا. قد يكون اللاعب غير فعال، لكن الخطة البديلة غير حاضرة لريال مدريد.
0: نعم. الآن التوقف الدولي كابتن طارق يبدو أنه فرصة جيدة بالنسبة لريال مدريد يعني لإعادة ربما دراسة الوضع الفني من قبل جوزيه مورينيو خلال ما مضى من مراحل الدوري، ولكن بعد فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر سيكون شهرا عصيبا وصعبا على ريال مدريد، سيلتقي فيه روما في دوري الأبطال، سيلتقي لايبزيغ، إشبيليا، فياريال، قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في 25 من الشهر القادم. هل تجد أن هذه المرحلة قد تكون حاسمة في موسم ريال مدريد ومستقبل مورينيو مع الفريق؟
1: قطعا، ولذلك جاءت فترة التوقف الدولي في وقتها لنادي ريال مدريد، لأن استمرار هذه الحالة مع استمرار الضغوطات الإعلامية على المستوى سيكون مزعج وسيفقد الفريق تركيزه. ما هو مطالب به مورينيو هو التفكير في حلول باستخدام العناصر الموجودة وتقديم كرة هجومية بشكل أكبر لتعزيز الثقة بين الجماهير واللاعبين. أنا بأكد لك مورينيو بطبعه العام سيفاصل نفس النهج الضخ في التركيز على الإعلام والتحكيم وتركيز على أن مشكلة الدوري الإسباني ومشكلة ريال مدريد متعلقة بالظلم التحكيمي. إذا ما انشغل بهذه الأمور عن فريقه بحد ذاته سيخسر هذا الرتم وسيخسر هذه الفرصة. شاهدنا الأمر مع فنربخشة، شاهدناه مع توتنهام، شاهدناه مع روما بنفس النهج. مورينيو لديه فكرته الخاصة في الملعب، يحاول خلق الصدام مع الجهات الخارجية لإبعاد الإعلام عن فريقه، ولكنه لا يركز على مشاكل فريقه بحد ذاته.
0: نعم، لا شك أن المباريات القادمة ستكون صعبة بالنسبة لريال مدريد. هل برأيك أن يعني تعثر ريال مدريد أو يعني فشله في الدوري المحلي سيكون أصعب حالا من تعثره في دوري الأبطال، لأنه فقد الدوري المحلي الآن لموسمين متتاليين، وبالتالي أولويته الآن الفوز بلقب الدوري المحلي على حساب دوري الأبطال، بينما العكس

0: هي المفاضلات تأتي عندما تقوم بتقييم مسيرة أكثر من موسم وليس موسم واحد. يعني برشلونة مع فليك بلا شك عندما خسر دوري الأبطال في الموسم الأول لم يكن فشلا، لأن برشلونة حقق الدوري بمستوى جيد بعد غياب. لذلك الموسم الثاني حتى من فليك عند خسارة دوري الأبطال لم يعتبر بنظر مشجعي برشلونة، لأنه حقق الدوري الموسم الثاني على التوالي. فاليوم لما نحكي على تقييم إنه هل تحقيق دوري الأبطال يعتبر فشل أم لا، يجب أن ننظر لي قصيرة موسمين أو ثلاثة. اليوم برشلونة بعد تحقيق الدوري للموسمين متتاليين يرى نفسه جاهزا، ويرى المتابعون أن برشلونة مرشح، ولذلك سيكون الهدف أوضح أنه نعم يجب تحقيق دوري أبطال أوروبا، ويجب المنافسة على هذا اللقب لتتويج مسيرة فليك التي قامت بتحقيق كل الألقاب الممكنة باستثناء هذا اللقب. لكن بالحديث عن ريال مدريد في موسم أول لمورينيو، الحديث مباشر بأن هدفه دوري الأبطال هو هدف غير منطقي. لا، الهدف هو تحقيق السطوة المحلية، رفع المستوى المحلي، واستعادة لقب الدوري الغائب والذي يمثل قاعدة لرفع سقف التوقعات. دائما انا حكيتها سابقا عن فليك، برشلونه عندما قدم في موسمه الاول لم يحقق دوري الابطال، لكن هذا ليس مقياس لفشل، بالعكس مقياس لنجاح. موسمين لم يحقق دوري الابطال لكنه سيطر محليا وبنى فريق باقل عدد ممكن من الصفقات، هذا مقياس نجاح. اليوم نحكي عن فريق اصبح ناضج يمكن الحديث عن دوري الابطال، لكن اليوم وضع هدف مورينيو في دوري الابطال هو هدف غير منطقي. هدف مورينيو هو استعاده ثقه الجماهير بمستوى ريال مدريد، استعاده تحقيق الالقاب الممكنه محليا بالدرجه الاولى، ثم ياتي الحديث عن دوري الابطال.
1: صحيح صحيح، لا شك أن مشاكل ريال مدريد أزعجت جماهيره خلال الفترة الماضية وأسعدت برشلونة وكذلك أتلتيكو مدريد. الآن فترة توقف دولية، يعني كيف يمكن للمتابع كابتن طارق أن ينهي ربما حالة الملل التي يشعر بها خلال فترة التوقف الدولي بعد أن كان يعيش تفاصيل مثيرة جدا في الدوريات الأوروبية؟
0: يعني حالة التوقف الدولي دائما ما تأتي هي يعني البريك الكروي الذي يبعد المتابعين عن عالم كرة القدم، خاصة أن المنافسات الدولية اليوم ليست بذات القيمة التي تكون عندما يكون هناك تجمع دولي مثل كأس العالم أو دوري أو عفوا كأس أمم أوروبا أو البطولات القارية. هي تجمعات لغاية خوض المباريات الودية ولغاية خوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، واللي هو أمر ليس جاذب للمتابعين خلينا نحكي. لكن على الأقل إحنا محليا نستطيع التركيز على منتخبنا الوطني بعد مشارك كأس العالم، هناك مباريات ودية لمنتخبنا مهمة سوريا وفنزويلا، يمكن أن يهي فيها المتابع نفسه أن يعبى وقته الكروي. صحيح. بمتابعتها.
1: شكرا جزيلا لك الزميل والمحلل الرياضي في كرة القدم العالمية طارق غصاب على كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

نذهب إلى فاصل وبعده سنتحدث إن شاء الله عن بطولة كأس الخليج العربي التي تنطلق غدا وسط منافسة مرتقبة بين الفرق والمنتخبات المشاركة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM، إعلانك عمان.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي نختتمه مع خبر عن كأس الخليج لكرة القدم. يستضيف ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ابتداء من غد الأربعاء مباراة ديربي قوية تجمع السعودية والكويت في افتتاح مشوار المنتخبين في خليج 27، وتنطلق البطولة غدا وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن. ويحل المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الكويت والعراق وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات واليمن وقطر. ويتطلع المنتخبان السعودي والكويتي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مسيرتيهما بالبطولة الخليجية أملا في تعزيز آمالهما بالتأهل إلى نصف النهائي. طبعا قبل هذه المواجهة التقى الطرفان في مباريات حاسمة ونهائيات تركت بصمتها في ذاكرة المسابقة، إلى جانب تكرار الصدام بينهما في مباريات قوية على مدار نسخ كأس الخليج العربي. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل مع رحلة جديدة. حتى ذلك الوقت ودائما تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يرافقه سمو ولي العهد يصلان إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن وسبع دول يدعون لتنفيذ خطة غزة ورفض التهجير والاستيطان. 5 شهداء و25 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة في تواصل لخروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي. سمعنا ومشاهدين الكرام، ننوه إلى أن جلالة الملك يلقي بعد قليل كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والتي سننقلها بطبيعة الحال عبر أثير إذاعة حياة FM. إذن وصل جلالة الملك يرافق سمو ولي العهد إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية بحضور سمو ولي العهد. وتشكل خطابات الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على امتداد سنوات منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مع انطلاق أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة، مشيرا إلى أن العالم يواجه اختبار تحقيق السلام. وأضاف غوتيريش خلال اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المدنيين تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان كما استخدم الجوع سلاحاً.

وفي الشأن الفلسطيني قال غوتيريش إن ما أعقب 7 أكتوبر بالنسبة للفلسطينيين في غزة كان عمليات قتل ودمار واسعة النطاق، مشددا على ضرورة التأكيد على الحالة الكارثية للأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن ما شهده من دمار في الأراضي الفلسطينية لم يشهده طيلة حياته. وفي الضفة الغربية المحتلة قال غوتيريش إن أعمال العنف وتوسيع المستوطنات تقوض مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي، مضيفا أن المستوطنات تثير طيف تطهير عرقي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يجب السماح بتلاشي فرصة حل الدولتين أمام أعين العالم.

اجتمع وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء المعاناة المستمرة في قطاع غزة، ودعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزاماتها المستحقة بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، كما يؤكدون ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، من المتوقع أن يلقي جلالة الملك بعد قليل كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وكان قبل قليل قد أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيها إن الاقتصاد الأمريكي موضع حسد من العالم، وصفا الجيش الأمريكي بالأقوى. وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن رائدون في كل الميادين. وقال إن الولايات المتحدة أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى تحقيق مستويات قياسية في الاقتصاد والاستثمارات، ومؤكدا أن إدارته انتقلت من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع التحديات الدولية. وكذلك أشار إلى أن إدارته رفعت 1.5 مليون أمريكي من حافة الفقر خلال العام الماضي، وأن معدلات الفقر بين الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية تراجعت على حد قوله.

إذن في ذات السياق أيضا قال الرئيس البرازيلي إن أجيالا من الفلسطينيين ستحمل الألم جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة نتنياهو في غزة، مؤكدا أن تهديد الحضارات بالإبادة لن يجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وأضاف أن المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية تجعل حل الدولتين أقل قابلية للتطبيق بشكل متزايد. وأشار إلى أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية وأعضائها تشجع على إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، معتبرا أن العالم أصبح رهينة شلل مجلس الأمن الدولي. وقال لقد أصبحنا جميعا رهينة عدم تحرك مجلس الأمن الدولي وفشله في أداء دوره.

0: رحبوا بوزير الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين. مرحبا بك مهندس صخر، نحن بانتظار إذن أن نستمع إلى كلمة جلالة الملك التي يلقيها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. اليوم ربما الأوضاع تختلف بشكل كبير في المنطقة، برأيك اليوم يعني ما هي الكلمة التي سنسمعها من جلالة الملك، والأحداث اليوم التي أيضا تضرر الأردن منها بشكل كبير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. الحقيقة احنا كل عام يعني نجلس متسمرين لكي نستمع لكلمة جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالته يعني مع الوضع والأهمية للتوقيت الحالي، بكل تأكيد ربما يكون هناك في 3 مستويات لخطاب جلالة الملك. هناك مستوى وطني ومستوى عربي وإقليمي ومستوى دولي. بكل تأكيد سنركز، يعني أعتقد أنه سيكون هناك تركيز على موضوع التأكيد على أمن الأردن وعلى استقراره وعلى مصالحه وعلى الثوابت التي يمثلها الأردن أيضا في المنطقة، وأيضا بأننا لا يمكن أن نسمح بأن يكون هناك أي حل في المنطقة على حساب الأردن بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة للموقف العربي والإقليمي، الأردن هو حامل مشعل القضية الفلسطينية إلى أرجاء المعمورة الأربع. القضية الفلسطينية في صميم وفي صلب العمل الدبلوماسي.
0: اسمح لي مهندس صخر، نتابع الآن إذن كلمة جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من 2.5 دقيقة عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور ظهره لها. قلما يغافلنا التاريخ، ففي أغلب الأحيان تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة. لكن السؤال هو، هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم. ففي منطقة من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل. لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له. وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت بصرف يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما وأصبح الدائم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة. ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب. فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف للمستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري. والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب، ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك، التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان، إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا، فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها، كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها، ويبقى السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات، دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت تهديداً إقليمياً، واليوم تمثل سوريا إنذاراً يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباهاً. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا. تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا نستفيد نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة وما بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نعم، نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخذ ذلك كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات، في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلول فاعلة. لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا، علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم كلمة جلالة الملك، كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والتي جاءت مباشرة بعد كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود مرة أخرى إلى وزير الإعلام الأسبق صخر دودين. مهندس صخر، تابعت الكلمة، ما الذي استوقفك في كلمة جلالة الملك؟
1: سيدي، الحقيقة كلمة جلالة الملك كعادته في كلماته في الأمم المتحدة يعني جاءت شاملة، غطت كل مواضيع الكوكب تقريبا التي لابد من الحديث عنها. ولكن أنا أعتقد أن هذه مرافعة تاريخية عظيمة ورائعة جدا وعالية المستوى عن القضية الفلسطينية تحديدا، ولأول مرة أرى هذا النقد اللاذع الشديد لإسرائيل أمام المجتمع الدولي، ووضع المجتمع الدولي الآن أمام مسؤولياته بالكامل. جلالة الملك دخل في أدق التفاصيل التي تحاول إسرائيل والتي تسعى باستمرار وبشكل ممنهج إلى القيام بها لإهانة الشعب الفلسطيني ولانتهاك أرضه يعني أخذ السلام منه بكل الطرق، ولكي تستولي على كل شيء ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة قاطبة. وقد قال جلالة الملك بأن السكوت عن ذلك لم يعد الآن خيار لأحد، وأشار بأنه نعرف بأن هذا العالم يستطيع أن يقوم بالكثير من الأشياء، وقد جربنا هذه الأشياء مثل الحصار، ومثل الحصار الاقتصادي، ومثل دائما أن يقوم أن تكون هذه الدول مضادة، مثلا مثل ما فعلوا مع أوكرانيا ومثل ما روسيا أوكرانيا أو في الحرب مع إيران. وأشار بشكل واضح بأنه سبحان الله عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل كأن على رؤوسهم الطير، وكأن هذه الدولة لها حصانة، وكأن إسرائيل خارج هذا الكوكب، ووصفها بأنها أصبحت دولة مارقة فوق القانون، وبأنه بهذا الشكل أعاد الأمور إلى أساسها، بأنه بدون حل هذا الجذر الأساسي وهو القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل أي شيء آخر.
0: أشكرك.
1: يعني الحقيقة مرافعة بديعة جدا جدا، دخل جلالته في أدق التفاصيل.
0: يعني ربما مهندس صخر، يعني كان لافتا أن يعني الخطاب كما العادة أتى على فلسطين بكلها، قطاع غزة، الضفة الغربية، لكن ربما وصفتها في بداياتها بالمرافعة التاريخية.
1: مرافعة تاريخية فعلا.
0: اليوم يعني كلمة كالتي ألقاها جلالة الملك، كيف من الممكن أن يتم ترجمتها واقعيا، خصوصا أن هناك من أسند هذه الكلمة أيضا، يعني ربما الرئيس البرازيلي أتى على ذكر قطاع غزة إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. كيف من الممكن أن يشكل ذلك ورقة ضغط على الإسرائيليين؟
1: يعني الحقيقة أولا حجم التصفيق المذهل الذي قضيت أيضا به الكلمة، كنا نرى لأن جلالته كان تقطع الكلمة بين الفينة والأخرى لأنه كان يقابل بالتصفيق يعني طبعا تأييدا لما يقول جلالة الملك، خصوصا عندما ينتقد إسرائيل وخصوصا عندما يعني يؤشر على موضوع القضية الفلسطينية. أنا أعتقد بأن هذه تعتبر رأس حربة في عمل جماعي دولي يعني للضغط الحقيقي الآن على إسرائيل. يعني سيدنا وضع العالم كله أمام مسؤولياته، ليس فقط من الناحية السياسية والدبلوماسية وإنما حتى من الناحية الأخلاقية والإنسانية. أنت رأيت في آخر خطابه أيضا قال يعني أنا المسكرة والأمور الدبلوماسية وحدها لا تكفي، بدون ما أن نعود إلى إنسانيتنا لا يمكن أن يقبل شيء من هذا النوع. وعاد وذكر العالم بالجرائم التي تحدث في فلسطين. أنا أعتقد بأنه ربما تكون هذه الكلمة فعلا هي عبارة عن شعلة وعبارة عن رأس حربة متقدم في لم صفوف الكثير من الدول العربية والإسلامية والإنسانية في العالم، مثل ما تفضلت الآن يعني رئيس البرازيل تكلم كلام طيب وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة. تأخذ الصدى وليس فقط الصدى وإنما التأثير المأمول والذي يعني نسعى إليه إن شاء الله.
0: شكرا لك وزير الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا التي يتجدد بكم ومعكم مع برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، وذلك في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج وآباء وأولاد. الزوج يحتاج إلى التقدير والاهتمام، الزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية ألا وهي التكرار والحوار. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة راح نجاوب فيها على أسئلة وردت إلي على الخاص. خلاص هلأ لازم أفتح هذا الباب لأنه في ناس بتخجل من السؤال المباشر، فكان لابد إن نفتح هذا الباب. فأهلا وسهلا فيكم ونهاركم ومساءكم سعيد. يلا نبدأ. السؤال الأول رك أجاني من شاب بحكي لي: دكتورة أنا خاطب، خطيبتي محترمة كويسة ما شاء الله عليها، ولكن مع طول الزمن اللي قعدت أنا وياها فيها مرت كانت ترتبك أو كذا، فما بعرف شو اللي خطر في بالي أسألها. كان لك علاقة سابقة وكانت النتيجة إنها احمرت واخضرت، فقالها احكي لي شو العلاقة اللي بينكم. فقالت له في واحد قرأ فاتحة وبصراحة إحنا تمادينا في هذه العلاقة. هنا وقف وصار يحكي، أكمل ولا ما أكمل؟ ومن هنا أريد أن أخبر من كان له ماضي سابق، ماضي بالمعقول مش ماضي، ماضي، وكان هناك بعض التجاوزات، ولكن بعد ذلك جاء الخطيب الحقيقي وفعليا خلاص خطبنا وصرنا في الحلال. لا تتحدث عن الماضي، لا تحكيه. ليه؟ لأنه شو ما كان إحنا مجتمع محافظ، مجتمع صاحب دين لا يرضى بالحالات الفردية. لن أتقبل من خطيبتي إنها كانت خاطبة بالفاتحة أو كان إلها زميل في الشغل ونتيجة إنهم تواعدوا بالزواج صار في تجاوزات في الموضوع العلاقة، وبالتالي أنا لن أرضى كشاب. يا جماعة إحنا الحمد لله لسه ما زلنا محافظين، عنا دين كذا. طيب ودكتورة تخبي علي؟ في فرق ما بين تخبي علي وهي عندها نية سودة، وما بين هي عارفة تماما إنه وقعت في شيء خاطئ ولكن تريد أن تكمل الحياة بطريقة صحيحة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنا لست مع فتح الماضي، إنما أنا مع بداية جديدة وتكون فيها نية طيبة، إصلاح للبيوت، زوج صالح وزوجة صالحة. المثال الآن قد يكون شوية مش منتشر كتير، لكن اليوم أجاني بهذا الأسبوع ما يعادل يمكن حالتين أو ثلاثة بتحكي في نفس الموضوع، ألا وهو المرأة طلع لها سفر شغل فلنفرض في دول الخليج، وزوجها مش مؤمن في الشغل، الوظيفة ممتازة وراتبها ممتاز، تطلع هي وبعدين بيطلع وراها. القصص التي ترد إلي بتحكي الزوجة بتطلع إلى دول الخليج وما شاء الله بيطلع وضعها المادي ممتاز، والزلمة بيطلع معها مرافق لعل وعسى أنه يطلع له شغل. أرجو أنكم تدرسوا الموضوع مظبوط. ليه؟ لأنه ممكن تستمر الحالة زي ما بتصني في الاستشارات سنة وسنتين، المرأة بتشتغل والزلم لسه قاعد مكانه، وتصبح هنا الخلل. الرجل ضاق به، بيأخذ منها، هي اللي بتدفع كل إشي، ممكن يروح على المطعم هي تدفع وهو قاعد، وصل لمرحلة هو راكن وهي بالمقابل اللي بتشتغل تعب لأنه ما عاد له دور وما عاد له قوامة، وتعبت لأنها بتشتغل بتشتغل بس ما في تقدير. أنا ضد ثم ضد ثم ضد لكل من يعارضني اليوم، ولكني أنا ضد إنه المرأة تطلع تشتغل والزلمة قاعد. اختلطت الأدوار فتختلط النفسيات وتختلف كثير من الأشياء. أرجوكم يا سيدتي إذا شغلك كويس بعمان بمئتين ليرة أحسن لك ألف مرة من شغلك برا بعشر تالاف وانت جارة وراكي زوج قاعد عطال بطال ما بيشتغل، ما يتبع من مشاكل تربوية على الأولاد ونفسية عليك وعليه أنت، كل مصاري الدنيا

ما بتغنيكم. فمن أتاني واستشارني في موضوع زوجتي تطلع وأنا أقعد سنة سنتين أستنى على أمل يطلع لي وطبيعة دراستي ما بتخليني أفتح مجال، أنا ضد هذا الموضوع، بيعتبروني رجعية متخلفة. يا سيدي أنا رجعية ومتخلفة، ولكن الواقع الصحيح في من بيوتنا الرجل له العمل والقوامة والمرأة لها البيت. السؤال اللي وراه دكتورة بغار عليه، بغار يعني هديك المرة كان معه بالشغل البنات وعندهم جروب بيحكوا مع بعض، وكمان بسأله يعني مين هاي اللي بتراسلها وا وا وا واحد، مين اللي بغار أكتر البن انت؟ يعني ما بفهم، يعني مش عارفة أنا مخربطة بهذا الموضوع، لأنه يعني أنا بحكي عيلة محافظين، إحنا علاقات مفتوحة وشباب بيحكوا مع بنات وبالشغل فري وبيعملوا مجموعات وبيحكوا مع بعض وهيك، وين الحدود؟ وهذا متزوج وهاي متزوجة، ما بعرف أين ضاعت الطاسة بصراحة. عشان هيك أنا بحكي إنه رجل بيحكي لي دكتورة موتتني غيرة، يعني خلاص زوجتي بتغار بطريقة مش طبيعية، والغيرة على مين؟ الغيرة على زميلاته اللي في العمل. إن وضعنا الحدود وعلمنا أن هناك حد في التعامل حتى في الشغل، ومن يضع الحد أولا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هاي الأشياء، ساعتها رح يكون هاي الغيرة انبطلة خلص. يعني أنت يا رجل لما تكون أنت معطي لزوجتك الأمان وأنه هم مجرد زميلات وحدودي معهم بكلام وفي نطاق العمل، وأنا فعليا ما بفتح باب من هون حفل عشاء ومن هون مش عارفة إيش، بحيث أنه تفتح الباب على مصراعيها، زوجتك شوي شوي شوي رح تخف الغيرة عندها، لأنها تشعر ساعتها بالأمان. من أشعرها؟ أنت من أشعرتها بالأمان، فالغيرة في منها مبررة، لأنه أنت تصرفاتك شوية تجاوزت، خف الله يرضى عنك، هذه زوجتك الحلال، خف الله يرضى عنك. فاصل ومنرجع لبرنامج أولادنا بخير.

الغيرة غير المبررة في غير مكانها من الزوجة، بتغار من أخته، بتغار من زميلاته، 24 ساعة بتفتح تليفونه، أول مرة هديناها وتاني مرة اكتشفت إنه التليفون ما ماله إشي وإنه ما في أي علاقات خارج السرب، وبروح الزلمة على بيته وما زالت بتغار، بتشك بكلامه مع خواته وإنه هو بيزيدها وإنه يمكن هو حكى عليها وشو حكيت مع والدتك وواوا. هنا لازم نوقف إنه قد يكون هذا الغير واصل إلى اضطراب نفسي. في سيدات اليوم تعاني من الغيرة الزائدة، وهو اضطراب يحتاج إلى علاج. ما بحكي علاج دوائي بقدر ما هو علاج سلوكي. لازم نتعرض إلى أنه من أين أتى لك هذا الشعور؟ هل أنت كنت في بيئة آمنة؟ هل عندك مشاهدات إلها علاقة أنه كان في تجاوزات في أشياء معينة؟ هل هذا الشيء نتيجة تفكيرك الزائد وتحليلك، وبالتالي لازم نعلمك مهارات كيف تتعاملي مع مشاعرك وأفكارك؟ بمعنى في غيرة عند حد معين بتخلص، ولكن إن زاد حدها واستمرت أيام وأشهر لابد أن نراجع معالج حتى نفهم ونحط إيدنا على الخلاف. دكتور عن جد هذا واقعي، والله واقعي ويأتيني في الاستشارات وبكثرة. الشك الزائد عند الرجل بشك فيها، ترى أنا شفت على الكاميرا أنت طلعتي من طرف الشباك، يا زلمة أي، طبعا هو حط كاميرات في البيت، أي طرف شباك؟ ممنوع تأخذي من واحد من طلبات، إذا طلعتي بتطلعي مع أمك، تليفون ليش هذا عندك؟ ويتم التفتيش بين فترة وأخرى، هذا الرقم مين؟ طب ليش حاطة هذا؟ طب ليش زمان هاي الصورة كانت موجودة؟ هدول جمع دار خالك وخالاتك ليش ما شلتيهم؟ لا إله إلا الله. نصل إلى مرحلة اسمها الشك. رجل بيعيش زوجته في شك مستمر مش منطقي ولا قائم على دلائل، إنما نتيجة تفكير زائد في هذا الموضوع. هذا برضو اضطراب اسمه اضطراب الشك المرضي. وصل المرأة لمرحلة إنه مش عن الله يا زلمة، يعني لا عارف أتصرف ولا عارف أتحرك ولا بتوديني لحالي، وممنوع أشوف إنسان، وتليفوني دائما بين إيديك ودائما بتفتش، وإذا رحت عند أهلي أنا بتراقب بالكاميرا لمتى؟ شايفين هاي الضغط الزائد؟ إذا لازم نحط إيدنا على ليه، ولما باجي بحكي ليه إذا بخاف يكون هذا اضطراب الشك المرضي. زي ما عند المرأة غيرة ممكن الرجل عنده شك، وكلاهما يحتاج إلى علاج سلوكي. بجلس مع رجل معالج بفهم من أين أساس هذا الشيء، قد يكون سبب التنشئة، قد يكون السبب ظروف مر فيها، قد يكون طبيعة تفكيره، مشاعره السلبية، اكتناز ذكريات واختزانها في عقله أدت إلى أنه يعكسها على زوجته. الخلاصة إن زاد الوضع عن شكله الطبيعي إذا يحتاج إلى معالج سلوكي. دكتورة دلال إيش بدك تودينا على المعالجين؟ إحنا في زمن نحتاج إلى أن يكون في حياتنا حدا يوجهنا، مش غلط، معالج سلوكي، أجلس معه أحكي له أنا بتصرف هذا التصرف، ما سبب العمق النفسي اللي وصلني لهاي المرحلة حتى أرتاح وأريح زوجتي وأعيش بيتي في طمأنينة وراحة. تحدثنا عن غيرة المرأة الزائدة بسؤال من صبي بتحب، من شاب بيحكي لي دكتورة جننتني بتتدخل في كل حياتي، وتحدثنا عن امرأة بتحكي عن شك جوزها الزائد. اللي بخلينا نحكي لكم مرة تانية يا جماعة، احنا اليوم زي ما بنحتاج الأكل والشرب نحتاج إلى لايف كوتش أو مدرب شخصي أو حدا أفردي وراقي معه يعطيني نصيحة، بس بشرط يكون عنده مبادئ وفهم بهذا الموضوع. أنا ممكن أرتاح عند أختي أو صديقتي، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أنا أرى أنه إحنا كمان بحاجة لحدا لهم عمق نفسي ممكن يساعدونا حتى نبحث عن أساس المشكلة فنحاول إنها نطلعها من هاي الجذور.

0: اكتئاب ما بعد الزواج للرجال. اكتئاب ما بعد الزواج للرجال عن جد دكتورة. نعم هو شيء حقيقي وواقعي. ليه؟ لأن الرجل يدخل بتوقعات معينة، بده يكون ارتاح وعنده سكن وأموره تمام التمام، والله يعطيه العافية دفع وفتح بيت وعمل عرس وبلا بلا إلى آخرها. فلما يدخل إلى الزواج قد يكون جزء من توقعاته غير موجودة. ورقم 2، يدخل إلى أنثى تختلف عنه في سيكولوجيته، في تفكيره، في عواطفها، هي جياشة ومنفعلة، فيصف على جنبه بحكي يا ويلي شو اللي خلاني أدخل هذا المعترك، عالم جديد دخله ويا ريت حدا نبهني. ويزيد على هذا لما يجلس على القهوة مع أصحابه أو يرجع على دوامه بعد ما يكون شهر العسل خلص، بصير يحكوا له يي يرحم أيام ما كنا نقول لك يلا تعال وبطلت، هسا أنا رح نشوفك رح تصير مربوط وتطلعب معنا كرة وأبصر إيش ومسؤولياتك، ويلا جيب خضرة ونزل كياس وطلع كياس كياس. من كتر ما بسمع هاي الأشياء يصل إلى مرحلة الاكتئاب. عادي جدا جدا جدا نقدر نصلحها بزوجة هنية رضية تدرك أن الرجل إذا دخل على كهفه ممكن أطلعه بالسكن والود. وللحديث بقية سلام.
1: أولادنا بخير.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن شعارا فحسب، وإنما كانت شعارا وواقعا وتطبيقا، لذلك يجب أن يحتكم إليها الناس دائما، خاصة أهل العلم وخاصة الدعاء، عليهم أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان رحمة، كان هاديا، كان معلما، كان مجمعا للأمة. هذه القضايا إذا لم يعيشها العالم والداعي والمفكر، ومن ثم من يعمل للإسلام بالهداية والرحمة والتوافق، بكون عنده خلل، عليه أن يعود إلى ذلك النبأ ليستقي منه. النبي عليه السلام من تحذيراته حذرنا أن نبالغ وأن نغلو، فإذا بالغنا منفكر أنفسنا ندافع عن الإسلام، فإذا بنا نضر ولا ننفع. ورد في حديث عن حذيفة: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته علي أصبح يطبق القرآن في نفسه قياما بالواجبات وابتعادا عن منهيات. حتى الآن صحيح، وكان ردءا للإسلام، أي مدافع الإسلام، غيره إلى ما شاء الله، يعني صار عنده غلو، صار ينظر نفسه هو صاحب الحق، ونظرته إلى الناس هي نظرة الحق، فأخذ يصنف الناس: هذا مؤمن، هذا كافر، هذا سني، هذا بدعي، هذا منحرف، هذا مستقيم. وهذا هنا بدأ الخطأ. وكان ردا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرب، وصار عنده غلو إلى درجة أنه أخذ يخبط خبط عشواء في الأفكار، حتى أنه رمى الناس بالكفر وأخذ يعدو عليهم بالسيف. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. طبعا الحديث أكيد كان يتكلم عن الخوارج وفكر الخوارج، لكن هي فكرة الغلو وفكرة التطرف. اليوم من الناس من لا يؤمن بفقه الخلاف، صدقا يكرم، من لا يؤمن أن هنالك تنوعا في الفقه الإسلامي، وتنوعا في السلوك الإسلامي، وتنوعا في العقائد الإسلامية، في فهم علم العقائد، أنا بالنسبة لهذا عنده مشاكل منهجية، لأنه إذا لم يقر بخلاف الفقه سيرى ما هو عليه من الفقه هو السنة والباقي مبتدع. إذا كان يعتقد أن المسائل الخلافية الفرعية في علم العقائد هو المسؤول عنها ونظرته معيارية، سيجعل الناس في بدعة، وهذه كوارث. لكن يجب أن نقر أن هنالك خلافا مقصودا، لو أراد الله للأمة أن تجتمع على كلمة سواء لأنزل الله الدين كله محكما، ولكانت الآيات كلها محكمات. طيب أين قول الله؟ شوف الحكمة الإلهية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ليكشف أهل الزيغ وأهل الضلال، لكن سيبقى في حالة تنوع في الفهم. من هذا الباب المهم أن نعيش فكرة الإسلام، أن الإسلام هداية ورحمة وإرشاد وصبر على الناس. قال الله تعالى لرسوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني يغفروا لمن؟ للمشركين، لا تعاجلهم بالعقوبة. اليوم في حالة اقتتال غير مقبول بين الفصائل الإسلامية، وفي ناس يعتدي بعضهم على بعض، هذا المذهب يعتدي على ذلك المذهب، هذا ليس الإسلام الذي نعرفه. الإسلام هو وحدة، هو تجمع، وتضافر القوى لا مانع أن نختلف الرأي، لكن تبقى المحبة. هذا هو التحدي، وهذا الأمر يسأل عنه أهل العلم، أهل الاختصاص، يسأل عنه أولو الأمر، هم المسؤولون عن ذلك، والناس تبع لهم. الله يجعلنا وياكم ممن يتحلى بالحكمة في تعلمه وتعليمه. طيب، كان في سؤال عن مساعدة فقير مريض هو من جنسية أخرى لكنه يحتاج إلى عملية، هل يساعد؟ طبعا يا جماعة، المسلمون ذمتهم واحدة، الجنسيات هذه أمر طارئ، إنما هذا مسلم وهذا فقير ومحتاج، خاصة أنه يجمع بين ابن السبيل وبين الفقير وبين المريض، فيساعد من أموال الزكاة بعد التحقق من حالته. طيب، هل للزوج أن يبيع سيارته لزوجته حتى يستفيد من هذا المال على يدين يقضيه، وهو يريد ليبقى استعمال السيارة؟ ما في أي مانع إذا باع السيارة لابنه لزوجته بيعا حقيقيا، بكون السيارة تملكها المشتري، والمشتري الذي تملك السيارة أذن للبائع أن يستعملها، وهذا يكون بين الإخوة، يكون بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الأباء والأبناء، لا حرج في ذلك أبدا، يعني هذا مخرج جيد. طيب، كان يسأل أحد الإخوة حول أنه سمع مني كلام حول البطاقات الائتمانية والأصل الابتعاد عن البنوك التجارية. صحيح، السبب الأصل في المسلم الكرام أن يعين على الخير وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، إلا لمن كان مضطر لهذا. إذا مش مضطر نقول له عندك بدائل، إذا كانت هنالك بدائل موجودة في المصارف الإسلامية فلما لا تذهب إليها وتستفيد من تلك المزايا. المضطر ما عنده مشكلة، بعض الناس قد لا يفتح له حساب إلا في بنك معين، لو استفاد بشرط عليه أن يلتزم أن لا يصل إلى فترة دفع الغرامات عند التأخر، بده يستفيد من الدفع ويلتزم بالدفع آخر الشهر في الفترة المسموح فيها حتى لا يقع أي مخالفات، هذا أمر مهم. طيب، كان هنا في سؤال حول السفر، مسافر لمدة 4 أيام هل يجمع ويقصر؟ نعم، هل القصر والجمع للمسافر 4 أيام خيار ورخصة، له أن يقوم بها وله أن لا يقوم بها، خيار لك أن تجمع وتقصر، ولك أن تجمع بدون قصر، ولك أن تقصر بدون جمع، ولك أن تصلي الصلاة التامة في وقتها. طيب، أخي أبو سعيد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ورد عليك.
2: سؤال شيخ.
1: تفضل.
2: احنا يوم الجمعة صلينا الفجر،
1: نعم،
2: قرأ الإمام في السجدة سورة السجدة،
1: نعم،
2: في الركعة الأولى يعني وخلصنا الركعة الأولى، في الركعة الثانية قام، طبعا احنا كل المصلين ما انتبهناش انه قرأ الفاتحة ولا لا، بدأ من عند تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
1: طيب، ما هو بده يكمل الركعة الأولى لسه،
2: ما هو كمل الركعة الأولى.
1: هو ألم يسجد هنا؟
2: سجدنا سجدة وقمنا. طيب، وكمل الركعة،
1: خلص ممتاز،
2: هاي كملت. هسه في الركعة الثانية قرأ من أنت تتجافى جنوبهم، احنا قلنا بجوز بعاد الأمور هاي.
1: هلأ أنا بدي أفهم شغلة، الركعة الأولى ألم يسجد سجدة التلاوة؟
2: سجد
1: لما رفع كاملة. من سجدة التلاوة ماذا قرأ؟
2: نعم، كمل تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
1: طيب، هاي طيب ممتاز، هيك صح، هاي الركعة الأولى. طيب، والثانية؟
2: الركعة الثانية قام وبلش من قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
1: يعني فكر انه بده لازم يقراها. طيب،
2: المهم وجاب الركوع والسجود كاملة،
1: وما ذكرته انك لم تقرا الفاتحة
2: ولا واحد ذكر.
1: طيب، وانتهت الصلاة؟
2: انتهت الصلاة.
1: ماذا قال بعد ما قلت له انت لم تقرا الفاتحة في الركعة الثانية؟
2: لم تقرا الفاتحة، اللي قال له عيد الصلاة وشغلات، راح قام عاد الصلاة كاملة.
1: الشيخ عاد الصلاة بكم ان شاء الله كمان بالسورتين للكبار.
2: لا، عاد الصلاة بقول هو الله واحد
1: على كل حال،
2: يعني سلق ينسلق.
1: طيب، يعني قصدك لو لم يعد الصلاة هل صلاته صحيحة؟
2: أي واحد ثاني شيء يعني بجيب ركعة.
1: طيب
2: ماشي. لو لم تكون صلاته صحيحة مش لازم يجيب ركعة بدال الأولى؟
1: ماشي، في أكثر من مذهب سأعطيك يا أبو سعيد، تكرم.
2: يعني عفوا، على المذاهب المالكية مش شرط.
1: على المذهب الحنفي صلاته صحيحة 100%، ولا محتاجين شيء، وانا لو كنت موجودا لقلت صلاته صحيحه لانه قرات
2: الفاتحه الشافعيه، لانه معظم مع الشافعيه.
1: نعم، الاصل كان ياتي فقط بركعه ويجلس سهو.
2: ويسجد أو يسجد
1: السهو. هذا الأصح. إذن إما أن يلتزم إما أن يأخذ بالمذهب الحنفي تخفيفا عليه وعلى الناس، وإما أن يأخذ بالشافعي صلاة صحيحة، وإما أن يأتي بالمذهب الشافعي فيأتي بركعة ويسجد للسهو، أما الإعادة خطأ، ولكن عاد كويس احتياط هذا. بارك الله فيك.
2: هو عادة شيخ، يعني زي ما بتحكي كيف سلك الصلاة سلك الله واحد وعلى السريع.
1: على كل حال يعني سأجيبك تفصيلا أبو سعيد. أشكرك يا سيدي. أبو ليث تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله
3: يا دكتور. عندي سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل.
3: هلا بسألني ابني الصف الثالث إنه كل الإنسان بني سيدنا آدم، تمام؟
1: كيف أبناء إيش آدم؟
3: أبناء سيدنا آدم. نعم
1: طبعا.
3: طب وسيدنا آدم
1: ماله؟
3: يعني سيدنا آدم بني من يعني هيك بسألني.
1: ما في بني، أنت مش عارف تجاوب. الله خلقه. لو ضليتها بيسموه الدور والتسلسل، انك لو ضليتك تسال انت عن انت مثلا عندك ابن، انت ابوه والك ابو ابو ابو، كلكم راح ترجعوا الى اباء حتى تصلوا في النهايه لنقطه، وانا مثلك الى ادم. عندنا نقول خلقه الله بيديه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق الله تعالى.
3: جواب صراحة يعني.
1: لا لا هو هذا الجواب، هذا الجواب. بارك الله فيك. طيب أشكرك أبا ليس، كون مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال الاجابات. السؤال الاول يمكن نستفيد منه منهجيه عند بعض اهل العلم وهي بصراحه مقبوله، ان الانسان يلتزم بمذهبه وهذا هو الواجب، لكن اذا حصل منه خطا فلو انه اخذ بمذهب اخر لا حرج في هذا، ليس على سبيل التخفف ولا التلاعب، ولكن هكذا حصل. ومثل هذا يحصل في الحج كثيرا، عندما مثلا يترك والله الرجم بعد الزوال ويأخذ مذهب من أجاز قبل الزوال. ونفس الفكرة قراءة الفاتحة، إما أنه ركن أو هي واجب عند الأحناف، لو اكتفى بما فعل صح ممكن كان يسجد للسهو، لو أعاد الركعة أفضل، أما عاد الصلاة يعني فيها إشكال. أخي محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله، تفضل سيدي.
1: أسألك سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
1: لما ربنا سبحانه وتعالى خلق أبونا آدم عليه السلام، خلقه جنة الآخرة أو جنة الدنيا؟ لأنه البعض يقول جنة الآخرة، وإن كانت جنة الآخرة هي كيف ربنا سمح لإبليس أن يدخل الجنة ويطغى سيد أبونا آدم يأكل من الشجرة، والبعض يقول لا الجنة في المنطقة عالية في الدنيا.
0: دليل
1: على ذلك أنه في سورة الكهف وضرب لهم برجلين جعلنا حاتم جنتين.
0: طيب.
1: فما كانت الدنيا ولا الآخر بمعرفة يعني.
0: طيب. قرأت فيها شيء ولا مجرد انطباعك؟ قرأت فيها شيء؟
1: لا أنا عندي يقين إنه جنة الدنيا، بس البعض بيقول لك الآخر.
0: طيب ماشي، تكرم محمد سأجيبك وعمل. أشكرك يا سيدي. أخي أسامة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله
2: في البرنامج.
0: الله حيك. تفضل.
2: دكتور بس في سؤال. في عندي ابن تقريبا صف سادس سابع، فهذا الولد دائما على التليفون اللي هو الالعاب هاي الببجي والمش عارف شو الالعاب الالكترونيه.
0: لا خطيره هاي كثير.
2: طيب خطيره جدا. هاي الالعاب بيحط عليها مثلا سكنات او يعني بيشتري عليها مثلا سكنات والعاب.
0: شو
2: يعني
0: شو سكنات قصدك يعني؟
2: بيلبس الشخصيه خلينا نقول. هاي بيدفع عليها فلوس مقابلها 3 دنانير بطاقه 4 دنانير حسب يعني قديش حق اللبس هذا. فبعد فترة بصير عليه مشاهدات، يعني مشاهدات مثلا على نفس الشخصية هاي اللي بلعب عليها.
0: طيب.
2: فبيجي عروض مثلا لبيع هذا الإيميل، لبيع هذا الموقع تبعه، فمثلا 50% حسب يعني قديش بيكون عرضه يعني. فهل هذا حرام؟
0: والله احنا قبل حرام والحلال، أليس في إشكال اللعب الإلكتروني الآن وتضييع الأوقات والتأثير السلبي طبعاً على الأطفال؟
2: طبعا حتى على كبار
0: الزار
2: هذا صار
0: مصيبة.
2: هذا
0: سأجيبك يا أخي.
2: الله يجزاك خير. أشكر.
0: دكتور شكرا. أبو عبيدة تفضل سيدي.
3: الله
0: يعطيك العافية. الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل
3: دكتور. هسه والله بدي أسأل سؤال يعني راح استفيد منه ناس كثير بالنسبة لإني بدي أشتري سيارة.
0: طيب
3: هسه دكتور بتعرف أنت لما تشتري سيارة ما في عليها مخالفات بتدفع تأمين 78 دينار، إذا اشتريتها عليها لو مخالفة واحدة تدفع 108. هسه انا سؤالي
0: بس المخالفة على على على مالكها مش عليك المخالفات صح؟
3: المخالفة دكتور مظبوط بدفعها هو، بس هسه الان انا لما بدي ارخص لي بدفع تامين 108 دنانير. هسه انا سؤالي من 78 ل 108 حوالي 30 دينار.
0: طيب
3: مين لازم يدفعهم انا ولا هو؟
0: والله بكم الاصل عليه هو مش عليك. هلا الاصل المخالفات هو يتحملها.
3: وصل دكتور الفكرة.
0: واضح بدكم تتفاهم انت وياه. هو قال لك انه في عليه مخالفة صح؟
3: حكالي قال لي عليه ودفعها.
0: هلا هو دفعها.
3: انا لما ارخص بدي ادفع 108.
0: بدك تتفاهم انت وياه، يعني ممكن يعمل لك خصم على سعر السيارة. تتفاهم انت وياه بكل وضوح انه انا بدك تخصم لي الزيادة اللي رح تكلف على الترخيص، مش الترخيص على التسجيل.
3: نعم
0: عليك بدك تتفاهم انت وياه. اذا تفاهمت احنا ما عندنا مشكلة
3: دكتور. والله بعد انك دخلت على مسجد الصف الاول بيتصلوا بباب سيكوريتي وعادي وبيكمل الاخر، هل يعتبر فاصل او لا؟
0: لا لا لا هو من المسجد، حتى الفواصل بالمساجد تعتبر. بارك الله فيك. حياك الله. شكرا لك اخي. اخي عامر تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل.
4: الله يسعدك دكتور.
0: حياك الله. وانتم
4: دكتور سؤال. انا تقريبا لي 3 سنوات يعني الحمد لله بفضل رب العالمين بصوم 2 وخميس يعني ملتزم فيها صيف شتاء يعني كل
0: الحمد لله
4: مدار السنه.
0: ممتاز.
4: بس سؤالي لاني سمعت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وصف احد الصحابه في صيامنا 3 البيض وصلاه الضحى ومش عارف الوصيه الثالثه
0: اللي هي الوتر. صلاه الوتر والضحى.
4: سؤالي انا اللي هو يعني الافضل اني اصوم ثلاث ايام البيض ولا
0: اثنين وخميس. يعني كلا اثنتين سنن ثابته، هاي سنه وهذيك سنه.
4: يعني بصراحه يعني
0: والله ما في مفاضله بينهم. اذا بتتمكن تصوم الاثنين والخميس، واذا ما بيجي الايام البيض في الاثنين وخميس بتصوم الثلاث ايام البيض، بكون اخذت السنن الكامله وانت مش ملزم فيها. فاما ان تاخذها كامله او ان تتخير منها، وانت بالخير. بارك الله فيك.
4: ممكن
0: يعني كثير علينا صوم الاثنين والخميس. لا ما هو طلع الاثنين والخميس، الاثنين تحديدا او الخميس ممكن تيجي في اي احيانا في ايام البيض، صح؟ ممكن اكل حق الخيار لك، احنا بنقول هذه سنن الخيار لك فيها من غير الزام. بارك الله فيك.
4: انا يعني الحديث النبوي انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالصيام
0: وكذلك هو أوصى بالأيام البيض وكان يصوم هو الاثنين والخميس، فهذا له دليله وذاك له حجته، فالخيار إليك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيك. أشكرك يا عامر. إحنا في قضايا السنن عندما تكون ثابتة ما من ميز بينهم، قول هي كلها سنن مقبولة، اللي يتمكن من أدائها كلها هنيئا له، من بعضها جزا الله خير، ولو ترك وراوح مرة شهر يصوم كذا هذا من الأمر الجائز، ما عندنا مشكلة. أخوانا قضايا الشراء والبيع بدا تفاهم، وهذا يحصل أحيانا لما يكون في غرامات في مخالفات إما في البناء وإما في السيارات، بدك تتفاهم مع البائع تماما هذه النقط، إنه هذه المبالغ الإضافية من سيتحملها، تحملها أنا ولا تتحملها أنت ولا تنقص لي من الثمن، تتفاهم عليها. والله أنا في شك من هذه الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية الأصل إنها الآن مهلكة، مضيعة وقت، إذا فندخل نقول لك والله يجوز على اعتبار، لا، أنا أرجح عدم لعب هذه الألعاب التي تضيع الوقت وتضيع العلم وتضيع الثقافة وتشتت الذهن، ومن ثم كل ما يلحق بها الأصل ألا يكون، بس باختصار ألا يكون. أنا أتساءل مع أخي محمد الذي سأل عن جنة آدم التي أخرج منها، يا ترى أهي في الجنة أم في النار؟ أتساءل معك، ما هو الأثر العملي الذي ينبني على هذه الفكرة؟ ولا شيء. فهي بيسموه من الترف العلمي، يعني لو رجحنا إنها السماء أو الأرض لا يتعلق بهذا شيء. أغلب علماء الإسلام على أنها جنة عدن، جنة السماء، ولا تقيس، لا تقيس ما علي ما في أرضنا هذه الأيام على ما في السماء في المشهد الأول مع آدم عليه السلام. لكن بعض أهل العلم رجح أنها في الأرض، استدلالا بالآية اللي ذكرتها، وآية كذلك أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين في سورة نون. فهذا مسألة ما فيها أي خلاف، ما فيها أي أثر عملي. أغلب أهل العلم قالوا أن الجنة إذا أطلقت فالمراد بها جنة عدن، وليس ذلك ببعيد أبدا، لأنه إبليس كان من زمرة الملائكة، وهذا المشهد الأول يعني الله تعالى أطلعنا عليه حتى يكون عصمة إلنا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وسورة الأعراف بينت يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الآن هل هي جنة السماء؟ ممكن، هذا الأرجح. جنة الأرض رأي بعض أهل العلم، ولا ينبني على ذلك أثر. لما سألتك هل قرأت فيها، لو قرأت ستجد أن لكل فريق أدلة، أنت الآن اعمل بترجيحك. بالنسبة لنا ما عندنا أي مشكلة. بعث لي أحد الإخوة سؤال حول الرسم العثماني، إنه هل يمكن أن نكتب مصحفا يعني بالرسم الإملائي العادي؟ طبعا لا يجوز، هذا مسألة إجماعية. رسم العثماني هو المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أصلا مصحف أبو بكر عمر، ومصحف أبو بكر عمر يعود إلى الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله عليه السلام. هل هذا يمكن تغييره؟ لا يتغير إطلاقا، من فضل الله هذه منطقة إجماع، أجمع المسلمون في كل العصور على هذا. إنما ممكن يتخفف في كتابة بعض الآيات على اللوح مثلا، بدك تكتب على اللوح مثلا لها الطلبة المبتدئين، لا مانع أن تكتب لهم بالكتابة الإملائية، ولما يكبروا شوي تقول لهم هذه كتابة إملائية وهذه تختلف عن الكتابة القرآنية. ومدام من فضل الله أن أطفالنا يقرؤون كتاب الله رح يواجه الطفل وهو ذكي. طب انت يا استاذ كتبت لي الصلاة باللام والالف، وهذه الصلاة نجدها في القرآن باللام والواو فوقها الف صغيرة، من علم هذا الطفل هذه كتابة خاصة لكتاب الله وهذه كتابة إملائية، والأمر سهل وما في أسهل من القرآن على الناس وخاصة على الأطفال. أما تغيير في دعوة كانت لبعض المفكرين في القرن العشرين لكتابة القرآن بالكتابة الإملائية ورفضت، والحمد لله أنها رفضت. قصار ما أذن له أن يفعلوا في مصر إنه المصحف وعنده موجود نسخة منه بالرسم العثماني، لكن بضع رقم واحد وتحت بكتب في حاشية الكتاب الإملائية، كلام مادة لم تنجح التجربة، مش محتاج إلى من فضل الله تعالى. بعثوا لي سؤال تفصيلي عن راتب ضمان، ويقولون كيف يقسم على الورثة؟ لا، هذا ليس ميراثا يا جماعة. الراتب الضمان هذا ليس مالا للميت حتى يورث، إنما هذه عطية من مؤسسة الضمان بالتوافق مع الحكومة، ويتم الاقتطاع هذا بطرق أو بحسبة خاصة. الزوج إلها شيء، البنات لهن شيء، ما لم يتزوجن ولم يعملن، الولد لسن 21 وبعدها بيطلع هذا، هذا قانون خاص، إذن هذا ليس ميراثا. الآن اللي بيستلم هذا المبلغ اللي هي الأم، فرضنا إنه الأم هي التي تأخذ الراتب كله، إن أحبت أن تعطي أولادها بالحصة الشرعية هذا حرية أو منها. إنما الآن هذا استحقاق لها، أرجو الانتباه إلى هذه القضية. طيب، كان في سؤال هنا حول قضايا العقائد، يعني في ناس شغلين في بعض القضايا المفصل الاعتقاد حول قضية التجسيم ووحدة الوجود. يا جماعة هذه قضايا علمية، الأصل أن لا تطرح على العامة. صدقوا أن العلماء عندما كانوا يكتبون قديما كانوا يكتبون للعلماء، والله يعني كل من كل اتجاهات، العالم إذا كتب في قضية عقدية إنما يكتب، حتى كتبهم في الفقه والأصول هذه ليست للناس، هذه للعلماء. العلماء بيفهموا الخلاف ويقدرونه ولا تختلف قلوبهم. الآن تحول هذا الميدان العلمي الخاص إلى ميدان بين الناس كارثي، بصير الناس يفهموا عن فلان إنه مجسم، هو لو كان يعتقد العالم الفلاني إنه مجسم أيكون مجسما؟ موضوع بدون إنصاف. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا موضوعات السنن الكرام متروكة للناس يقدرونها كما يشاءون، كمن يسأل عن أبواب الخير أين أقدم هذا المبلغ؟ في الطريق الذي تريد. إحدى الأخوات كبيرة في السن لبست الخمار اللي هو غطاء الوجه سنوات طويلة، ثم لما بها مرض وهي إلى رغبة أن تخلع هذا الخمار لأنها تتأذى من ذلك، فهل تأثم؟ قطعا لا تأثم. السبب هو ليس بواجب أصلا، نعم بدون مجاملات، أصلا غطاء الوجه هذا مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن هذا واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت تعمل شيئا تطوعا ثم خلعته، لكن الإلف العادي هي اللي بتخلي الحرج، أنه اعتادت واعتاد الناس عليها، فمن هذا الباب إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله. ما هي مفهوم التنمر؟ ما هي مخاطره؟ والله يا دكتور معن هذا موضوع خطير، يعني هو تنقص الناس. ربنا قال الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، داخل في السخرية والاستهزاء. وقال في الحديث النبوي الصحيح كفى يعني حسب المؤمن أو حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تحقير تنمر ما بيجوز ولا بحال الأحوال. طيب هنا يقول ابنتي تقول السائل لا تصلي ولا تريد أن تتحجب، ماذا أفعل؟ استعملت مع جميع الأساليب، على كل حال مصرعة موقفة. مثل هذه الفتاة يجب أن نعلم ما ظروفها، ما هي أفكارها، ما الذي جعلها تتمرد، لعل هنالك مؤثرات. والآن هناك تجارب كرام، أنا أنصح في هذا الزمن حيث اتسعت فيها المعلومات وكثرة المتكلمون والمتحدثون والمؤثرون، فبدنا نبحث عن أهل الاختصاص، نلجأ لأهل الاختصاص في هذا، إما شرعي وإما سلوكي، ما هي الوسائل حتى نزحزح هاي الفتاة عن مواقفها. قضية الإيذاء والضرب والتقييد هذا لن يجدي، إذن بدكم تحاولوا لعل هنالك تأثيرا وأنتم لا تعرفون، بكم ترجع لها الاختصاص والله يكون، وخذوا الموضوع بحكمة وروية ضروري. إذا موضوع خطير، ما الحكمة؟ سؤال قرآن، ما الحكمة إذا أردت الله أن يحتفظ يوسف عليه السلام بأخيه وزيادة المشقة على يعقوب عليه السلام؟ لا، غير صحيح كلام. من قال لك الحكمة بزيادة المشقة على يعقوب عليه السلام؟ يعقوب من أول الأمر يعلم ذلك، إنما إلا حزن في نفسه يعقوب قضاء. إنما الآن الحكمة أن سيدنا يوسف كان يتعامل مع إخوته وهو يوحى إليه، أكيد لم يؤذن له في ذلك، كان في المقصود استجرار إخوانه، ولأنه هو والغاية أن يخضع إخوانه الحق وأن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا العوج الذي كان في أنفسهم، وتم ذلك لاحقا. إذن المقصود ليست المشقة على يعقوب عليه السلام أبدا، ولكن كان علاج لإخوانه بتفاصيل كثيرة. طيب هنا سؤال، وأنت تفتي بتحكي تفسير للدليل من صحابة وتابعي إن سمحت؟ طبعا فيه، طبعا أحيانا نذكر الأدلة وأحيانا يعني بدون أدلة، ولكن الأمر واضح يكون. يقول يختلف الأئمة الأربعة في فتوى واحدة، كيف يكون الجميع على الحق وكيف يكون الأمر وعكس الصحيح، وعلى أي منهم سوف يحاسبنا الله؟ سامحك الله، يعني سيحاسبنا الله تعالى على الأئمة؟ طبعا لا لا، سيحاسب الله تعالى على ما بلغنا من دين الله موجود في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صحيح. لكن الأئمة متى يبرز دورهم وأهميتهم؟ فيما اختلف فيه العلماء المتفق عليه. إذا لما نقول وجوب الصلاة وحرمة الخمر هذا حكم الإسلام، إنما الآن لما نأتي إلى مسائل تفصيلية، ما حكم الجهر بالبسملة، ما حكم تلاوة الفاتحة في الصلاة، هذه مسألة بين الأئمة الأربعة. الآن كل من له دليل هو معذور، المشكلة أصحاب الأهواء الذين يتكلمون من عندهم بدون زي اليوم مجموعة من العابثين اليوم بيتكلموا في قضايا بدون أدلة. السبب لأنه أصلا هم يسقطون السنة من الاعتبار، وهم لا يحسنون تفسير القرآن ويتكلمون ويخبطون خبط عشواء. يعني سمعت من يومين واحد منهم لطالما ذكرناه، هو عامل حاله أزهري وليس بأزهري، هذا مصطفى راشد، كان يتكلم عن الحج اللي النبي سمارس ينفي أنه النبي حج في مكة، ولوين حج؟ قال حج في سيناء. هل هذا كلام يقبل؟ هذا عابث، هذا يلعب في دين الله. طيب أختم حسام تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم. يعطيك العافية
0: الله
1: دكتور.
0: عافيك الله يبارك ستي. فيك. تفضلي.
1: سؤالين تجويد لو سمحت. لأ.
0: تفضلي.
1: أول سؤال بالنسبة للنبر، إحنا بندرس الآن بالنبر، من ضمن حالات النبر إنه في عنا بتجي معانا قلقلة الكبرى والغنة، هل القلقلة الكبرى والغنة بيلغوا النبر؟
0: أعطيني مثال على ذلك، مثل واق مثلا، أعطيني مثال.
1: يعني ثم وإن هذه فيها غنة كاملة، تمام؟
0: طيب.
1: هذه بتلغي النبر.
0: لا لا
1: هي
0: لا.
1: بتحق
0: لا لا مش يعني النبر ما له علاقة في الأشياء، له علاقة في تتابع الحركات. فقست قلوبهم، أنت بتقولي فقست قلوبهم ولا فقست قلوبهم؟
1: هي هذه السؤال الثاني اللي بدي أسأل عليه. أوه. فقست وفقعوا، لما قرأت صحيح. أنا صحيح. إنه زمن الفتحة على القاف لابد يكون كامل.
0: كامل.
1: حتى إنها
0: كلام صحيح، حتى ما يصير اختلاس. مثل يعدكم، مش يعدكم.
1: هل هذا نعتبره صح؟ هل هذا نعتبره
0: طيب.
1: نبر؟
0: طيب طيب سأعطيك الجواب. أما السؤال الأول أنا ما أعرف شو قصدك في الغنة والقلقلة.
1: يعني قصدي يعني القلقلة الكبرى لما بيكون عندي الحج الحق. لا. وجود القلقلة الكبرى هي تغني عن النبر.
0: طيب ماشي، تكرم سيدة تكرم حسام، أشكرك. يعني هالسؤال تجويدي ولكن سريعا، النبر هو مسألة خلافية بين علماء العصر الآن، بعضهم في حتى كلام كبير بينهم، إنما الصح إنه بدك تميز صيغة عن صيغة. مثلا فقعوا، احتمال واحد يفهم من فقع فبنقول له لا أعطيني تركيز شوي، فقعوا بين لي إنه هذا الفاء حرف عطف وليست من أصل الكلمة. فالنبر مسألة كثير دقيقة، صعب جزء نشرحها الآن، لكن نشرحها في حلقات التلاوة أحسن وأفضل. أما قضية الخلاف المذهبي، خلاف المذهبي كرام الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة ما قصدوا أن يختلفوا، ولكن الأدلة هي التي جعلتهم يختلفون. هذه المسألة لما يكون أدلة مختلفة أنا بالنسبة لي كلهم على خير، لكن هنا مهمتنا البحث والدراسة، واللي وجد حتى وجدت بعض أهل العلم كالإمام النووي، الإمام عز الدين، والإمام ابن تيمية، وكل هؤلاء لهم مذاهبهم. فإذا وجد الدليل الواضح من كتاب الله السلام ومن سنة النبي السلام تمشي مع اتجاه أحد الفقهاء غير مذهبه يأخذ به، وهذا هو الإنصاف. هي مسألة بتكلم فيها الحق. المهم يا كرام أن ننتبه إلى محددات الاتباع. النبي السلام رجل بعث بالرحمة المهدى وهادي ومعلم ويجمع شتات الأمة، وكان يريد أن يرفع الإثم عن الناس. الآن إذا لم نعش هذه المعاني من حياة النبي عيسى مكون عندنا قسوة. وبعدين بعض الناس سبب مشاحنات في العالم، بعض الناس ما عنده إلا القسوة على الخلق وإلا التنفير من الدين، ما بصح. أيها الناس قال إن منكم منفرين، فهل ممكن أن نقتبس من أنوار النبوية نبوة مثل هذه الرحمة والهداية والتوافق والمحبة مع اختلاف الرأي المسألة الفقهية؟ ما في مشكلة، الصحابة اختلفوا في كثير من التفاصيل، ولذلك اللي بيقرأ في كتب الفقه الكبرى سيجد خلاف المذاهب أصلا مبني على خلاف الفقهاء، عبد الله بن مسعود وأبي وزيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم كانوا يختلفوا في مسائل، ولكن ليس قصدا للخلاف، لكن الأدلة هي التي ساقتهم إلى هذا. أما الاحتكام قطعا سيكون إلى كتاب الله تعالى أصلا، ثم السنة النبوية، ثم اختلاف الفقهاء، هذا محترم مقدر. المهم أن لا تتلاعب بين الأهواء، من يتبع هواه في دراسة المذاهب لا، هذا مدان، وهتتبع الرخص سيجتمع فيه الشر كله كما قال الفقهاء. الله يفقهنا إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: المصور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه، يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي، فسلام

0: على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: يسعد مساكم يا رب، وتحياتي لكم وين ما كنتوا بتتابعونا بتسمعونا وبتشاهدونا على أثير حياة FM. وأيضا مساء الخير للزملاء الأعزاء، فريق العمل الموجود معنا في حلقتنا لهذا المساء. بالعادة تكون مقدمتنا في إطار برنامجنا، اليوم مقدمتنا مقدمة مختلفة، مقدمتنا مليئة بالفخر والاعتزاز، مليئة بالعنفوان والشموخ باللغة التي تحدث بها جلالة الملك اليوم عبد الله الثاني ابن الحسين. هاي اللغة اللي ما كانت في لسان جلالة الملك لوحده، هي كانت في لسان الأردن، في لسان هذا الوطن العظيم، في لسان مبادئه وقناعاته وثوابته العظيمة الممتدة على طوال السنين. حديث جلالة سيدنا لليوم نابع ليس بلسان جلالة الملك وحده، نابع من إرث هاشمي يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إرث متمسك بالوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إرث متمسك بالقومية العربية الإسلامية، متمسك بأن الأردن بلد يفتخر بثوابته، برسوخه، بشموخه، بلد يشبه بشموخه النخيل وبثباته الزيتون، بلد يتحدث عن قضايا الوطن العربي. تحدث اليوم جلالة سيدنا عن سوريا، عن لبنان، عن غزة، عن الضفة الغربية، وكأن هذه الأمة أو الوطن العربي ككل هو هم جميع الأردنيين. سيدنا احنا فخورين فيك ونفتخر فيك على مستوى العالم، نقول للعالم أن لدينا مليك إذا سكت يعلم الناس الحديث، وإذا تحدث يجبر الناس على الصمت، ملك يتحدث بلغة الواثق، بلغة الشامخ، بلغة الجبل العتيد الذي لا تهزه الرياح. اليوم احنا كالعادة فخورين بكل كلمة حكيتها جلالة سيدنا، بكل تلويحة لوحتها، بكل إشارة رسمتها من خلال هذا الكلام العظيم اللي كان اليوم. فلك منا كل الولاء والوفاء والانتماء، بيعة الأجداد والآباء وبيعتنا وبيعة أولادنا وأحفادنا كمان. من هون بدي أرجع لموضوع حلقتنا في هذا اليوم، زيارة جلالة سيدنا اللي كانت قبل أسابيع إلى محافظة إمعان إلى قلب الجنوب، واهتمام جلالة سيدنا بالجنوب واضح الملامح. حديث جلالة سيدنا أن يكون هناك نقلة حقيقية لإمعان، على أساسها وبفترة ليست ببعيدة تحركت الحكومة الأردنية بزيارة إلى محافظة إمعان، وبدأ الحديث هناك عن مشاريع رأسمالية تنموية حقيقية في على أرض الواقع في محافظة إمعان، 127 مشروع وحديث عن ربع مليار، يعني بنحكي 250 مليون، والتأكيد على توفير فرص العمل وأيضا الحد من البطالة وإيجاد مشاريع حقيقية في إمعان الشموخ عاصمة الأردن الأولى. اليوم حلقتنا مميزة أيضا بضيوفنا اللي موجودين معنا، سعادة النائب حسين كريشان وهو رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب الأردني، أيضا راح يكون معنا النائب يوسف الرواضي راح ينضم إلينا بعد قليل بإذن الله تعالى. سعادة الأستاذ حسين يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك،
0: وسعيدين جدا بوجودك معنا،
1: وأنا أسعد كمان ب ب ب وبمقدمتك الجميلة
0: الله يبارك فيك سيدنا،
1: اللي تنم على ولائنا وانتمائنا الدائم الراسخ لهذا البلد ولقيادة هذا البلد لنهج هذا البلد اللي دائما كان نهج معتدل، نهج يدافع عن قضايا الأمة، وهذا هو شغل سيدنا الشاغل وهمه الدائم الذي يسعى في كل زياراته سواء الإقليمية أو الدولية لإيصال وتوضيح موقف الأردن الثابت تجاه قضايا الأمة وأهمها قضيتنا.
0: نعم. الفلسطينيين.
1: نعم. نعم.
0: أول شيء سيدي مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا بك.
0: الآن معان معروف أنها بعيدة جغرافيا.
1: نعم.
0: عن مصدر القرار، عن العاصمة. نعم. عمان بعيدة خدماتيا، الخدمات فيها
1: لنتحدث في صراحة.
0: أكيد إحنا. بصراحة.
1: وبكل شفافية. معان ليست بعيدة بالمسافة، إنما قريبا. وقريبة دائما إلى وجدان الهاشميين، هذا ما لمسناه خلال زيارة جلالة سيدنا لمعان اللي تشرفنا فيها قبل تقريبا شهرين، وما صرح به سيدنا من هذه المحافظة، المحافظة العاصمة الأولى كما تحدث. فكما كانت معان بوابة للتاريخ، فلمسنا من جلال سيدنا بأن معان ستكون بوابة لمستقبل الأردن التنموي الاقتصادي.
0: نعم. بصراحة. نعم. بعد زيارة جلال سيدنا توقعتوا أنه تكون زيارة الحكومة بهذه السرعة؟ نعم أو لا، وبعدين ندخل على التفاصيل.
1: نعم.
0: توقعتوا أن الزيارة راح تكون بهذه السرعة؟
1: نعم، وما لمسنا من هذه الحكومة من يومها الأول وخلال هالسنتين الماضيتين ومن خلال اللقاء الأول الذي دعانا إليه دولة الدكتور جعفر حسان مشكور للرئاسة، اجتمع مع نواب الجنوب، اجتمع مع نواب الوسط، اجتمع مع نواب الشمال، وسمع من الجميع ما تحتاجه تلك المحافظات من مشاريع تنموية وخدماتية. وهذا نهج للمرة الأولى وبكل صراحة وشفافية أستطيع أن أقول محافظة أو عفوا حكومة تزور لتستمع وتعود لكي تنجز.
0: يعني الحديث اللي كان في محافظة معان من خلال الحكومة الأردنية لديكم ثقة بأنه راح يتم تنفيذه على أرض الواقع؟
1: ولمسنا من هذه المشاريع شيئا الآن، واستعد يعني على استعداد اني
0: طيب خلينا ناخذ فاصل، خلينا نرحب بضيفنا سعادة نائب يوسف الرواضي ايضا اللي وصلنا متاخرا شوي، عليك غرام التاخير سعادتك، تفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.
1: مرة أخرى يسعد مساك يا رب، ونرحب بضيفنا اللي انضم إلينا الآن سعادة النائب يوسف الرواضي نائب محافظة معان، موجود معنا على الهواء أيضا داخل الاستوديو. يسعد مساك يا رب.
2: أهلا وسهلا.
1: شرف أزمة
2: يا سيدي، جدنا نعمل
1: يا
2: بس هاي ظروف.
1: كان في سؤال لسعادة النائب حسين، نجير لك السؤال مرة أخرى بنعم أو بلا، بعد زيارة جلال سيدنا توقعتم زيارة حكومية سريعة لمحافظة معان؟ لسعادة النائب حسين قال نعم توقعنا، ما بدري توقعتم بهذه السرعة؟
2: بالتأكيد أينما وجد جلالة سيدنا تتبع الحكومة مباشرة لتنفيذ توجيهاته، وهذا يعني ما يلمس المواطن الأردني في كافة محافظات المملكة.
1: تمام. 127 مشروع.
2: نعم، هذا ما تحدثت عنه الحكومة.
1: راح يتنفذ 127؟
2: بالتأكيد إذا كانت الرؤية حقيقية يعني لدى الحكومة، فلا بد أن يكون هنالك إثبات لهذه الرؤية على أرض الواقع، وبالتالي إظهار هذه المشاريع على الحيز الموجود.
1: سألتك في شيء منها تنفذ ولا؟
3: للتوضيح، 127 مشروع ليست مشروع، بكل مشروع بحد ذاته هو مشروع قائم، هي برامج تنموية اقتصادية للبنية التحتية من شأنها أنها تكون رافعة ورافدة للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستشهدها محافظة معان خلال السنوات القادمة.
1: نعم، المبلغ مش على فكرة يعني ربع مليار جيد
3: للتوضيح.
1: تفضل.
3: هذا المبلغ ليس قيمة هذه المشاريع.
1: بالضبط، هذا اللي بدي أصله أنا.
3: أيوة، صار في لبس عند المواطن الأردني بأنه 127 مشروع وهذه هي قيمة هذه المشاريع، إنما هي قيمة النفقات الرأسمالية لبرامج هذه المشاريع. ولما أقول أنا نسبة الإنجاز 81%، ليس مشروع تم إنجازه بنسبة 81%، إنما هي 81% من نسبة منظومة
2: مجموعة المشاريع
3: والبنية التحتية اللي بتطلبها هذه المشاريع.
1: طيب خلينا نقول المشاريع 127 مشروع الآن لو تم تنفيذها أكيد هي فيها مجموعة فرص عمل، وهذا راح نحكي عنه. خلينا نقول التشغيل الغير مباشر، أو قديش راح تنعكس هذه المشاريع على معان كمحافظة بسكانها بأهلها بدكاكينها ببحاراتها بشوارعها بخدماتها؟ نعم. عندك سيد الجواب.
2: سيد العزيز، احنا لما بدنا نحكي على 127 مشروع مثل ما حكى سعادة الزميل، فهذا لا يعني أنه مشروع بمعنى أو بمسمى المشروع. التنمية بمجملها هي تعني مشاريع مختلفة متعددة على اختلاف الوزارات العاملة في هذه الدولة من خلال الحكومة. تحدثت عن موضوع الشمول في التنمية. بالتأكيد كل مواطن أردني وكل مواطن من خلال مدينة معان
1: راح يلمس الأثر.
2: بالضبط، راح يلمس الأثر، لأنه هذا المشروع هو تنموي لمعان على الخصوص وللمحافظات المجاورة. المشاريع التي ستطلق في المحافظة، سكك الحديد، الناقل الوطني، مشروع الروضة،
1: الميناء البري
2: والروضة الصناعية، واللي تحدثت الحكومة أيضا بأنه سيتم إيصال خطوط الغاز للروضة، هذا يخفف الكلف على المشغلين، وهذا يجذب الاستثمار، وبالتالي يحقق تنمية ويحقق فرص عمل لأبناء المحافظة بشكل عام. معان كانت عاصمة الأردن الأولى وستصبح عاصمة اقتصادية للمملكة،
1: وهذا ما نتمنى.
2: نعم.
1: هذا ما نتمنى
2: بالتأكيد.
1: سعادة النائب حسين،
3: تفضل يا سيدي.
1: كيف بدكم تضمنوا للي بتابعوكم الآن من محافظة معان؟
3: نعم.
1: إنه ما تكون الوظائف في هذه المشاريع العمال أهل معان
3: والوظائف الدائمة
1: والوظائف العليا ميد إن جوردن، يعني ما كيف بدك تضمن أو إنه يكون في فرصة لمهندسين معان للحاصلين على شهادات عليا للي إنه يكون لهم وظائف قيادية في هذه المشاريع؟
3: سيدي الكريم، سؤال مهم وفي غاية الأهمية واللي يطمئن المواطن في معان. اليوم ننتهج نهج جديد لتقييم المشروع. المشروع ليس بقيمته الرأسمالية أو بقيمته المالية. يعني أنا تحدث بالأمس عند طرح دليل الاحتياجات أمام مجلس الوزراء في معان بأن أحد المشاريع وبدون ذكر أسماء قيمته الرأسمالية كانت 135 مليون.
1: شو ليش بدون ذكر أسماء؟ طيب. شو المشروع؟
3: مشروع شمس معان الأول.
1: شمس معان الأول بالضبط.
3: القيمة 135 مليون. عدد الوظائف التي أمنها أثناء عملية الإنشاء من 1000 إلى 1500 فرصة عمل.
1: عمال
3: غير دائمة.
1: عمال.
3: نعم.
1: عمال. تمام.
3: نعم. عدد الوظائف الدائمة بعد انتهاء المشروع وتشغيله 148 وظيفة دائمة وليسوا من أبناء المحافظة، من أبناء المملكة الأردنية الهاشمية.
1: احنا كلهم ابناء وطننا، ما عندنا مشكله، بس انا شوف مهندس معان صعب ياخذ فرصته في العاصمه عمان او محافظه اخرى.
3: جميل جميل.
1: الان زي ما بقولوا القدر قاعد بفور قدامه.
3: تمام.
1: فلازم يتغدى.
3: فيا سيد احمد، لمعالجه هذه الملاحظه ولمعالجه هذه الثغره وليصبح ابن معان قادر انه يوجد فرصه عمل وتكون دائمه في محافظته، لابد من شغلتين عندنا الان. احنا بطور طرح بعد الإغلاقات المالية التي ستنفذ بعام 27 العام القادم.
1: نعم.
3: اللي هي المشاريع الاستثمارية الكبرى اللي هو الميناء البري، السكك الحديدية، معانا التنموية الآن، وعفوا المجمع الصناعي الجديد الذي أقر مؤخرا وتم تحديد وتخصيص 135,000 دنم من هذه الأراضي للمجمع الصناعي التحويلي في مدينة معان. هذه المشاريع بحاجة لخبرات بالبداية، كفاءات علمية،
1: تمام،
3: تدريب، تمكين، وموائمة تخصصات ومخرجات جامعة الحسين وكلية مجتمع معان لتتلائم مع احتياجات هذه المشاريع.
1: تمام. حلو.
3: احنا الآن أمامنا 3 سنوات لحين الانتهاء من هذه المشاريع. طلبنا من القائمين على جامعة الحسين وكلية مجتمع معان أن نستحدث التخصصات التي تتلائم مع طبيعة الاحتياجات.
1: دورات كمان للي متخرجين للمهندسين.
3: جميل.
1: يعطيهم
3: جدا.
1: الدورات اللي تأهلهم بكفاءة عليا.
3: هذا جزء
1: أو زيادة.
3: كلامك سليم 100%. هذا جزء من اللي هو تأهيل الكوادر من أبناء المحافظة ليتلائم تخصصاتهم مع احتياجات المنطقة ومشاريعها. هذا واحد. ومن هو خريج أصلا ويحمل الشهادة وشهادته دون تدريب ودون مهارات تمكنه من إيجاد فرصة عمل، استحدثنا واقترحنا لاستحداث برامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتشغيل، مؤسسة التدريب المهني، كلية مجتمع معان، والكلية الجديدة التي
1: يعني
3: ستفتح.
1: منتبهين لهذه النقاط.
3: منتبهين لهذه النقاط.
1: وهذا اللي بهم.
3: وهذا من حيث أنه موائمة مخرجات جامعاتنا وكلياتنا لتتلائم مع متطلبات العاملين. لذا للوصول لتوطين هذه الوظيفة من أبناء المحافظة.
1: وهذا اللي بدناه.
2: نعم. من أصل التدريب أو من غاية التدريب والتأهيل ومن
1: طرق. وهذا اللي بدناه. طيب سعادتك، هلا إحنا من ولدنا ونسمع المينا إشي بحر.
2: نعم.
1: هلا مصطلح مينا بري.
2: نعم.
1: يعني إحنا اللي بجوز قاعدين نشتغل في مجال الإعلام اضطرينا إنه نبحث شو اللي بده يفيدنا فيه وشو الأشياء اللي ممكن نقدمها. بدي أسألك سؤال من شقين. أول شيء شو قبل شو الأثر؟ أهل معان عندهم معلومة شو معنى مينا بري وشو بده يقدم لهم، والمشروع هذا شو اللي راح يضيفه على معان؟
2: سيدي العزيز، احنا دائما أي مصطلح بدنا نسمعه جديد لازم أنه احنا نبحث فيه.
1: نعم.
2: يعني هذه طبيعة البشر. صح. نبحث في هذا المصطلح ونحوم حول ما يمكن أن يخدم هذا المصطلح ب أثناء تطبيقه على أرض الواقع، أن يخدم التجمعات السكانية ويخدم التنمية في محافظة معان أو في أي مكان آخر. الميناء البري هو مكان سيكون عبارة عن تجمع لكافة البضائع
1: بالسكة.
2: عدا عن السكة، هو حتى بالميناء البحري أي مواد، أي بضائع، أي مستوردات تأتي من خلال البواخر سيتم نقلها بواسطة القطار إلى هذا الميناء، ومن هناك يتم توزيعها إلى الأماكن التي ستذهب لها، وبالتالي سيحقق أيضا فرص عمل وسيحقق تشغيل أصحاب السيارات النقل والشحن.
1: نعم بده يصير فنادق، بده يصير مطاعم، بده يصير مليون شغلة غير.
2: عندما تتحدث عن التنمية فهذا يعني الشيء الكثير.
1: نعم. طيب الآن بساعتنا بحسين بقول لي تم تخصيص 132 ألف دولم و100 أراضي الصناعة. أراضي شو ما بدكم معان جاهزة 36% من
2: سيدي العزيز
3: محافظة معان 36%
1: يعني فيها أراضي
3: شاسعة
1: أنه تصنع مصانع الكرة الأرضية تجمعها. نعم. تجمعها
2: فيها. وهذا ما نتمنى، نتمنى أن تكون يعني المملكة الأردنية الهاشمية ومعان ومحافظات المملكة بيئة جاذبة للاستثمار من كل أنحاء العالم.
1: وهذا الحكي جلالة سيدنا أنه نحول معان لبيئة جاذبة.
2: بالضبط. وإحنا مع رؤية جلالة سيدنا إحنا نتمنى أنه كل المسؤولين أنهم يشتغلوا على جذب الاستثمار. إحنا بنطلع الآن وبنشوف أوروبا، أوروبا أصبحت بسبب الغلاء هي بيئة طاردة للاستثمار.
1: نعم.
2: هاي فرصة حقيقية أنه إحنا نستثمر هاي هاي الثغرة، وأنه نجتمع الأردن موقعها استراتيجي، موقع حساس، وموقعها يعني يؤهل بأن تكون الأردن
1: وربط الميناء البحري بميناء بري بسكة القطار
2: بسكة الحديد. احنا نتحدث أيضا عن سكة الحديد التي ستربط الأردن بسوريا وتركيا. يعني هذا شيء من ضرب الخيال كان لدى الأردن الآن أصبح واقع.
1: واقع.
2: فلماذا لا نستغل هذه الفرصة ونستغل الظرف الحالي وننجز بشكل كبير في هذه المشاريع، حتى أنه إحنا نقرب المسافة ونغلق الفجوة اللي بين المواطن وبين البطالة.
1: خلينا نقول الشريك الاستثماري.
2: وإحنا بنحكي عن بطالة سيد. نعم. البطالة بتفشي الأرقام اللي بتذكرها الحكومة الآن 21% وبترتفع ل 23%.
1: ساعتنا إحنا بدنا نعاود 21%. لا أكثر أتوقع.
3: 23% فاصلي بين الذكور و 27.9% بين الإناث.
1: بين الإناث. رقم مش بس مش بسيط.
2: مش سهل. مش سهل. 2% بطالة مش سهل.
1: لا والله إنك يعني أفلح.
2: أنا نعم. أنا بدي أنظر إنه لقدام أنا ما بدي يكون عندي بطالة. نعم. أنا بدي تشغيل، أنا بدي أخلق فرص عمل، بدي وظائف، بدي استثمارات، بدي الناس يعني تبطل تطلع إنه أنا وين أنا اليوم، شهادتي اللي أنا أخذتها قبل 16 و18 سنة ومبروزة بالدار أنا بدي أستخدم الشهادة. إن لم تكن في هذا المجال فأنا أستخدمها
1: على الأقل على مجال أنا أكون أملك عمل
2: قدام الخريجين قاعدين بيعانوا. نعم. وتخصصات إحنا اليوم حتى في مجال الطب اللي العالم قاعد يعني بتتزاحم عليه عندنا تقريبا بحدود 25,000 طبيب عاطل عن العمل، وهذا شيء يعني مؤلم، شيء مؤلم.
1: ساعتنا بحسين دائما بقول لك إذا بدك تحقق النجاح لابد أن تضع مواعيد زمنية.
3: تمام.
1: الحديث العظيم عن هذه المشاريع في خارطة زمنية له ولا
3: مع نهاية عام 27 سيتم جميع الإغلاقات المالية لمشروع اللي هو المتكامل السكك الحديدية مع الميناء البري
1: 2027
3: مع معان التنموية، وهذا هو مشروع ليس مشروع منفرد إنما هي منظومة لوجستية وجمركية وصناعية متكاملة ستصبح وسيتم بنائها على 4,000 دونم تم تخصيصها في وقت سابق لهذه الغاية. نتحدث الآن عن هذه المنظومة اللوجستية والجمركية. تعلم جيدا بأن أهالي معان والرئة التي يتنفس بها المجتمع في معان هي قطاع الشحن، فقطاع الشحن هو شريان الحياة في محافظة معان بكافة ألويتها. نعم. وجود الميناء البري ووجود السكك الحديدية ووجود المراكز الجمركية والصناعية المتكاملة ستنهض من محافظة معان، وليس فقط في معان إنما في ستنهض في الاقتصاد الوطني الأردني، وهذا ما يعول عليه هذا المشروع، وسيؤمن من 4,000 إلى 6,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
1: من 4,000 إلى 6,000 مباشر وغير مباشر.
3: وغير مباشرة.
1: تمام.
3: يعني المباشرة هم الأشخاص المعنيين في موضوع التخليص والمناولة والتشغيل والإدارة، سواء كانت اللي هي المناولة والتشغيل على مستوى الميناء وصيانة وإدامة وديمومة عمل السكك الحديدية،
1: نعم،
3: والتحميل والتنزيل. الغير مباشري هي الخدمات المعنية في إدامة عمل هذه الشاحنات، هذه القطارات، هذه المنشآت اللي راح تكون موجودة في معان لتخدم هذا القطاع الكبير. يعني مثال بسيط، الميناء الأربعة في رصيف أربعة الآن في منطقة العقبة هو عبارة عن مركز جمركي،
1: صح،
3: مركز تخليص، نعم، ومركز تخزين للبضائع. الآن إذا اشتغل القطار وربط القطار هذا مع منطقة معان الشيدية، والشيدية ب 42 كيلو مربوطة مع معان التنموية، إذن سيكون منظومة كاملة متكاملة من شأنها توفر الوقت، تزيد المناولة، تقلل تكاليف النقل، والتي ستنعكس إيجابا على أي
1: على الأسعار بشكل، نعم،
3: على أي استثمار،
1: لما يكون في عنده نقل معتدل التكاليف بسرعة وجودة،
3: نعم،
1: عالية،
3: نعم.
1: طيب، نعم، هلا سعادتك، معظم أو خلينا نقول فئة كبيرة من أهل معان يعتمدون على قطاع النقل كمصدر رزق لهم،
3: نعم،
1: راح يتأثروا؟
2: أتوقع أنه راح ينتعش اقتصاد
1: الشاحنات،
2: نعم، يعني راح يكون عكس ما يتوقع أصحاب النقل،
1: يكون إيجابي كيف بالله وضح لي،
2: لأنه راح يكون مركز انطلاق الحاويات أو توزيع البضائع راح يكون من معان، وبالتالي الكل راح يشتغل من هناك. الناس يمكن معتمد الآن بقطاع الشكل النقل مثل ما بتعرفوا على الشيدية وعلى نقل الفوسفات من الشيدية إلى العقبة. الآن كل البضائع التي يتم إنزالها في ميناء العقبة لكافة أنحاء الأردن وللمناطق أسواق فتحت مجاورة، وهذا يشجع سيد عزيز، هذا يشجع على أنه إحنا نسرع بالميناء البري أيضا.
1: هذا دوركم،
2: إحنا
1: هذا دوركم سيدنا،
2: إحنا والحكومة ما راح نقصر،
1: نعم.
2: وأنا
1: شايف في تناغم بينك وبين الحكومة، عجبني والله، يعني الأمور شايفها تمام بينك وبين الحكومة.
2: شوف، إحنا لما بنشوف الناس بتشتغل إحنا بندعم، ولما بنشوف في تقصير إحنا بنحاسب، فهذا دورنا،
1: نعم.
2: يعني
1: في عندي سؤال بدي اضطر أسألكوا إياه اثنين،
2: نعم.
1: أنا يعني في بعض الأسئلة لازم تقاس، هلا إحنا في عندنا مشكلة ترى، وأكيد أنتوا حاسين، إحنا من أيام عنق الزجاجة ومن أيام القادم أجمل، المواطن الأردني ثقته مزعزعة بالحكومة،
3: تمام،
1: يعني هو بحتاج أنك تحلف له يمين وبالكاد أنه يقتنع هذا الحكي بده يصير ولا ما بده يصير.
3: اسمح لي
1: أهل، خلنا أكمل لك السؤال. طيب، أهل معان واثقين أنه هاي المشاريع راح تصير وأنه هاي المشاريع راح تفيدهم، ولا لغاية الآن ما زالت ثقتهم بأداء الحكومة كما كان في عهد عنق الزجاجة والقادم أجمل؟
3: اسمح لي أجاوبك،
1: أنا بدي إجابة من الاثنين سيدي،
3: تمام. بداية أي مشروع هو سيدي تحديد الاحتياجات، ومن ثم اتخاذ القرار، ومن ثم التنفيذ. ولغاية هذه اللحظة المواطن لم ولن يلمس أثر هذا المشروع،
1: وهذا اللي بدي أصل،
3: ما لم يلمس المواطن الأثر من هذه المشاريع لن تتعزز الثقة في أي طرح، تمام، يطرح، وخاصة في مشاريعنا التنموية. لكن ما يميز هذه الحكومة عن سابقاتها بأنها كما تفضلت اليوم بداية حديثي زارت لتستمع وعادت لتقرر ومن ثم عادت لتنجز، وما الأمثلة اللي الآن سأطرحها ستكون يعني مقنعة بالدليل القطعي. بداية تم توقيع اتفاقية السنة الماضية اللي هو ربط مدينة معان التنموية والروضة الصناعية مع خط الغاز، تمام، الطبيعي، وكان شيء يعني ثيوريكال، خلينا نحكي، دولة الرئيس بالأمس وضع حجر الأساس لمحطة الغاز في معان التنموية. ماذا يعني
1: وابتدأ العمل فيها؟
3: ماذا يعني ذلك؟ يعني انخفاض 70% على قيمة فاتورة الطاقة. إضافة لذلك قدم دولة الرئيس والحكومة مشكورة لمجموعة والعديد من الاستثناءات والامتيازات لمدينة معان التنموية، وربطت هذه الاستثناءات وحجمها وكبرها بفرص التشغيل. من يعين 150 عامل في أي مصنع في أي منشأة صناعية سيحصل على 50% خصم على قيمة الأراضي. من يعين 250 سيحصل على 75% من قيمة الأراضي وفاتورة الطاقة. فهذه الحوافز
1: يعني فاتورة الكهرباء راح تنخفض عليه 75%. نعم. إذا شغل
3: الآن وقبل يعني وصول الغاز
1: فكر مثل
3: الآن وقبل وصول الغاز.
1: نعم.
3: منحت هذه المنشآت لأي مستثمر سيأتي إلى معانة التنموية ل 75% فاتورة الطاقة.
1: هذا فكر هذا فكر واعي
3: 100%.
1: الله يخلينا نسمع جواب إجابتك على السؤال اللي سألته. يثق أهل معان بهذه ولا لا؟
2: بالتأكيد سيثق بهذا.
1: سيثق حاليا لا.
2: مبدئيا الناس قاعدة بتطلع بتستنى.
1: بتستنى.
2: سيدي العزيز أنت يعني في أحد الأشخاص أراد أن يصبح مليونير فحلم، ثاني يوم فكر، بعد هيك خطط كيف بده يصير مليونير، ومن ثم بدأ العمل وبالتالي صار أصبح مليونير.
1: ما تعبنا وإحنا نحلم.
2: إحنا كنا بحلم. أجد زيارة جلالة الملك شدد على أنه يجب أن يكون هناك يعني
1: تنفيذ
2: عمل
1: فوري
2: واضح وجاد وتنفيذ لمشاريع من أجل التخفيف من حجم البطالة الموجودة. وبالمناسبة احنا نطلع إذا أردنا النظر بشكل عام فمعظم يعني موارد الدولة هي من الجنوب، ومعان كانت فترة طويلة هي مظلومة لأن الشمس معان موجودة بمعان، والبترة موجودة بمعان، والفوسفات بمعان، أيضا طاقة الرياح بمعان سواء كانت بالشوبك ولا بمنطقة الراجف. يعني عندنا موارد كثيرة لكن لا يوجد يعني نية حقيقية وصادقة لاستغلال هذه الموارد بشكل صحيح وسليم، وبالتالي توظف لخدمة الدولة ومخطب
1: لكن حاليا في حركة حقيقية.
2: بعد زيارات جلالة الملك وتشديده على العمل، أيضا تابعت الحكومة وضعت الخطط وبدأت بتنفيذ المشاريع من فترة بسيطة. الآن المواطن أصبح يعني من خلينا نحكي بالعام الماضي كانوا الناس يحكوا ويسألونا أنه وين المشاريع اللي بتحكوا فيها والحكومة والزيارات، وإحنا ما إحنا شايفين إشي ودائما كله شو وإعلام. لكن بعد ما بلشت المشاريع على أرض الواقع الناس يعني
1: متفائلة
2: تفاعلت بالضبط، وبلشوا حتى يحضروا حالهم أنه إحنا راح نقدم على وظائف وراح يصير في عندنا شوارع
1: استثمارات وراح يصير عندنا شغلنا الخاص اللي يكون بالمنطقة.
2: وإحنا لما نحكي عن الروضة الصناعية والحوافز اللي قدمتها الحكومة للمستثمرين، هذا يعني بيدعو إلى أنه يكون في نوع من التفاؤل والطمأنينة لدى المواطن بحيث أنه أيضا يدعم هذا المستثمر ويسانده وينجح المشروع عنده، لأنه كمان شوية المستثمر هذا راح يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة لأبناء.
1: وأنا عجبتني فكرة الربط بالأعداد.
2: ولما
1: وظف كذا بتأخذ كذا ووظف كذا بتأخذ كذا.
3: وإحنا سابقة.
2: وإحنا لما
1: أنا عجبتني فكرة الأرقام.
2: إحنا لما بنحكي إنه هاي المشاريع هي موجودة في محافظة معان، بالتالي تخدم معان وتخدم بادية معان على امتداد
1: مساحاتها. طيب. أنا بجوز يعني إحنا بجوز حكينا حديث تحت الهواء أنا وسعادتك وحتى سعادة النائب حسين، بجوز في بالمكالمة الهاتفية الأخيرة قلت أنا كلمة وأنا بقولها على الهواء ما عندي أي مشكلة، إنه يجب على كل نواب المحافظات البعيدة إنهم يستغلوا حكومة دولة جعفر حسان. الزلمة جاي بده يشتغل، فلذلك يجب إنه نحاول بديش أقول نستغله نستفيد من هذا الفكر اللي هو منطلق فيه بأقصى درجة ممكنة. المنطقة التنموية شو اللي متوقعين الاستثمارات تكون فيها؟ مصانع سيارات، مصانع طيارات، مصانع إبر خياطة، شو المتوقعين يكون موجود فيها؟
3: قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أريد أن أضيف على ما تفضل به سعادة الزميل المقدر، لا يوجد استثمار بدون بنية تحتية. فجزء من المشاريع 127 واللي 81
1: هي بنى تحتية لخدمة هذه المشاريع،
3: بنية تحتية لخدمة هذا الاستثمار، وهذه البنية التحتية بدأ يشعر فيها المواطن في معان وألويته. بالدليل قطاع النقل كان فيه له جزء كبير من هذه الحصة، قطاع التعليم كان فيه له جزء، قطاع الصحة كان فيه له جزء، قطاع المياه تمام كان فيه له جزء كبير. فما لم تكن هذه المنظومة والبنية التحتية الأساسية موجودة،
1: استثمار بدون بنية تحتية لا يمكن أن يكون موجود، لا يمكن أن يكون موجود.
3: فلذلك جزء كبير من تمويل المشاريع الرأسمالية في موازنة 26-27 كان موجه للبنية التحتية التي ستكون داعمة ورافعة لأي استثمار سيأتي.
1: طيب نستأذنكم فاصل إعلاني قصير وجهز لي إجابة على السؤال اللي سألناه، ماذا تتوقعون أن يكون في
3: ما هي المشاريع،
1: اللي راح تكون في المنطقة التنموية، شو طبيعتها؟ فاصل قصير وراجعين.
3: تمام.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: سعد مساك، وأنا ما بدي أكثر مقدمات لأن الوقت قاعد بأخذنا بسرعة. سيدنا بدنا الإجابة.
2: يا سيدي العزيز، من أهم المشاريع التي ستنفذ والصناعات التي ستشهدها مدينة معان ومعان التنموية اللي هي الصناعات التحويلية.
1: تحويلية.
2: ما هي الصناعات التحويلية؟ في السابق كان عندنا مصنع للزجاج. معان تشتهر بمادة السيليكا، والسيليكا تدخل في العديد من الصناعات، والسيليكا اللي موجودة بمعان نسبة نقائها 90.99،
1: جاهزة
2: بسلوة. يعني هي عبارة عن أنقى أنواع السيليكا الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وستدخل في صناعة أشباه الموصلات السيم كوندكتورز، بحاجة إلى تنقية فقط بسيطة. والآن مخرجات زيارة جلالة سيدنا لجمهورية الصين كان الحديث عن ما هي التكنولوجيا التي ستعمل على تنقية مادة السيليكا للوصول لأربع تسعات من النقاوة للاستفادة منها بصناعة أشباه الموصلات وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واللي هم بوردات التحكم. هذا واحد من،
1: يعني هي مشاريع جاي بوقتها، لأنه الآن تحولات العالم كلها بهذا الاتجاه، هي جاي بوقتها
2: 100%.
1: تمام.
2: الصناعات الثانية اللي نطمح وأن وتقدم بها اللي هو دليل الاحتياجات، أن يتم تحويل إقليم الشوبك إلى إقليم زراعي، أو عفوا لواء الشوبك إلى إقليم زراعي. الشوبك منطقة زراعية، وهيدي منطقة زراعية، المدورة منطقة زراعية، ومن الزراعات التي اشتهرت فيها منطقة المدورة اللي هي زراعة البطاطا التصنيعية اللي هي الفرنش فرايز. هل تعلم أن الأردن يستورد سنويا 120 ألف طن بطاطا مصنعة؟
1: احنا بنستوردها؟
2: نعم. طب من وين بنستوردها؟
1: ما هو موسم البطاطا طعموها للغنم المزارعين.
2: لحظة، نفرق بين البطاطا المائدة والبطاطا المصنعة.
1: ما هي البطاطا المائدة هم بحولوها لبطاطا مصنعة؟
2: لا.
1: ولا لا؟
2: لا، هم من نوعين مختلفين.
1: نعم.
2: تشتهر منطقة المدورة بزراعة البطاطا اللي هو المصنعة التي تستخدم في صناعة الشيبس، واللي هي البطاطا المجمدة اللي بتستخدمها كل
1: المطاعم.
2: عم نستورد سنويا 120 ألف طن سنوي. شوف كم حجم اللي هو العمل الصعب اللي عم تطلع من البرود،
1: خصوصا الشوبك.
2: نجحت هذه الصناعة في الشوبك، نجحت هذه الصناعة في المدورة، ونجحت هذه الصناعة في المدورة. الآن جاري البحث، أو بالأحفر جاري دراسة التوسع في زراعة البطاطا الصناعية وإنشاء مصنع للشيبس والبطاطا المصنعة.
1: نعم.
2: فإذا أنا هنا ما بزرع منتج، أنا هنا بعالج سلسلة متكاملة مترابطة،
1: وبتكون
2: من الأرض
1: للزراعة العمل أكثر
2: للزراعية
1: صناعية تجارية.
2: أشكرك.
3: طيب.
1: بدي أروح لك بسؤال على غاية كبير من الأهمية. حكيت لي بدي توضح لي أول شيء الموضوع اللي جزء مرينا عليه مرور الكرام، اللي هو موضوع الإعفاءات أو الحوافز للمستثمرين في معان، من ضمنها فاتورة الطاقة والكهرباء. شو كمان موجود، وأنتوا ليش تطمحوا كمان كعناصر جذب للمستثمرين؟
3: احنا بنطمح دائما، اي مستثمر بيطمح ان يكون فيه حوافز وميزات حتى يقدر ينجح في بداية مسيرته العملية والاستثمارية في اي مكان كان بالله. احنا الحوافز اللي قدمتها الحكومة هي توفير او خفض في الطاقة وفي اسعار الاراضي للمستثمرين، وهناك حوافز عديدة. احنا اللي بنطمح له ايضا انه يكون فيها تخفيض في الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعات اللي راح يتم من خلال هاي.
1: نعم. في حكي
3: يكون يكون يكون في يعني حوافز اكثر. بنعرف انه هاي موجودة، لكن انه يكون في حوافز اكثر، لانه انا عندي
1: يعني ممكن نصل لمنطقة اقتصادية خاصة
3: وابعد من ذلك.
1: ابعد من ذلك.
3: احنا بدنا نكون الصين الثاني
1: يا رب. والله
3: كيف ما كان احنا بدنا نكون الصين الثاني سيد.
2: المناولة
3: للإنتاج
2: للتصدير. نعم. هي عبارة عن تكاليف رمزية لتصنيع
1: يعني في حكي على هذا الموضوع.
2: نعم وهذا أقر مبارح.
1: أقر.
2: أحد قرارات مجلس الوزراء مبارح تخفيض نسبة المناولة بالنسبة للحاويات.
1: طيب بدي أسألك سؤال، أنت لو أنك مستثمر في عمان، والله أنا فكرت فيها، لو أني مستثمر، بس أنا ما فيش قروش أكون مستثمر، لو أني مستثمر ممكن أنقل استثماري باتجاه عمان مشان أستفيد من هاي الحوافز، هل ممكن انه بعض الاستثمارات اللي موجوده في العاصمه عمان انها تنتقل؟
3: هذه الحوافز يعني هي الدعوه
1: لل 75،
3: هاي الحوافز دعوه لكل المستثمرين بانه يفكروا، ما بدنا نقول ينقلوا استثمارات، اذا نقل استثمارات وبالتالي بده يخلق بطاله العمال اللي عنده بالضبط، لا احنا بنقول انه يوسع استثماراته يعني في مصطلح بديل بدل ما نقول انه يوسع
1: نسقته.
3: احنا بنشتغل مع المستثمرين وبنسوق يعني احنا بالرغم انه نواب لكن احنا بنشتغل تسويق لانه احنا عايشين معاناة الناس.
1: نعم.
3: انا وسعادته واصحاب السعادة اللي معي كنا جينا من رحم الشارع وكنا نعم. بين المواطنين وكنا موظفين في القطاع العام.
1: على فكرة والله النائب الحقيقي لا يملك من لقب من لقب سعادة للقب ولا هو ابن الشارع الاردني وابن الحارة الاردنية وهو اللي موجود على درج العاصمة عمان وهو اللي موجود ببيت الشعر بمعان. انا بدي اسأل سؤال وبجوز انكم يا خوفي انكم انتبهتوا لهالنقطة هاي، حطيتوا خطة لانكم تشتغلوا على هذا الموضوع اعلاميا على مستوى العالم ولا ما حطيتوا خطة؟ كيف بدكم توصلوا للمستثمرين اللي باوروبا واللي بالصين واللي بكل دول العالم انه صار عندنا هيك؟
3: انا من احكي عن نفسي
1: نعم
3: يعني دعيت احد المستثمرين اللي بيعمل بهذا بعدة استثمارات وعدة مجالات بتركيا واخذته معي على المنطقة، زورته كل مناطق المحافظة معان، زورته للشيدية، اخذته على منطقة الحسينية.

0: هو بيشتغل بأكثر من من من مجال بالزراعة بالصناعة، وأخذ فكرة كاملة. هو بالمناسبة أردني، مستثمر أردني ولديه حجم استثمارات كبيرة
1: موجود
0: جدا
1: في تركيا،
0: وعنده أربع من أكبر أربع المصانع موجودة بتركيا. تشجع وتقدم بعدة طلبات ومشاريع للحكومة، والآن يعني يسير بشكل متقدم في الحصول على التراخيص والموافقات. هذا المستثمر نقل الصورة لمستثمرين بأوروبا. أنا بداية حديثي قلت إحنا لازم نستقطب المستثمرين من أوروبا إلى الأردن، لأنه أصبح التكاليف
1: الحكي على بجهود فردي. أنت حكيت المستثمر،
0: هلا إحنا
1: أنا بدي المنتديات الاقتصادية، سويته خطة
0: بالمنتديات. إحنا مقبلين على عدة منتديات، وبالتالي هذا يقع على عاتق الحكومة.
1: احنا في عنا سوفكس بشهر 10،
0: لازم
1: في مليان مصانع، راح يكون مصانع على غاية كبيرة من الأهمية من كل العالم موجودين. الآن لازم يكون في خطة تسويقية لهذه الحوافز، تطرح على الأقل بداية
0: هذا
1: في سوفكس.
0: هذا دور الحكومة بضغط من النواب
1: بعض هم جزء
2: يعني بحكم أنا أترأس لجنة الصداقة الأردنية الأذربيجانية،
1: وبعدين أنت من رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادي
2: إضافة إلى ذلك.
1: تمام، وهذا كمان بصميم الشغل هذا.
2: الآن خلال زيارتنا لدولة أذربيجان ولقائنا مع العديد مع الفعاليات اللي خلال وجودنا في أذربيجان في باكو، يعني أحد المشاريع التي روجنا لها للأردن اللي هي الصناعة الدوائية، ووجدنا اهتمام منقطع نظير في الطرف الثاني.
1: حلو.
2: مهتمين في، فدوري كنائب ليس رقابي، ليس تشريعي وليس خدماتي، إنما كمان دوري كنائب أني أكون معزز لنهج واستراتيجية لتسويق بلدنا.
1: نعم.
2: وتسويق منتجاتنا. وزيارتنا لأذربيجان كانت في أربع محاور: الصناعات الدوائية مهتمين فيها، وبعد لقائنا من هناك كان في ترتيب لقاء بين رجال الأعمال الأردنيين المعنيين في هذه الصناعات مع رجال الأعمال المعنيين بالطرف الثاني. الصناعات الكيماوية والأسمدة مهتمين بإيجاد مصادر جديدة للأسمدة المعنية فيها زراعاتهم والطاقة النظيفة، وإحنا مهتمين.
1: تمام.
2: وشمس.
1: أنا معك بس
2: دورنا مكمل.
1: أنا بدي إنه يكون في لقاء بينك وبين وزارة الإعلام على سبيل المثال، بتجهيز مادة فيلمية، مادة توضيحية، اللي يصير كل ما يصير عندنا مؤتمر اقتصادي نقول يا عمي هاي.
2: إحنا تجاوزنا هذه المرحلة، كنا شركاء في وضع الرزنامة.
1: يا سلام.
2: الرزنامة الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية ل اللي هي مملكتنا الأردنية.
1: تمام. يعني أنا بدي كيف كل العالم عرف عن حفلة عمر دياب اللي بالعقبة، بدي كل العالم يعرف عن هاي الحوافز اللي موجودة حتى نقول للمستثمرين.
2: تمام.
1: تعالوا. المواطن بمعان متى بتتوقع يشعر بالحقائق اللي يعني بدنا لنهاية 27؟
0: هذا السؤال مكرر أخ أحمد.
1: حكينا عن الثقة.
0: نعم.
1: وقلنا أنه المواطن متفائل.
0: متفائل.
1: تمام.
0: وهو بدأ حقيقة يلمس هذا الحكي.
1: حاليا يلمس هذا الحديث،
0: وإن لم يكن هنالك يعني خلينا نحكي منفعة مباشرة بين المواطن وبين هذه المشاريع، يعني استفادة مباشرة، لكن هو يرى الآن بأنه هناك بدايات لهذه المشاريع، وينتظر بأن يتم الطلب من الشباب العاطلين عن العمل بأن يتقدموا. أتوقع أنه في عدة مشاريع بلشت الآن تطلب ويستفيدوا من خدمات الناس اللي موجودة هناك بشكل مباشر وغير مباشر، ويشتغلوا في الآن سكة الحديد، بدأت إزالة سكة الحديد القديمة، وإحنا شايفين. أنا اطلعت على مسار العمل فيها وزرتهم، وأنا شفت أنه في ناس قاعدين بيستفيدوا سواء بقطاع النقل، يمكن أخذت النقل شركة من
1: أبناء معان.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: أخذت النقل شركة من أبناء معان. هنالك أشخاص من الحاطنين العمل سواء من أبناء البادية أو من أبناء
1: بلشوا يشتغلوا.
0: نعم. بيشتغلوا مع هاي الشركة، وهذا يعني بيخلي المواطن يحس أنه فعلا أنا مقبل على مرحلة يعني مبشرة بازدهار الاقتصاد الوطني وبال توسع المشاريع والتقليل من البطالة، وبالتالي يعني بنطلع احنا جميعا بأن وبندعو المواطنين بأن لا يكون هنالك اي معيقات امام المستثمرين وامام الناس اللي جاية تشتغل، حتى انه احنا ما ننقل صورة

0: سلبية.
1: وهذا جدا مهم.
0: عرقل هذا جدا مهم. احنا بدنا نسرع في عملية الـ
1: يعني هو شوف أي تصرف خاطئ سواء بالإجراءات أو بال يعني ترى بصير
0: وقد ينقل صورة للأطراف الأخرى للمستثمرين اللي قاعدين بيفكروا أنهم يشتغلوا بهاي المنطقة أنه يكون في صورة سلبية عنده، وبالتالي أنه أنت بتعطل على حالك بفرص العمل وبتعطل على الناس الآخرين. لذلك احنا خلينا نكون متعاونين كأبناء مجتمع محلي، وأي شخص بيكون يعني قادر أنه يخدم بإيده ويخدم بالتعبير بإعلام، يعني أنه إحنا كمان نوسع. أنت حكيت قبل شوية حفلة عبر الدياب انتقلت كل العالم شافها، يمكن 20-50 مليون شافها بلحظات. إحنا كمان بدنا الناس اللي بمعان يعني
1: يشتغلوا على هذا الموضوع. صح، يا سلام عليك.
0: النخوة برضو كمان السوشيال ميديا تشتغل وتوضح
2: طبعاً
0: وتساهم
2: طبعاً
0: في الدعوة للاستثمار بمعان، وحتى انه احنا فعلا نكون عاصمة اقتصاد. انا قبل شوي حكيت انه معان تكون الصين الثانية
1: يا رب،
0: وفعلا انه ان شاء الله تعالى اللي تكون الاردن هي ومعان عاصمة الاقتصاد الوطني، وبالتالي نحن بنبطل نعتمد على المساعدات. طيب
1: بدي أرجع
0: الخارجية
1: لك، بدي أرجع لك بسؤال،
0: نعتمد على أنفسنا.
1: بدي أرجع لك بسؤال عن لواء الشوبك، بس قبل السؤال سعادة النائب حسين، الجانب الرقابي قديش مهم في تنفيذ هذه المشاريع، ونواب محافظة معان هل سيتولون هذه؟
2: يعني بداية حديثك أنه إحنا مكملين لبعضنا، نعم، والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة هي علاقة تكاملية يجب أن تكون، لكن لا يفقدنا
1: الدور
2: الرقابي. فالحكومة تقرر تنفذ، وأنا من واجبي أني أراقب وأحاسب إذا صار في عندي أي خلل
1: أو
2: أي تأخير أو تقصير. عودة على اللي تفضل فيه سعادة الأخ المقدر، تدأت 4 مشاريع جديدة وكبيرة في معان التنموية، في معان في المجمع الصناعي، جيفكو 2 صناعات كيماوية وأسمدة، المشروع التركي الأردني وقيمته 500 مليون، هذه الآن أنا بحكي مشاريع الآن قيد التنفيذ شغالة، مشروع البوتاس الأردني مع شركة الفوسفات وقيمته 1 مليار دينار وسيعمل على تأمين 400 فرصة عمل، وأنا بحكي معلومات دقيقة من مصادر موثوقة، والمشروع الأردني العماني الذي تكلفته 600 مليون وسيعمل على توفير 400 فرصة عمل. يعني خلال السنة هاي ومع بداية السنة القادمة سيتجاوز رقم العمال
1: فرص العمل
2: وفرص العمل ليصل 7500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
1: موجودات على أرض الواقع
2: في المجمع الصناعي للآن واقع، وقادرين أنه تستضيفك هيك يوم.
1: أنا بتشرف
2: معنا على الجنوب،
1: أنا بتشرف
2: ونشوف جيفكو 2 والمشروع التركي، مشروع البوتاس الأردني، ومشروع العمان الأردني، وهنالك مشروع جديد لصناعة الأسمدة الأردنية، استثمار جديد لم ينر نور بعد، اللي هو استثمار هندي مع شركة الفوسفات، وسيؤمن منتج made in Jordan، وسيتم تصنيع هذا تصدير هذا المنتج ليس بشكله الخام إنما بشكله المصنع.
1: ونهتم بالنقطة هاي، أنا عجبتني فكرة حتى موضوع البطاطا المصنعة إنه يكون مش بس تزرع في الأردن،
2: هي لا سلسلة
1: تكون
2: قيمة.
1: سلسلة إجراءات.
2: هي سلسلة
1: سيدنا
2: قيمة.
1: حكيت لي الوقت بداهمنا بشكل كبير، الشوبك بتقول لي في بعض القرى أصبحت فارغة،
0: هي منطقة طاردة. ليش؟ لأنه مش فيها استثمارات الشوبك.
1: طيب الآن
0: يعني الشوبك احنا لما بنحكي هي سلة غذاء ايضا تعتبر من سلة الغذاء والفاكهة الأردنية.
2: صحيح،
0: يعني تفاح الشوبك وصل لأمريكا، وصل لآخر القارة. لازم احنا نعتني في هذا في هاي المنطقة والبقعة الزراعية. وبعدين احنا سيدي عزيز ما بدنا كل شيء احنا نعتمد في على او ننتظر جلالة سيدنا، انه يعني انت رب أسرة وعندك اولاد وعندك، ما بتقدر انت توجه وتروح تشتغل برا وتجيب وابنك هذا ما بيشتغل وهذا عمل وقصر في دور. هذا اللي احنا يعني كنا لامسينه قبل حكومة جعفر حسان بصراحة وبكل شفافية. انا
1: انت في لك تصريح كثير غريب شوي عن هذا الموضوع،
0: وما زلت انا عند
1: انت شو حكيت،
0: انا ادافع عن الفكرة.
1: شو حكيت انت بعد
0: على اول سؤال الاخت المذيعة كانت انه ما هي افضل حكومة بعد حكومة وصف التل. وانا جاوبتها انه حكومه جعفر حسان وهي نعم. حكومه ميدان بامتياز
1: ربنا الله
0: والله يعني احنا بنحكي وإحنا. حكومه نعم. وصفي وحابس وهزاع وهذول ناس خدموا الاردن وقدموا دمائهم تضحيه لتراب الاردن حتى احنا نقدر نكون موجودين
1: احنا بدنا اياه
0: فاحنا ما بدنا نروح لهذا الجانب انت سالتني وعرجنا على هاي النقطه
1: اللي هو
0: وما زلت انا وما زلت
1: تمام.
0: ادافع عن عن عن ما ذكرت هي حكومة ميدانية بامتياز.
1: طيب اللي بدنا يا اللي بدنا يا
0: لا بخصوص الشوبك ومنطقة الشوبك يجب العناية بها من الجانب الزراعي. أقول لك
1: أنا بدي الحوافز الشوبك اللي طرحتوهن في المدن التنموية
0: تنطرح
1: حاولوا أنها تنطرح بالشوبك.
0: كيف بدنا ننطرح تنطرح بالشوبك دائما إحنا بننظر لفشل الآخرين يعني في عندنا عدة شركات تطوير في مناطق معينة فشلت بسبب سوء الإدارة بسبب انه والله انا ما بعرفك وانت تيجي هيك فجاه طب تنزل ببراشوت مسؤول عن عن
1: نعم
0: مسؤول عن عن هاي المنطقه الان احنا بدنا نحكي عن انشاء منطقه زراعيه او شركه تطوير شوبك وتكون شركه تطوير زراعيه ماشي بحيث انه هاي
1: نعم.
0: هاي شر موجود والله انا لا أنا ما شفت
1: دليل مو مسوي دليل
2: الان بدي احكي
1: مخيط معانا خياط يعني كل شيء مش مخلي
0: لما بنشتغل سيدي العزيز احنا لما بنشتغل احنا بهمنا وطننا وبهمنا ناسنا وأهلنا وبهمنا أنه الوطن يكون بخير وبأمان وبسلامة فبدنا نعتمد على حالنا احنا نبطل نعتمد على الآخرين
1: نعم.
0: يعني لازم يكون احنا اقتصادنا مبني على على ذاتنا وعلى انفسنا وحكيت في البدايه انه احنا ما بدنا نستنى جلاله سيدنا انه يضل يزور بالله ويرجع كمان بعد فتره ويأكد وانه عملته لا مش جلاله سيدنا يعني له سياسه وله شغل نعم واضحه وبعدين يعني احنا بدنا يعني نكون رحيمين يعني رحيمين في الوطن وفي الملك وفي الشعب لازم احنا كمان يعني نكون متابعين واي مسؤول يكون على رأس عمله اللي بتمناه من الحكومة وبتمناه من الآخرين أنه يكون هذا موجود في المكان المناسب يعني بقول لك الشخص المناسب المكان المناسب لا احنا بدنا اياه يعني يكون صاحب قدرة وكفاءة حتى نقدر احنا ننجح لكن انا بدي اجيبك بالواسطة وبالمحسوبية وبالمعرفة ولان وانت ما خالي الذهن وخالي
1: طيب احنا بعد ست شهور من نسوي حلقة ثانية أو لا خلينا نقول إذا الله أعطانا طولة عمرنا بداية 27 نسوي حلقة نشوف فيها معك دقيقة سيدي
2: من الميدان إلى القرار
1: نعم.
2: ومن القرار إلى التنفيذ ومن التنفيذ إلى التنمية وهذا ما ستشهده معان كمحافظة خلال 3 سنوات القادمة
1: نعم أنا أشوفه بدي أقول دائما الواحد بعد اللي له واللي عليه أنتم جزء بتعرفوني شوية بكون بعض الأحيان مع الضيوف لكن للأمانة أنا ضيوفي اليوم كثير سعيد فيهم لأسباب من ضمنها سعادة النائب يوسف أنا من رنيت عليه ربع رنة وهو ما رقمي مش عنده مباشرة بس قل لي بعث لي اللوكيشن وأنا بتشرف إني أكون موجود لأنه متحمس لهذه الفكرة سعادة النائب حسين أنا طلبت منه يكون معنا مداخلة هاتفية اعتذر مني قال لي لا ما بزبط مكالمة هاتفية أنا جايكو على الاستديو هذا الشيء بيعكس حرص حقيقي على إيصال الفكرة الواضحة فكرة اللي كلنا احنا معتزين ومنفتخر نعم. فيها بجوز احنا حكينا عن الأداء الحكومي احنا مع أنه يكون الأداء الحكومي بهذا الشكل ونطمح إلى الأفضل
2: نعم.
1: حكومة منطلقة باتجاه توجيهات جلالة سيدنا ومنطلقة بمشاريعها أيضا وأفكارها اللي قاعدة بتخدم المواطنين بشكل كامل كل الشكر سعادتك على وجودك
2: شكرا
1: معنا
2: شكرا يا سيدي
1: كل شكرا على وجودك معنا وشرفتنا
2: شرفنا فيكم شكرا لكم
0: قبل ما ننهي ونسكر كيف تصبح مليونير
1: لازم تحلم
0: خطط افكر وبعدين انفذ
1: احنا حلمنا وخططنا بس لغايه الان ما زبطت معانا
0: بدنا نصير
1: التقيكم ثلاثاء
2: هو كان ملياردير صار مليونير سيدي بس
1: التقيكم الثلاثاء القادم ان طول عمر في امان الله
0: شكرا
2: شكرا لك استاذي الكريم وعلى
3: على المحك مع احمد الفاعول.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 62 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحديث 1737 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب قوله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. الحديث 1738 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. سورة آل عمران. باب قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الحديث 1739 عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم. باب قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. الحديث 1740 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم. الحديث 1741 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الحديث 1742 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: السلام عليكم. تتجه أنظار العواصم وصناع القرار في المنطقة والعالم إلى نيويورك، حيث يحضر الأردن في قلب المحفل الدولي الأهم مع خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح المناقشة العامة للدورة 81. خطاب يأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، والمنطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا وسط تصعيد متسارع وحروب وأزمات متداخلة، فيما تبقى القضية الفلسطينية في صدارة المشهد السياسي الدولي. من هذا المنبر الدولي يحمل جلالة الملك ثوابت الأردن ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية والقدس وحل الدولتين ورفض التهجير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في المنطقة. فما دلالات هذا الحضور الأردني؟ وما الذي يحمله الخطاب الملكي من رسائل إلى العالم؟ وكيف استطاعت عمان أن تحافظ على موقعها كصوت عقل واستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل، والذي يعاد في 9:30 مساء معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومعكم من الإعداد والمتابعة عبد الله دعجة، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفينا معنا، نقيب الصحفيين الأردنيين الأستاذ طارق المومني، وأيضا أرحب بالباحث والأكاديمي المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حمزة العكيلة. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ طارق، بداية في هذا الظرف الإقليمي شديد التعقيد حقيقة، كيف تقرأ أهمية حضور الأردن في الجمعية العامة، وأيضا ما الذي يجعل الخطاب الملكي صوتا مختلفا في المشهد الإقليمي والدولي؟
1: مساء الخير أخي محمد. مساء الخير عليك وعلى جمهور المستمعين، ومساء الخير على صديقنا العزيز دكتور حمزة العكايلي. يعني عندما بدنا نتحدث عن موضوع مشاركة جلالة الملك في مثل هذه الاجتماعات في المنظمة الدولية، فاعتدنا على أن جلالة الملك عبد الله الثاني سنويا يشارك في افتتاح الدورة العادية دورة الأمم المتحدة، ويلقي خطابا شاملا جل التركيز فيه يكون على الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره أقدم صراع مستمر في العالم، وهو يعني دائما التركيز بيكون من جلالة الملك أنه هذا صراع غير قانوني مسلوب الإرادة من قبل دولة تدعي الديمقراطية، وهو انتهاك صارخ للقرارات الأمم المتحدة المتكررة والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. جلالة الملك يمثل صوت الاعتدال في العالم وصوت الحكمة في العالم، وكان لي شرف إحدى المرات مرافقة جلالة الملك وحضور هذا إلقاء خطابه في عام 2016، فوجدنا كم يحظى جلالته من احترام وتقدير من قادة العالم، وكم يحظى باهتمام، وكان بأمانه يعني الانتباه والتركيز على ما يتحدث به جلالته. في العادي بكون الحضور متواضع أحيانا، لكن والله إن شهدنا حضورا متكاملا لقادة دول وممثلي دول العالم في أثناء إلقاء جلالته لخطابه، وهذا يتكرر في كل عام. نعم. نجد أن هناك في حضور متكامل واستماع لصوت العقل، صوت المنطق، صوت الحرير الداعي للاستقرار والسلام في العالم، وأنه جوهر الصراع الاستقرار ليس فقط المنطقة وإنما العالم كله هو حل الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الفلسطيني. لكن دائما يرده جلالة الملك إلى المجتمع الدولي ودول العالم الذي يدعي الاحترام لحقوق الإنسان واحترامه للقوانين الدولية. جميل. ينبه دائما إلى ضرورة أنه هذا يسجل على العالم بأجمعه عدم حل هذا الصراع لأنه هو أساس الاستقرار ليس في المنطقة كما أخرى وإنما في العالم كله. وينبه دائما إلى السياسات الإسرائيلية المتكررة في أنها تستولي على المزيد من الأراضي، تتوسع بالمستوطنات غير القانونية، تقوم بهدم البيوت، تشريد أحياء بأكملها، وإلى فضلا عن مسألة تعرض الأماكن المقدسة في القدس للتخريب والتدنيس من قبل المستوطنين الذين يقومون بما يقومون به تحت حماية الحكومة الإسرائيلية.
0: طيب نعم، يعني سنعود لهذا النقطة بتفصيل أكثر أستاذ طارق، ولكن نرحب من جديد معنا بالدكتور حمزة العكايلة. دكتور، ما دلالة أن يحضر الأردن بهذا المستوى في أهم محفل دولي وأن يحمل جلالة الملك شخصيا الرسالة الأردنية، الرؤية الأردنية إلى قادة العالم في هذه المرحلة الحساسة؟
2: مساء الخير صديقي، مساء الخير لك وللمستمعين الكرام ولسعادة النقيب المقدر الأستاذ طارق المومني. يعني بداية خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى امتداد السنوات كانت تشكل منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز القضايا في الإقليم وفي العالم، وفي مقدمة ذلك كما تعلم القضية الفلسطينية والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. انطلاق الأردن في هذه الملفات انطلاق أولا من حماية مصالحه، الدفاع عن القضية المركزية للمنطقة وللأمة العربية، القضية الفلسطينية بوصفها مفتاحا للحل لمختلف الأزمات. وكما تعلم أن الخطابات الملكية كانت تحمل رسائل متكررة بشأن استمرار مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الفلسطينية. جلالة الملك دائما ما كان ينبه من أن استمرار النكران للحق الفلسطيني سيكون مدعاة لمزيد من العنف في المنطقة، ولذلك كانت القضية الفلسطينية تحتل موقع محوري ومتقدم في خطابات جلالته، وكان دائما على سلم أولويات وأجندة القرار الدولي، وكان الملك يحذر من استمرار هذا الصراع وغياب الأفق السياسي سيقوض من فرص السلام وسيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف في المنطقة. وبالتالي بقي الأردن بقيادة جلالة الملك صوت حق ثابت في الدفاع عن الحق الفلسطيني ومناديا بحل الدولتين بوصفها المسار الآمن الضامن للحق الفلسطيني. وقد انعكس هذا الموقف الأردني على الكثير من دول العالم، رأينا اليوم أوروبا تتخذ مسارا مهما في الدفع بحل الدولتين، ولذلك بدأ جلالة الملك قبيل توجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاءات مهمة في أوروبا مع الرئيس الفرنسي مع رئيس المجلس الأوروبي، كان عنوانها الدفع بحل الدولتين. أيضا لم تغب ملفات أخرى ضاغطة لا تقل أهمية مثل الملف اللبناني والملف السوري عن أجندة لقاءات جلالة الملك. وبالتالي الملك اليوم يقود محورا عربيا للدفاع عن قضايا الأمة العربية بمواجهة برامج كثيرة تتبرعم وتتفرع لا تخدم لا الصالح العربي ولا الصالح الفلسطيني. ومن هذا الأساس ومن هذا البنيان ومن هذا المدماك الصلب الذي يستند فيه الأردن على ثقة وعلى مشروعية كبيرة وعلى احترام وتقدير من الأسرة الدولية ينطلق جلالة الملك.
0: نعم أستاذ طارق، الأردن يعني كان حاضرا بقوة دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية، إيصال معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم. كيف استطاعت الدبلوماسية الأردنية أن تحافظ على القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية؟
1: يعني هي بلا شك أنه بين فترة وأخرى يغيب الملف الفلسطيني عن الأجندة الدولية، واستطاع الأردن مرارا وتكرارا في كل لقاءاته على المجتمع الدولي مرة أخرى كما بما يحظى به من احترام وتقدير وما يحظى به من صوت العقل وصوت الحكمة، استطاع دائما يعيد الملف الفلسطيني إلى طاولة التفاوض، باعتبار أنه عندما نتحدث عن السلم العالمي، عندما نتحدث عن استقرار المنطقة واستقرار العالم، أساس هذا الاستقرار هو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك أمن، لن يكون هناك استقرار، ليس في المنطقة مرة أخرى وإنما في العالم. إحنا نذكر دائما في كل لقاءات جلالة الملك سواء في خطاباته في المحافل الدولية المختلفة أو في لقاءاته مع قادة العالم، يمكن أكثر من 95% من اللقاء يتركز على موضوع الصراع، على موضوع حل القضية الفلسطينية، انطلاقا من مصالح الأردن وأيضا بأنها أقدم قضية في التاريخ لم تحل، وباعتبارها مرة أخرى هي جوهر هذا جوهر الاستقرار والسلام. فدائما عندما نرى مثل هذه اللقاءات يتم التركيز على هذا الموضوع مرة أخرى. 95% وأكثر بكون الحديث عن الموضوع الفلسطيني، بكون في جزء بسيط من اللقاء نتحدث أحيانا عن قضايا أخرى، وحتى عن الموضوع مصالحنا الوطنية. التركيز دائما، يمكن هذا هو الموقف اللي يعني، أو الأردن دائما هو ما يثير غضب الإسرائيليين. وأيضا هناك في عمل منظم من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الأردن، حتى في المحافل الدولي وحتى في مع كل دول العالم، لأنه بالنهاية الموقف الأردني دائما هو الذي يعري سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأنه دائما يرى فيها أنها ليست حكومة، ليست شريكا راغبا بالسلام. أفعالها دائما تهدد الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام.
0: نعم.
1: ويعني تدفن بشكل متعمد فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا تلقى بالا أيضا بالقانون الدولي والرأي العام العالمي. فدائما الأردن ينبه إلى خطورة مثل هذه المواقف من قبل الجانب الإسرائيلي، ويشير إلى أن الخلل لا ليس فقط ليس في الجانب الفلسطيني ولا في الجانب العربي، وإنما الخلل في أنه عدم وجود شريك حقيقي مقابل في الطرف الإسرائيلي لإقامة سلام عادل ودائم وشامل في مصلحة لكل الأطراف في المنطقة.
0: جميل.
1: ومرة أخرى ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله.
0: جميل.
1: فدائما يعني التركيز دائما الأردن هو عندما تغيب هذه القضية الفلسطينية لأي سبب من الأسباب يعيدها إلى طاولة الحوار والحديث وفي كل لقاءاته بما يحظى به من مكانة وقدرة وصدق في الموقف دائما يحظى في القبول. وساهم الأردن مرارا في تغيير وجهة نظر العالم في موضوع غزة، في موضوع العدوان الإسرائيلي على غزة، استطاع الأردن للقاء تحرك شامل، استطاع أن يعني يشير إلى ما تقوم به إسرائيل، ويشير إلى أنه إلى إحداث تعاطف دولي مع القضية الفلسطينية. وشفنا الرأي العالم ليس فقط الرأي العالم، ليس فقط مواقف الشعوب وإنما أيضا مواقف الحكومات كيف تغيرت فيما يخص النظرة إلى إسرائيل.
0: نعم دكتور حمزة، الأردن دولة محدودة الموارد لكنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية، اللجوء والحروب وما شابه ذلك. مع ذلك يواصل الأردن لعب دور دبلوماسي وإنساني فاعل. ما الذي يجعل الأردن قادرا على الاحتفاظ بهذا الدور والتأثير رغم كل هذه التحديات؟
2: يعني بدي أكمل على السردية المهمة التي تحدث بها سعادة النقيب، وبالانتقال إلى جواب على سؤالك. الأردن ما يقوله في العلن يقول في السر، خطاب واحد، دولة أصبحت اليوم نموذج للاعتدال والتسامح والديمقراطية في محيط مليء بالحروب والصراعات. الملك عبد الله في الكثير من المحطات الدولية كان يحظى بتقدير واحترام كبير من الأسرة الدولية ومن كثير من مراكز القرار في دول العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم طرح مسألة صفقة القرن في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الملك يحظى بتقدير واحترام من الكونغرس، من مجلس الشيوخ، الديمقراطيين، الجمهوريين. هنالك تقدير كبير من أوروبا، الفاعل المؤثر الآخر في المشهد الدولي لجلالة الملك. هنالك شراكة كبيرة ما بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تم توقيع اتفاقية مطلع العام الجاري، هنالك اتفاقية أخرى في شهر تشرين الثاني المقبل. هذا المشهد من الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي مع دولة في الشرق الأوسط له مؤشرات أن هذه الدولة تمثل نموذج من الاستقرار، ويمكن البناء عليها ووضع اليد باليد من أجل تفادي الكثير من الأزمات في المنطقة. ولذلك كانت خطابات جلالة الملك لا تقتصر فقط على القضية الفلسطينية على أهميتها ومركزيتها، إنما كانت تتناول قضايا مثل مكافحة الإرهاب. كان الأردن يستضيف اجتماعات العقبة التي يترأسها جلالة الملك عادة في مدينة العقبة، وتم عقدها في أكثر من عاصمة سواء في إفريقيا أو في أوروبا. في موازاة الأزمات السياسية والأمنية أيضا كان جلالة الملك يتحدث عن قضايا اللاجئين والأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين، وبالتأكيد على ضرورة أنه يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليات والأخلاقية تجاه تلك الدول. أيضا الخطابات الملكية كانت تتناول قضايا تتعلق بتحديات عالمية مثل تغير المناخ والأمن المناخي وندرة المياه. وبالتالي في كل هذه المشاهد هذا التصور العام يضع الأردن بمكانة من التقدير والاحترام لقاء المواقف المعتدلة والحكيمة لجلالة الملك.
0: نعم، يعني في سؤال أخير أستاذ طارق، بعد هذا التحرك الملكي والحراك الملكي والدبلوماسي المكثف، هل يمكن القول بالفعل أن الأردن لا يكتفي بالتعامل مع أزمات المنطقة بل يعمل على صياغة موقف دولي أكثر توازنا تجاهها، خاصة القضية الفلسطينية؟ وما الذي يجعل الدور الأردني اليوم حاجة إقليمية ودولية وليس مجرد موقف أردني؟ سريعا لو تكرمت.
1: يعني كما أشرت أنه اليوم الأردن يقوم بدور مهم جدا، واستطاع أن يؤثر في الرأي العام العالمي في تغيير كبير مواقف كثير من الدول تجاه ما يحصل. وهذا ليس نابعا من مسألة العلاقة التقدير والاحترام العالي الذي يمكنه العالم إلى مواقف جلالة الملك وإلى مواقف الأردن التي ترغب دائما في إحداث استقرار ليس إقليمي وإنما استقرار عالمي، وما يحدث على الأرض يؤشر على صدق هذا الموقف، ولذلك يستمع العالم باهتمام وباهتمام إلى مواقف الأردن، واستطاع أنه يغير في كثير من هذه المواقف. يعني عندما نرى أنه في هناك في مسألة استهداف المسجد الأقصى واستهداف يعني خطابات

0: دائما أن هذه ممكن تؤدي إلى أنه قد تشهد حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة وتؤدي لصراع شامل لن تسلم منه أي دولة. والأردن يمكن في صفته وصي على المقدسات يعني يؤشر دائما بالتصدي لأي انتهاكات لهذا التمس الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والعبث فيها يعني يرى فيه أنه هذا أمر حساس سيتسبب في صراع عالمي وهذا لم يأتي من فراغ وهذا يمكن اللي اليوم العالم كله بدأ ينتبه له وبدأ يرى في الموقف الأردني بأنه عنوان للاستقرار عنوان للحكمة وأنه لابد أن يأخذ بأن ينتبه إلى مثل هذه الآراء التي تعبر بالصدق على نعم. على أنه الصراع ممكن يتجاوز حدود المنطقة إلى العالم والعمليات التطرف اللي بنشهدها اللي اليوم كثير منها بتم باسم القضية الفلسطينية الصراعات اللي تتم في كثير من غير ما كان في العالم باسم القضية الفلسطينية التيارات المتطرفة والإرهاب اللي نراه بيتم باسم القضية الفلسطينية فالأساس إذا أنت استطعت أن تجد حل عادل وشامل بعيد الحق الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية على قاعدة حل الدولتين بعتقد أنه كل هذه حجج ستنتهي وسيكون هناك يعني استقرار يعيش العالم المنطقة والعالم كله في أمن واستقرار فالموقف الأردني دائما موقف واضح وثابت وموقف يعني يشير يتحدث بصدق عن ما يحصل ويتحدث بصدق على أنه يعني يجب أن يتم الانتباه إلى هذه المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور حمزة العكايلة يعني في دقيقة لو تكرمت ما تعليقك على السياق ذاته والحديث عن القضية الفلسطينية والدور الأردني ما الذي يجعل الدور الأردني ذا أهمية بهذا الحجم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والمنطقة؟
2: يعني الأردن لديه مصداقية عالية لم يتغير ولم يتبدل موقف ولديه موقع استراتيجي مهم هنالك الكثير من القضايا التي يتولاها الأردن ليس أقلها الوصاية الهاشمية التي تحظى بسند قانوني وتاريخي وشرعي يحمل أمانتها وصيا قويا جلالة الملك عبد الله الثاني كان الأردن على مر السنوات يدعو إلى التوافق يقفز عما يفرق خاصة في منطقتنا العربية شهدنا في عمان الكثير من الاجتماعات والقمم العربية التي تدعو إلى وحدة الصف العربي بالمحصلة بالمجمل اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة جلالة الملك كالمعتاد سيدعو لتعزيز العمل الدولي المشترك احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان انطلاقا من فكرة أن الأزمات العابرة للحدود لا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها وأن حماية الأمن والسلم الدولي تتطلب عمل متعدد الأطراف واستجابة دولية أكثر فاعلية ومصداقية وتطبيق حقيقي للقانون الدولي دون ازدواجية.
1: نعم كل الشكر لك الباحث والأكاديمي المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حمزة العكايلة وشكرا أيضا لنقيب الصحفيين الأردنيين الأستاذ طارق المومني شكرا جزيلا لكما والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه، يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي. فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور، نسعد دائما فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعي نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال.
1: كرمك الله دكتور،
0: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، نسعد دائما بلقياك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أذنت لي في البداية أن نتحدث عن حال هذه الأمة عندما نرى ذاك الميدان الكبير الذي يجمع آلاف المسلمين وغيرهم ممن يرتدوا اللباس الأبيض في إحدى الحفلات أو إحدى الأمور، وبالمقابل الساحة الكبرى عند حائط البراق يجتمع بها مئات الآلاف، بل الآلاف بشكل أبالغ كثير، الآلاف من الصهاينة أيضا بالرداء الأبيض ليحتفوا بأعيادهم عند حائط البراق. بين هذا وذاك، إذا شئت نبدأ بتوجيه لنا أولا إحنا، ثم لمن يتابعنا عبر أثير حياة. بسم الله نبدأ.
1: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المشهد يذكرني بذلك اللباس الأبيض الذي لبسه أطفال النصارى حينما خرجوا بإحدى حملاتهم الصليبية لاسترجاع القدس. خرج أكثر من 30,000 طفل من النصارى من أوروبا يريدون أن يستعيدوا القدس من المسلمين إذ فتحها صلاح الدين. منهم من أسر، منهم من قتل، أطفال يعني دون السابع عشر، دون السادس عشر. فخرجوا، وانظر إلى هذا المشهد، يعتقدون أن هذه القدس لهم، وهم يعرفون أنهم لن يصنعوا شيئا. أحرجوا طبعا الدولة الرومانية في ذلك الوقت، وبدأت الهجمات الصليبية. هذا اللباس الأبيض يذكرني بذلك المشهد حينما خرج الأطفال يؤمنون بعقيدة أننا في طريقنا إلى القدس نموت أو لا نكون.
0: الله أكبر.
1: يرتدون اللباس الأبيض، وهذا مشهور في التاريخ، حينما البراء بن مالك تكفن بأكفانه وكان مستجاب الدعوة ولبس اللباس الأبيض وحاصر المسلمون حصنا، ثم قالوا له: يا براء، أنت مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هل دعوت الله لنا؟ فدعها بدعوتين. قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر هذا الجيش الساعة وأن أكون أول شهيد فيهم.
0: الله أكبر.
1: فكان
0: الله أكبر.
1: الشاهد أن اللباس الأبيض هو في العادة يلبس يعني استعدادا للموت، وليس استعدادا، وهو موت، يعني هذا موت، يعني موت في الدنيا، أو من كان ميتا بغير منهج الله فأحييناه وجعلنا له نورا. فالذي يسير في طريق غير طريق الوحي هو ميت، هو ميت.
0: لا يبكي حالنا اليوم، يعني أنا بتطلع والله ننظر هيك لذاك المشهد لنرى ذاك الرجل الستيني الذي، يعني أنا والله ما بحب أذكر أسماء، لكن سبحان الله هم كلهم لابسين أبيض، وهو لابس أبيض وعليه جمجمة الموت، ومكتوب عبارة تحت أنه يعني كل واحد حر بحاله ويسوي الواحد اللي بده إياه، يعني طبعا بالإيطالية كأنه، أو بالفرنسية ما أدري اللغة وكذا. لكن أنا اللي أساء لي أن نرى ونرقب من يظهر على الإعلام ويقول: يا أخي الناس حرة، خلي الناس ترقص، خلي الناس تغني، يا أخي شو دخلكم أنتوا؟ ليه بكوا تشددوا على الناس؟ هذه حرية شخصية. وبالمقابل ذاك العدو الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو في مطل معين هناك في ساحة البراق عند حائط البراق، ما يسميه العدو حائط المبكى، يبكوا على هزائمهم بإذن الله هناك قريبا. نرى الآلاف من الصهاينة يجتمعوا هناك لا يهتز لنا شعرة، يعني ألا يعتبر ذلك فعلا مؤشر إن وين إحنا عن هالعالم؟ لماذا نفعل بأنفسنا ذلك؟ لماذا؟
1: لا هو أبدا مش مؤشر حقيقة، يعني أنا الله يكرمك يعني أن وقفت على هذه النقطة، ليس مؤشر. تخيل أن سجاح امرأة تافهة قبيحة الوجه قبيحة المنظر والمحضر تجمع 120,000 مقاتل لحرب الإسلام وحرب
0: أكبر.
1: رسول الله، وكثير من هؤلاء ممن ارتد عن الإسلام. يعني تخيل أن هذه سجاح، مسيلمة الكذاب جمع أكثر من 70,000 مقاتل. زواج ديني،
0: زواج الأنبياء.
1: تخيل أن عدد المرتدين الذين حاربوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تجاوز 250,000
0: مرتدين.
1: المرتدين
0: يعني كانوا يسمون مرتد.
1: في ناس لا حجم الجيش نعم في حروب الردة ليس كلهم مرتدين، لكن الجيش اللي حاربنا في حروب الردة كثير من جيش سجاح كان ممن أسلم وارتد. الشاهد أن كثرة سواد الباطل لا تعني أن الباطل يسود.
0: مش سواد المرة هاي بياض.
1: بياض.
0: ما هذا اللي بيقلقني أنا إنه مش سواد المرة هاي، كثرة بياض الباطل.
1: طيب ما هو أكبر جيش جمعه عمر بن أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 12,000.
0: تخيل المشهد. وقلنا إنه زمن اليوم من قلة.
1: لا الأكبر جيش جمعه في حروب الردة.
0: في حروب الردة.
1: 6-7 أشهر كانت الجزيرة العربية كلها تذعن. انسى الأرقام. الله. عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت فإنهم أصفارة.
0: يعني هذا ما يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كغثاء.
1: هو
0: غثاء. كغثاء السيل.
1: لكن لابد أن يكون للحق أتباع.
0: الله يكتب أجل.
1: لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. نحن أول بند في في في في قرآننا اقرأ باسم رب. هذا المشهد اسم. هذا المشهد ينبغي باطل. أن نقرأه باسم الله.
0: نعم.
1: ماذا يسميه الله؟ لابد أن نقرأ. ما يعني
0: باطل.
1: باطل فجور، سمي من تلك الأسماء ما تشاء. يعني قاموس طويل من قاموس الحق تستطيع أن تسقط على هذا المشهد. لكن لابد أن نسمي، مش حرية. لا، لابد أن تكون مسميات واضحة. هذه ليست حرية.
0: نعم.
1: هذا فجور، هذا كذا وإلى آخره. سمي، اقرأ باسم ربك. أنت لابد أن تقرأ المشهد بسم الله. الجانب الآخر، لا والله في جانب مشرق في الأمة، ما زالت غزة صامدة.
0: صحيح.
1: الله يا أخواننا، والله الذي ينظر إلى غزة،
0: تمنير البرج أمس أول أمس
1: الذي ينظر إلى غزة، والله إنهم ثلة يعني الخيرة، صفوة الصفوة. أسأل الله أن يبارك في سعيهم. العالم يحاربهم عن قوس واحدة، القاصي والداني، القريب والبعيد، الموالي المعادي، كلهم رموا غزة عن قوس واحدة. المؤامرات فوق الطاولة وتحت الطاولة. كنت في أديس أبابا وفي أجلس في المطار، وإذا برجل يعني في الطيارة، أقول له أنت، يقول لي أنت من أين؟ أقول أنا من الأردن. الأردن بجانب فلسطين. قال أنا ذهبت إلى فلسطين، أنا ذهبت إلى غزة، أنا قاتلت في غزة. ما الذي أثيوبي؟
0: الله أكبر.
1: إيه والله،
0: مقاتل مع مين؟ مع اليهود.
1: الجيش الأثيوبي أكثر عدد
0: مرتزقة.
1: هو بيقول أكثر عدد من مرتزقة.
0: مرتزقة يا الله.
1: بقول له ليش؟ قال إحنا راتبنا في أثيوبيا 25 دولار، 30 دولار، 50 دولار حسب الرتبة. بقول له هناك؟ قال هناك نأخذ 3,000 دولار. 3,000 دولار. بنروح ونرجع، بالعكس نتمنى.
0: طبعا تضيفت قهوة وقعدت معه.
1: لا ما قعدتش معه. بنروح نستنى دورنا للدفعة الجاي نيجي. تخيل أن العالم كله عم برمي إخوانك. طب أنا والله أنظر إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله على سيدنا،
1: وهو في دار الأرقم. ما حجم دار الأرقم 30 شخص بالنسبة لقريش؟ والله في لحظة واحدة بيقضوا عليهم. يعني المشهد لو بدك تيجي تحل العقل،
0: ابدا ادخل على غرفه قتلهم واطلعوا وخلوا سكر.
1: طيب
0: الطابق.
1: ما حجمهم في الجزيره العربيه؟ ما حجمهم امام الروم، امام الفرس؟ بيجي القران بيقول واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون تخافون، مش ان يقتلكم،
0: يتخطفكم
1: ناس فاواكم.
0: يا الله.
1: هذا الدين محمي بحمايه الله، ليس محفوظ اتباعه. لا، ممكن
0: مهم ممكن يهلكوا كل الأتباع،
1: ممكن البشر تهلك،
0: لكن
1: مش قضيتنا. نعم، لكن الدين محفوظ والمنهج محفوظ والطريق سائرة. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. إذا رأيت هذا المشهد، هذا جزء يعني عادي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
0: أنا وين يعني، ما هو حالي أنا كمؤمن اليوم؟
1: أحسن.
0: يعني أنا أنكر المنكر بما أستطيع، بطلع له وبقول يا جماعة والله هذا منكر. إحنا ربنا حفظ علينا أمننا وسلامنا وغذاءنا وطعامنا وشرابنا، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. خوف في الموضوع، أنا هم بخاف، كل واحد في موقعه. كيف يمكن لنا؟ ما هو حالنا إحنا؟
1: تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر في شعب أبي طالب، مش سنة، مش سنتين، أقل شيء 3 سنوات.
0: أقل شيء
1: 3 سنوات.
0: نعم.
1: طيب ينزل وحي. لا، مش بس ينزل وحي، ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يبلغه إلى من هو خارج الشعب. عداك أن هناك كوكبة من صحابة رسول الله في قارة أخرى،
0: في الحبشة.
1: في الحبشة هناك.
0: نعم.
1: تخيل هذا المشهد. طيب ما الذي كان يفعله هناك أهل الحبشة؟ طب من أين كانوا يستقوا المعلومات حتى يطبقوا؟ ما الذي كان يفعله هناك عمر بن الخطاب؟ كان خارج الشعب. خارج الشعب أبي طالب. عثمان كان خارج الشعب.
0: جعفر
1: بن أبي طالب كان في قارة أخرى.
0: نعم.
1: كيف كانوا يصنعون يعني
0: أمور دينهم،
1: كيف غيروا. طب هنا بتيجي النقطة الاستراتيجية في التربية في مرحلة الاستضعاف والعهد المكي. لذلك دكتور محمد القرآن يربينا حسب الحالة، لابد أن نقيم الحالة اللي احنا فيها. القرآن يربينا ماذا نفعل هنا؟ لابد أن تأتي السلطة من الوحي بلا مرجعية ولا مركزية من أحد. أنت سوي اللي بدك. أبو بكر الصديق يعتق زنيرة، يعتق المرأة النهدية وابنتها، ويعتق كثير من العبيد. هل هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في، ما أبدا ما في. طب ما الذي دفع أبو بكر أن يفعل هذا اللامركزي؟ هو رأى أنه سينصر الدين بهذا الباب، بالعكس جعل قيمة بلال شيء مذهل.
0: سبحان الله، مرضى
1: منه. يأتي يدفع له ثمن، قال له والله لو دفعت لي عشر هذا أعطيتك إياه، قال له والله لو طلبت عشر أضعاف ولا أعطيك إياه. أغلى من قيمة الجواز المسلم، قيمة الإنسان المسلم. لابد أن يكون للمسلم اليوم زاوية يخدم فيها الإسلام.
0: من أين استقوا ذلك؟ من الوحي،
1: من الوحيين.
0: كيف فهم كيف فهموا بالأخير؟ هي شوية رسائل أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضوا، ذاك خارج الشعب، ذاك في قارة أخرى، ذاك ذاك. كيف قدروا هم يبلوروا هاي الأشياء لخطوات عملية حقيقية هناك؟
1: أول خطاب عام للنبي عليه الصلاة والسلام هو قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ورقاب العجم. هم فهموا المشهد، كلمة واحدة. أبو جهل قال له مية،
0: شو المية؟
1: شو هات أعطينا.
0: جهل أبو جهل، والله أنه جاهل.
1: والله تعرف المرات هو كان اسمه أبو الحكم.
0: نعم.
1: جهله لأنه أخذ طريق غير طريق الحق. بس وترى أذكياء جدا.
0: نعم.
1: يعني أنت لما تيجي تناقش كيف كانوا هذول المجرمين يناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام،
0: طبعا.
1: كانوا يناقشوا بعقل.
0: نعم.
1: يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.
0: نعم.
1: تعرف شو كانوا ناقشوا النبي؟ قلوا طيب هذول اليهود بعبدوا عزير، مناتوا عزير في جهنم. النصارى بيعبدوا المسيح.
0: نعم. ما تعبدون صحيح.
1: تخيل
0: يا لوين حجم لوجيك.
1: لا عندهم ذكاء. عندهم ذكاء عقلي، ولكن أي ذكاء عقلي غير مرتبط بالوحي اسمه جهل. لذلك أبو جهل نظرية، أبو جهل اتبع مصالحه. في عندك صراع بين المبادئ والمصالح. قال أبو جهل إن نتبع الهدى، هو سماه هدى،
0: وعارف إنه هدى،
1: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الموضوع اللي انت جاي كويس وموضوع صح، وكان يجي يسمع القرآن أبو جهل.
0: وكانوا هم أصلا سيد قريش بالليل، يعني
1: نعم.
0: يطلعوا لقوا بعض كلهم رايحين يسمعوا القرآن.
1: لكن العهد المكي يأتي ليعطي المكلفين فكرة اللامركزية، وفكرة المواجهة، وفكرة التحدي، وفكرة الصراع، وفكرة التصورات. سورة العلق مليئة بهذا الفكر، مليئة بهذه النظريات. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ نصف تصورات القرآن بمصطلح أرأيت موجودة في سورة العلق.
0: الله يسهل الحال، أنا مش قادر أفهم كثير يعني بصراحة، بس
1: طيب أنا
0: لازم أطلع فاصل
1: حبيبي،
0: اسمح لي
1: بأمرك.
0: طيب راح أطلع فاصل ونرجع تكملي هذه الجزئية، إنه على أي أساس كيف قدر كل منهم يقرر، يعني في الحبشة كيف قدروا يمشوا صح في ظل ذاك الحكم اللي أصلا مختلف تماما عن الدين؟ بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس ضار، ربي يحفظك ويرعاك. يعني كنت بس بدي جزئية اخيرة حتى تتضح الصورة كليا. في ظل الفتن ما هو حالي انا كمؤمن؟ احنا المنهج الحمد لله مكتمل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة السرية لم يكن المنهج مكتمل بعد، وكان سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم زرع في صحابته خلينا نسميها الأطر العامة، المنهج الأساسي، وقال لهم كل واحد في ميدانه بده يعني بده يشتغل. لكن احنا اليوم المنهج مكتمل، فكيف هو حالي في زمن الفتن؟ فتنة اليوم نراها في الأقصى، الأقصى يكاد يعني مش يكاد فعلا تم احتلاله كليا، وعندما نرى حالنا هنا نرى ذاك بجزء بعد حفلة أصالة شوي تتغير الأمور برش، لكن أنا يعني الله يصلح حالنا. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. حقيقة دكتور، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكون القرآن قائد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، فكانوا يأخذون المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقونه. مشان هيك تلاقي عمر يعيش مع سورة البقرة 13 سنة. إحنا اليوم بقول لك ختمت القرآن، فسرت القرآن، بيجي مستبشر يسأل ابنه، قال له يا بني اليوم ختمت سورة البقرة، قال له طيب
0: عبد الله بن عمر
1: ولا عبد الله بن عمر
0: الله يرضى عنهم،
1: قال له أنا ختمتها 8 سنوات، قال أشطر مني يا بني. طيب تجد، طيب إحنا حتى نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفهمه مرات يعني بطريقة بتناسبنا. مثلا خذ الحديث في البخاري، سيدنا النبي يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. طب نعم. اللي صوته مش حلو شو سوي؟
0: بده يتغنى بالقرآن.
1: كيف بده يتغنى بالقرآن؟
0: ضمن إمكانياته.
1: كيف شو سوي؟ أنا صوتي تعبان، صوتي بشع،
0: انت
1: زي هيكل عظمي بيقزر على وحزنكو،
0: انت صوتك بشع
1: فرضا. طب أنا شو لست من مين يعني؟ صعب هذا الحديث. طب شوف تعليق البخاري، كنت من يومين بقرأ هذا الحديث وقرأت عليه تعليقات، يا أخي عجيب عجيب. البخاري دائما لما تكون أنت يشكل عليك أو هو بيعتقد أنه يشكل عليك المفهوم،
0: بيعطيك
1: بيتبعه بآية بعنوان للباب بغنيك. لذلك قالوا فقه البخاري في عناوينه.
0: يا سلام.
1: فبتلاقي بعد هذا الحديث قال لك وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، سورة العنكبوت، أولم يكفهم.
0: يا الله.
1: طيب من لم يتغنى بالقرآن أولم يكفهم؟ طبعا يكفهم في القرآن مرة واحدة في العنكبوت بس.
0: نعم.
1: شو بدك يا إمام بخاري تقولنا؟ قلنا هنا التغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه.
0: الله.
1: والقرطبي كتب الله فيها بدائع، بدائع كتب القرطبي في هذا بدائع. نحن إن لم نستغني بالقرآن عن كل منهج بنضيع. لذلك أتى القرآن على أمة أمية، والأمية في حقها مدح، لأن القرآن أتى على قلب صاف. أتى على قلب صاف. إحنا اليوم
0: الفطرة،
1: إحنا اليوم بدنا نأسلم الرأسمالية، مش هتزبط، لا يمكن أنها تزبط. اليوم بدنا نأسلم نظرية وستفيليا، مش هتزبط. اليوم جايين بدنا ما بزبط يا أخواني. القرآن له منهج معين، له طريقة فكر، له ميزان، أتى ليغير نظرية العرب، وأتى ليقوم حالهم، وأتى ليصحح مسارهم. بدي إياك تتغير فكريا. إحنا اقرأ باسم ربك، اقرأ كل شيء بدك تقرأه باسم ربك. طبعا كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في هذه السورة.
0: نعم.
1: وفي سورة
0: حكيناها، استنى
1: الإسراء.
0: الإسراء. نعم.
1: ليش سورة الإسراء بتحكي لي اقرأ فيها القرآن أكثر سورة؟
0: نعم.
1: فأنا بدي أقرأ أي مشهد من خلال نظرية القرآن.
0: يا سلام.
1: اقرأ بس هون في العلاق، في الأساسيات، وفي سورة القرآن،
0: في
1: سورة القرآن. فأنا بدي أقرأ أي شيء بمنهج البدايات.
0: سميت سورة القرآن من عندك ولا هي اسمها سورة؟
1: لا، هي أكثر سورة، أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: هي مش اسمها سورة.
1: لا، ما اسمها.
0: الله يكتب أجرك.
1: هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: نعم.
1: فاقرأ، لا أنا بدي أقرأ المشهد اليوم بزاوية النظر القرآنية.
0: نعم.
1: بزاوية النظر من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم غثاء، منعيش الغثائية. طب ليش منعيش الغثائية؟ سألوا النبي قالوا أول من قلة نحن
0: يا رسول الله. قال لا بل أنتم كثير,
1: إنكم يومئذ كثير
0: ولكنكم كغثائس.
1: شوف الحديث, الحديث مشهد بديع. قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وقبلها كان سيدنا النبي قلنا أنه إني لأرى أناسا بيحكي عنا كالمستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه, أجر العامل فيهم كأجر 50.
0: قالوا منكم, منهم
1: قالوا
0: يا رسول الله,
1: منا أم منهم؟
0: قال بل, قال منكم,
1: بل منكم
0: من الصحابة رضي الله عنهم.
1: هذا فضل الأجر وليس فضل الفضل.
0: إنكم تجدون على الحق أعوانا
1: ولا يجدون
0: يا الله.
1: طيب شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لكنكم غثاء كغثاء السيل. طب إيش يا رسول الله؟ قال شو الغثائية؟ قال الوهن. طب شو الوهن؟ قال حب الدنيا
0: يا الله
1: وكراهية الموت. بيجي الإسلام, لا يوجد نظرية اليوم دكتور محمد تنقذ البشرية إلى الإسلام, ما في حلول.
0: يعني بدنا إحنا نكره الدنيا ونحب الموت؟
1: لازم
0: لازم
1: لازم,
0: عشان يخرج الوهن من قلوبنا.
1: ليش؟ بيجي الإسلام بيغير لك نظرتك عن الحياة. أنت ليش بتحب الموت؟
0: ليش أحب الموت أنا يا أخي؟ بنعيش, بنعمر الأرض, بدنا نعملها بالإيمان, وبدنا نصلي في الأقصى
1: إذا حالنا إذا خيرت
0: نبني فيلا وبنجوز الأولاد وش
1: هذا القالب اللي حطونا فيه. بيرجو دكتور محمد حطونا في قوالب للأسف حتى الملتزمين منا بالإسلام بعيش هاي القوالب.
0: أشعر أنك تبهدلني قليلا.
1: لا مش هيك, لا أنت حبيبي يا دكتور, أنت على رأسي. خلاص سكتت.
0: تفضل. لا
1: بنعيش. أهم إشي أنا أدرس أولادي في أحسن مدارس, يعني أنا بصحي
0: في الفارس واطلع.
1: أنا
0: الله والبيان.
1: أنا بصحي اليوم, بصحي على المدرسة
0: فارس البيان.
1: أنا بصحي اليوم على المدرسة. طب أنا صحيته على الصلاة؟
0: أنا والله بصحي.
1: طب ميزاني أنا, ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة, أنا بتكلم عن عموم الأمة. ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة.
0: لا والله بالنسبة لي نوم على المدرسة مش بس المرة تضربه.
1: أنا سعي للرزق أكبر ولا سعي للصلاة أكبر؟
0: الله أكبر.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
0: لا نسألك رزقا,
1: لا نسألك رزقا, نحن نرزقك. والعاقبة
0: للتقوى.
1: يا سلام, أعطاني المشهد الله. الأخير, أعطاني الحلقة الأخيرة
0: الله.
1: فيأتي القرآن ليغير المشهد. أنت تنظر إلى فكرة الصراع, أنت ضعيف, أخرجك من كل ضعفك ليربطك بالوحي. أنت عظيم يا بلال, ولو أن هؤلاء المجرمين يذيقونك ألوان العذاب ولكنك عظيم. يستعلي بلال. بلال كان من دهماء الناس قبل أن يسلم.
0: صحيح.
1: فلما أسلم بلال سيدنا أصبح يستعلي على الباطل.
0: حديث
1: لا أبو
0: الصحابة,
1: الصحابة قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا,
0: سيدنا. نعم.
1: بلال. فبلال أصبح سيد رضي الله عنه. بماذا ساد بلال؟ وأصبح يرى نفسه أعلى من القوم.
0: بالمنهج,
1: بالمنهج. أحد أحد هو يشعر. قبل ذلك كان يسهر على الحجارة في مكة. تخيل أن إنسان يتربى على الإذلال طوال حياته. مرات مشكلة أنك تعلم الكرامة. لا يوجد منظومة تعلم الكرامة.
0: صحيح.
1: إلى الإسلام صعب.
0: صحيح. صحيح.
1: ترى بعض الناس, أنا كنت في توغو, وفي لسه في توغو عبيد
0: توغو
1: في توغو يعني. في إفريقيا. فأنت يعني بدك تقول له ترى الحرية كذا, أقول لك لا يا عمي, أنا ما دام هذا موجود
0: بطعمين
1: كذا أنا ما بدي,
0: كما يقول ولي نعمتي والعياذ بالله
1: ما بدي. طب بتعرف هذا صاحب تسلا وطلع قال اليوم
0: إيلون ماسك
1: قال إذا رضينا بالذكاء الاصطناعي يخلينا عنده حيوانات أليفة بدنا نبوس إيدنا قافة وجهه.
0: صحيح.
1: تخيل.
0: صحيح. القادم لا يعلمه إلا الله.
1: تخيل الفكرة. فهو مستعد. طب ليش يا إيلون ماسك؟ قال بس يطعمونا ويشربونا ويدروا بالهم علينا وإحنا نستمتع بالحياة وروحنا.
0: صحيح.
1: إنهم إلا كالأنعام.
0: يا الله.
1: شوف مشهد القرآن. أنت بدك تعيش فقط. طب ما هو الأنعام عايشة, دواب عايشة, العيشة اللي أنت بدك تعيشها. أنت بدك الذكاء الاصطناعي يسيطر على حياتك. أنت اليوم لي وأنا أتحدى, إذا في منظومة أرضية أو سماوية تجعل الإنسان مستقل إلا الإسلام. إحنا اليوم عبيد للريلز. ومصيبة الريلز, بتعرف دكتور محمد أنت قديما أول ما تخاطب البشر كانوا يتخاطبوا بالرسومات.
0: لا.
1: بعدين بالكتابة بالأحرف, أحرف على شكل رسم. بعدين صارت الطابعات, وبعدين شوف الطابعات, فكرة الطابعات مارتن لوثر مارتن لوثر حط نسخة على الكنائس، فبدأت الطابعة انتشرت في كل العالم. فكرة مارتن لوثر انتشرت. فكرة الطابعات هي أنه كثير من الناس يمتلكوا ميدان الفكر. أجت الأمة ضيقت ميدان الفكر في الراديو بعد الطابعات.
0: نعم.
1: فإحنا لا، بدنا المرسل واحد والمتلقي الجميع.
0: شو شهدت كيف الهيستوري أوف ميديا؟
1: ما هو إحنا عشان معك
0: يعني. الله خربت أمورنا.
1: المرسل واحد والمستقبل الجميع. صحيح. بعدين جينا للتلفزيون. اليوم إحنا في الذكاء الاصطناعي. المرسل والمبرمج مش أنت.
0: صحيح.
1: هو عبارة عن ماكينة. وهاي الماكينة بتقرأك وبتعرفك أكثر مما أنت بتعرف حالك. فلذلك أنت اليوم مدمن ومتعايش. مين اللي اليوم بيجي بيفصلك عن هذا الاستعباد؟ عبودية. ما في، أنا أتحدى إذا في منهج غير الإسلام بيجي القرآن بيقول لي، خليني أفصل الحديث بعدين أجي للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي تحترقون.
0: نعم.
1: أنت عم تحترق في الحياة. والله اليوم إنه في ناس
0: نرى الحديث بأعيننا.
1: أقول لك، حدثني أحد الإخوة سبحان الله، قال لي سجن في قضية، قال لي أنا اكتشفت إنه أنا عبد للسيجارة. بقول له كيف؟ قال كنت مستعد أقبل رجل الإنسان مشان يخلي لي ربع سيجارة. قال أقسم بالله ألم السبارس من تحت أقدام السجناء. قال أنا عرفت إني عبد للسيجارة. ليست منظومة على وجه الأرض تجعلك حر إلا القرآن والإسلام. ما في. أنت بتيجي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بتيجي للصلاة، الصلاة إجباري
0: تعزلك عن هذا الاستمرارية،
1: تنعزل بتعيش باستقلالية.
0: الله أكبر من كل
1: بينك وبين ربنا. إذا صليتها إن الصلاة تنهى، كيف تنهى الصلاة التي إذا استقبلت القبلة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام خطير، استقبلك الله بوجهه.
0: الله أكبر.
1: شيء مذهل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا جلك الله.
0: توقف عند الحديث هذا.
1: أمرك خلاص.
0: والله أبو هاشم صار أصبعه يوجهه برفع في أصبعه، الله يكتب أجره ويهدي باله. واجل لك طلعني فاصل. خاوة عشان حال. أوكي، بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. يبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله كيف الوقت مضى سريعا، احنا كنا بنعمل مقدمة لكن والله حالنا يعني يغني عن كلامنا، حال أمتنا بحاجة لتوجيه، حالنا أنا بحكي عن نفسي، نحن بحاجة لتوجيه أن نوجه أنفسنا صبح مساء. كنت بدك تحكينا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، تحترقون تحترقون الحديث
1: حقيقة أن
0: الوثائية
1: اليوم كان لزام عليه أن ينعزل عن الواقع، عن الأطر التي أطرته بها الحضارة الغربية. الحضارة الغربية أفلت، والآن العالم ينتظر البديل، ونحن البديل الحقيقي، البديل الحضاري. نحن نقاتل بمكونات حضارية اليوم في كل سور الصراع، منها سورة الأحزاب، منها سورة الروم، منها سورة الإسراء، غيرها من السور، سورة التوبة، كلها تقاتل بمكونات حضارية. الأمة اليوم تحتاج إلى مكونات حضارية. هذه المكونات الحضارية مبنية على فكرة أن تكون عبدا لله، لذلك تجد أن المخرج عبادا لنا. قال يمتلك العدو، يمتلك قوة، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال أنت يا أيها المسلم ليس لك حال إلا الارتباط بالله. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم صفة واحدة، ليسوا أصحاب مال ولا أصحاب عدد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فأنت حينما ترتبط بالله عز وجل تهون عليك كل المكونات التي يمتلكها الطرف الآخر وتصبح لا شيء. في بداية السور، سورة العلق، سورة المدثر، المزمل، القلم، ربة المسلم تربية عظيمة جدا. فاتحة سورة المدثر كنت بالفاصل أتحدث بين يديك، قم فأنذر، قم. الإنسان يتدثر خوفا إحباطا سهل جدا، ويا أيها المدثر خطاب فردي يعيشه كل إنسان، حقيق أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تنظر إلى الجموع التي تحارب الإسلام تتدثر أو تتزمل، قم فأنذر. لماذا؟ وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. الثياب كنت أناقشها مع حضرتك، لا أرى أن الثياب هي الثياب، ولكن أرى الثياب هي المحيط.
0: يا سلام.
1: لذلك الله عز وجل قال مثلا في النساء، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. لابد أن تهجر
0: كل ما يعلق بغير الله.
1: بيقول لك كيف تهجرهم في سورة المزمل، وهجرهم هجرا جميلا.
0: يا سلام.
1: في ليش أنا سلام. مش وظيفتي حاربه،
0: لا ارتباط.
1: أنا بدي هجره. بعدين إيش أنت إذا امتلكت هاي عناصر القوة، إذا امتلكتها، ختام السورة بيقول لك
0: كأنه محمر مستنفرة،
1: أنت تأتي
0: كالأسد
1: لوحدك، كأنك أسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون من هذا الإنسان المرتبط بالدين. انظر كيف يجعلك الإنسان، يجعلك الإسلام في مركز قوة. ثم قال لك لا تنتظر عقوبتهم في الدنيا، سأصليه سقر. هذا الذي يعني نفض يعني عن بشته وخمسة من أبنائه عن يمين الوليد بن مغيرة وخمسة عن شماله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مشهد ذكرته لنا سورة المدثر، ذكرته لنا سورة القلم، أعاد ذكره سورة المزمل، موجود أصله في سورة العلق. تجد أن هذا المشهد كله يجعل من المسلم إنسان مستقل، كلا لا تطعه قبل أن تسجد لله. في مهادنتك مع المجرمين في سورة القلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يريدون نقطة إلى منتصف الطريق، وأنت تقول لا، ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، لا تطع المكذبين. هنا قال لك كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع لا تطع، يجعلك مستقل، يجعلك مرتبط بالله. فكرة أن ترتبط بالله وأن تكون عبدا لله هي مركز قوتك. المعجزة الخالدة هي ارتباطك بالله. إيش القوة المقابلة؟ مش شغلي كم عددهم، مش قضيتي، أنا ضعيف مش ضعيف، ساوى القرآن بين عالم الشهادة لديك وبين عالم الغيب. فأنت هو يستدعي كل قوة الأرض فليدعو نادية،
0: يا الله
1: سندعو الزبانية. أنت حينما تتصل بالغيب ويكشف عنك الغيب وتصل إلى درجة الإحسان، أنت تعيش في قمة السعادة يا أيها الإنسان. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نعيش في سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. والله يا دكتور محمد، قصة ربعي بن عامر تأمل فيها طويلا. ليس عجب أن يقول نحن قوم ابتعثنا الله، ما فهمهم سيدنا النبي، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهمهم إياها سيدنا النبي والقرآن
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام شافوها وعاشوها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله هذه عجب. أبو الحسن الندوي يقول هذه عجب، أبو الحسن الندوي وقف عندها طويلا، قال من كل هذه قالهم إياها سيدنا النبي، لكن الذي عاشوه وعاصروه أنهم يعيشون في سعة الدنيا. هذا ربيع بن عامر ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ لا شيء. كان ينتظر الفتاة الذي يهبه له كسرى أنوشروان وقيصر، ولكنه لنخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أصبح ارتباطهم بالله ارتباط فوق الموجود. أبو بكر خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، نبي في الهجرة لسراقة ابن مالك، ارجع ولك سواري كسرى. بعد ما انتهى أبو بكر من حرب المرتدين شعر أنها رسالة له، مباشرة بعد خالد مليد بلملم الرفات، احنا في اليمامة، من لملم رفاتنا مع مسيلم الكذاب بشهدائنا مقتل قتل فيها القراء هناك، بعدها جمعنا القرآن. أبو بكر الصديق يرسل له كتاب، ما رجع للمدينة، هو عند بني حنيفة هناك عند مسيلم الكذاب، قالوا لملم حالك واطلع، وفي عندك مهمة صغيرة هيك شوي بدك تطلع الفرس
0: لخالد مليد،
1: عنده مهمة صغيرة.
0: الذي أتم المهمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
1: الفرس أتمها سيدنا أبو بكر الصديق،
0: الذي أتم المهمة في تسليم سواري كسرى لسراقة.
1: تخيل أبو بكر الصديق ببعثه، عندك مهمة صغيرة، طب كم عدد الجيش؟ 2000 مقاتل، بعث لهم 12,000، 400,000 مقاتل اللي قتلهم خالد بن الوليد، مش بعد هيك، مش بس هيك، بيرسلوا لهم رسالة صغيرة. تضحك علي،
0: انا برد عليه صار نص ساعه بقول له دقيقه
1: لا تضحك على
0: الفاصل، انا بتطلع علي والله العظيم مش فاصل البرنامج
1: سكتنا
0: مذبذب العصر على هو بيروحوني الله يكتب اجرك
1: حبيبنا.
0: كلام غير فرع. الوصيه بين يديك في 30 ثانيه.
1: الوصيه حينما ترتبط يا ايها الانسان بالوحي تكون قوتك معجزه مستمده من الوحي، لا يستطيع البشر ان يصل اليك.
0: اللهم الهمنا الصواب، اسال الله ان يهدينا ويسددنا. في نهايه هذا اللقاء الشكر لك شيخنا الفاضل، اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما انه ولي ذلك والقادر عليه، وان ينصر اهلنا في غزه العزه وفي كل مكان. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه. كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد، وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي، فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تعديل بسيط جدا في لغتك لو طبقته من اليوم رح يكون له تأثير على صورتك المهنية بشكل كثير كبير. تخيل معي لو أنك تأخرت عن اجتماع 10 دقائق مثلا، شو أول جملة بتحكيها لما تدخل على الاجتماع؟ رح تحكي آسف على التأخير. طب جرب مرة تانية احكي شكرا على انتظاركم، نفس الموقف ونفس اعترافك أنك أنت تأخرت، لكن طريقة الكلام مختلفة تماما. الأولى بتسلط الضوء على خطأك، والثانية بتسلط الضوء على تقديرك لوقت الناس. وهذا مش معناه أنك أنت ما تعتذر، بالعكس اعتذر لما يكون الاعتذار هو التصرف الصح، لكن مش كل موقف احتاج منك كلمة آسف. أحيانا أنت ما عملت خطأ أصلا، أنت فقط بدك تشكر شخص على وقته أو تعاونه أو صبره. وعشان هيك من بكرة جرب تبدل بعض الجمل، مثلا بدلا أنك تحكي آسف أني أخذت من وقتك احكي شكرا على وقتك، آسف على كثرة أسئلتي احكي شكرا على صبرك وتوضيحك، آسف أني تأخرت بالرد احكي شكرا على متابعتك، آسف على إزعاجك احكي شكرا على تجاوبك السريع، آسف أن الشرح طول احكي شكرا على إصغائك، آسف أن الحلقة هاي طويلة فأنا بحكي لكم شكرا على استماعكم. ليش؟ لأنه هذا التعديل مهم مهنيا، لأنه بعض الناس بتتحول عندهم كلمة آسف إلى عادة كلامية. آسف أسأل، آسف أطلب، آسف أتصل، آسف أذكرك، آسف أخذت من وقتك. وهون بتدخلنا معاك في البيئة السلبية، وإحنا دائماً بنحكي وبنبحث عن طاقة إيجابية حتى ننجز أكثر. ومع الوقت بدل ما تكون الكلمة تعبير عن خطأ حقيقي بتصير جزء من طريقة كلامك. وهون المشكلة، لا تخلي لغتك تصغر من حضورك بدون سبب. لكن في نقطة أهم برضو، لا تستخدم شكراً للهروب من الاعتذار. إذا أخطأت فعلاً اعتذر وبوضوح. والاعتذار المهني برأيي له 3 أجزاء. 1، اعترف بالخطأ. مثلاً التقرير وصل متأخر يومين وهي مسؤوليتي، اعترف بالأثر وبعرف أنه تأخيره أثر على موعد الاجتماع، احكي شو راح تعمل حتى ما يتكرر، وأنا حطيت تنبيه قبل الموعد بيومين عشان ما يتكرر معنا المشكلة في المرات الجاية. هون الاعتذار بدل ما يكون مجرد كلمة بكون مسؤولية زائد وعي زائد إجراء. الخلاصة، اعتذر عن أخطائك واشكر الناس على وقتهم وتعاونهم، لأنه الاعتراف المهني مش إنك أنت ما تخطأ، الاعتراف إنك تعرف متى تعتذر ومتى تشكر وكيف تحكي التنتين بثقة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ولغتك عن نفسك هي أول شيء بيكون الناس من خلاله صورتهم وانطباعهم عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا

0: اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزله. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله. القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة، يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا 10 بعد 200، كونوا معنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما يواقع بعض من الشباب المعصية وتكويه نارها، يتحرك وازع الإيمان في قلبه ويحترق ندما وتألما، ويشعر أن نفسه الضعيفة أوقعته في المعصية. عندئذ ينطلق إلى أن يعاهد الله عز وجل ألا يقارف هذه المعصية، أو أن يصوم، أو أن يفعل من الخيرات ما شاء له أن يفعل. الحقيقة أن هذا الشاب حينما زلت قدمه شعر بضعف نفسه، فسلك طريقا لا أقيمه الآن، يعاهد الله، فإذا زلت قدمه مرة ثانية ضعفت ثقته في نفسه. فإذا عاهد الله أن يصوم وصام وفعل المعصية ضعفت نفسه، ولم تثق بهذا الصيام الذي صامه لعله ينجيه من هذه المعصية. إذن هذا المسلك ينبغي أن يبنى على معرفة بنتائج الذنب، لأن الإنسان يحب نفسه، يحب وجوده، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. حينما يدقق المرء في المضاعفات التي تبنى على الذنب يبتعد عن الذنب قناعة، لأن الشهوة قد تكون قائمة، ولكن العقل الراجح والأخطار الكبيرة تبعده عنها. وهذا شأن في حياتنا، أنت حينما تبتعد عن شيء محبب لك مع أنك تخاف عواقبه تبتعد عنه بلا جهد كبير. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبها، لا شك أنك تستجيب لهذا التوجيه لحرصك على سلامتك وعلى سعادتك. فأنا أرى أن يكثر الشاب معاهدة نفسه أن يدع المعاصي من دون أن يقف على أخطارها وعلى نتائجها الوبيلة، هذا شيء لا يجدي. لذلك يعد العلم سببا منجيا من كل معصية. بل إن أهل النار وهم في النار كانوا يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة ذكرت أنه لمصلحة وطنية منع إخراج العملة الصعبة من بلدنا، وكان العقاب شديدا 20 سنة. أذكر أن 2000 مستورد تركوا هذه الحرفة. لماذا؟ لأنه ولو أن في الاستيراد ربحا وفيرا، لكن ليس مستعدا أن يمضي 20 سنة في السجن. أنت في تعاملك مع مخلوق قوي أجريت موازنة وعرفت الأرباح والخسائر. فأنا إني ألح على الإخوة الشباب ألا يكثروا من معاهدة الله عز وجل على ترك المعاصي، بل أن يتعمقوا في نتائج المعاصي. أعيش في مجتمع لا تقام فيه الحدود، لكن الله يتولى بذاته إقامة الحدود. يعني أعرف رجلا أخذ بيده اليمنى مالا حراما من ضعيف لا يقوى على أن يقاضيه، قطعت يده اليمنى بحادث سير. أنا لا أعمم، لكن الله عز وجل يتولى بذاته معاقبة المسيئين، ويتولى ردعهم، ويلقي في روعهم أن هذا من أجل هذا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى علة هذه المصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الشاب حينما يقلع عن المعصية ينبغي أن يقلع عنها قناعة أنها مدمرة. نحن في حياتنا الدنيا، في علاقاتنا اليومية، في كسب أرزاقنا، في علاقاتنا مع الأقوياء، ننصاع لأمرهم خوفا من عقابهم الشديد. فلذلك أنا أرى أن الشاب ينبغي أن يتعمق في العلم، أن يتعمق في معرفة أخطار المعاصي، لا أن يعاهد الله كلما ألم بمعصية ثم ينتكس ثم يعاهد ثم ينتكس، وبعد حين ينتقل إلى حالة في علم النفس غريبة، حالة اللامبالاة. هذا بعد الصراع المديد يوصله الصراع إلى حالة ميؤوس من شفائها، لا يبالي، لا يبالي بشيء. وهذه حالات منتشرة في مجتمعات المسلمين. عاهد وانتكس، وعاهد وانتكس، وضعفت مقاومته للمعصية، وأصبح مقطوعا عن الله، وعاش هائما على وجهه. أما حينما يطلب الإنسان العلم، حينما يتحقق من أخطار المعصية يبتعد عنها انطلاقا من حبه لذاته،
لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أقول لكم مرة ثانية، أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. سأضع بين أيديكم بعض الآيات، وأقسم بالله جهد أيمانهم، لئن أمرتم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. يعني أنت ما شأنك والقسم؟ هذا أمر معروف، لا تقسم، لا تعاهد، بادر إلى طاعة الله دون أن تقيد نفسك بقيود لن تستطيع تحملها ما دمت لا تعلم حقيقة الذنب. ما دام الإنسان لا يعلم حقيقة الذنب وأخطار الذنب وما الذي يترتب عليه من الذنب وما ينتظره من عقوبة هذا الذنب، ما دام ليس متعمقا في معرفة هذه الأمور، فأن يقسم وأن يعاهد هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولكن هذا القسم وتلك المعاهدة تزيده بعدا عن الله، وتزيده شعورا بضعف نفسه، وتزيده يأسا من قبول الله له. آية ثانية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني كأنني أوضح للإخوة الشباب، لا تبالغ في معاهدة الله ولا بالأقسام ولا بالأيمان، هذه لا تحول بينك وبين المعصية. أما الذي يحول بينك وبين المعصية انطلاقا من حبك لذاتك، أن تعرف أخطار المعصية، أن تعرف ما تترتب عليه هذه المعصية من شقاء دنيوي وأخروي. بل إن هذا الذي ينذر لله نذرا، إن نجح لا يفعل كذا، إن نجا من هذا المرض لا يفعل كذا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحبذ هذا النذر. تقرب إلى الله بصدقة اطلب من الله الشفاء. لذلك حتى النذر يستخرج به من البخيل ما يستخرج. الشاب ينبغي أن يعرف أخطار المعصية، لا أن يكسر العهد والقسم والنذر ألا يوقعها، نفسه تضعف. إذن الإنسان كما قلت قبل قليل انطلاقا من حبه لذاته يحرص على سلامته وسعادته، فحينما يعرف الأخطار المترتبة على هذه المعصية يبتعد عنها باختياره وبقوة إرادته وبقناعته. يعني أنا لست من أنصار القمع، من أنصار الإقناع. لا تقمع نفسك، أقنعها، إنك إن قمعتها تتفلت منك وتتمرد عليك، لكنك إن أقنعتها تلتزم. لكن القمع تستعين به بعد أن تعرف مضار الذنب. أفرق الآن أنا بين العابد وبين العالم. قال عليه الصلاة والسلام: لعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ذلك أن العابد مقاومته هشة، سريعا ما يخترق، سريعا ما تضعف نفسه، لكن العالم معه سلاح كبير وهو العلم. لذلك الشيطان مدخله على العابدين أضعاف مضاعفة، لكن مدخله على العلماء ضعيف جدا، إن العالم عرف الحقيقة. فلذلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. سيدنا علي يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لو أردت أن تحلل المشكلات الطاحنة التي يعاني منها الإنسان لوجدت الجهل يقع في الأسباب الأولى لهذه المشكلات. يعني نجهل فنعصي فنندم فنشقى. فلذلك العلم سلاح المؤمن، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. حقيقة أن العلم كلمة مرنة جدا. لا شك أن هناك علم يعينك على الدنيا كعلوم الأرض، ولكن العلم الذي ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة
هو معرفة الله عز وجل. إنك إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، لكنك إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك أنا حينما أتحدث عن العلم أقصد العلم بالله تعالى، لأنك إن عرفته أطعته، محال وألف محال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومحال وألف محال أن تحبه ثم لا تطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم، تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء. كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختالون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا، وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو! لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى. صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والسر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع. صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام، مولانا هل ينظرون، بمعنى ينتظرون أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن صفة معظمنا بيعرفها أو كلياتنا بنعرفها. هاي الصفة لو أنت تحليت فيها راح تفتح لك أبواب كثير مهارات ما بتفتحها، اللي هي التواضع. وبدي أصحح مفهوم منتشر في بداية الحلقة عن التواضع. التواضع مش إنك تقلل من قيمة نفسك، ومش إنك ترفض المديح، ومش إنك تخبي إنجازاتك. حكينا بحلقة سابقة أصلاً إنه أنت لابد أن تظهر إنجازاتك المهنية حتى تتميز في السوق. التواضع ببساطة إنك تعرف قيمتك صح بدون ما تستخدمها لتصغر قيمة غيرك. والتكبر في مكان العمل نادراً ما بيظهر بشكل مباشر، غالباً بيظهر في تفاصيل صغيرة. فاسأل حالك بصراحة، هل بتقاطع زميلك قبل ما يكمل فكرته؟ هل بتتغير نبرتك لما تحكي مع موظف أقل منك بالدرجة؟ هل بتعلق بشكل سخرية على سؤال اعتبرته ساذج؟ هل بتسلم على عامل النظافة والحارس والأوفيس بوي بنفس الاحترام اللي بتسلم فيه على مديرك؟ وهل بتحكي كثير أنا اللي عملت أنا اللي أنجزت أكثر ما بتحكي إحنا عملنا إحنا أنجزنا؟ وهون المقياس الحقيقي. الناس ما بتحكم على أخلاقك من طريقة تعاملك مع مديرك فقط، تحكم عليها من طريقة تعاملك مع الشخص اللي ما عنده أي سلطة عليك. لأنه لما تكون محتاج شخص طبيعي تحترمه، لكن أخلاقك الحقيقية بتظهر لما ما تكون محتاجه. وعشان هيك لا تحتقر الناس ولا تسخر منهم ولا تستخدم منصبك حتى تشعر غيرك إنه أقل منك. لأنه السخرية ممكن تضحك اللي حواليك مرة، لكنها بتخليهم يتجنبوك كل مرة. وأهم اختبار للتواضع في العمل هو إنك أنت كيف بتستقبل للنقد. لما يجيك شخص ويعطيك ملاحظة ما تدافع عن نفسك مباشرة ولا تبدأ تشرح ليش عملت هيك. احكي شكراً على الملاحظة، خليني أفكر فيها وبرجع لك، وبعدين فكر فيها فعلاً. لأنه الشخص اللي بينفعل من أي ملاحظة الناس مع الوقت بتبطل تصارحه وبيضل يرتكب نفس الأخطاء، مش لأنه ما عنده القدرة يصلحها، لأنه ما في حدا بتجرأ يحكي له عنها. والتواضع كمان بيسهل عليك التعلم. المتكبر أحياناً ما بيسأل لأنه بيعتبر السؤال اعتراف إنه ما بيعرف، فبيضل واقف عند حدود معرفته. أما المتواضع بيسأل وبتعلم وبتتوسع معرفته. وحكينا بحلقة سابقة كلمة ما بعرف مش علامة ضعف، أحياناً هي علامة ثقة. وفي نمط أخطر من التكبر نفسه، موظف بتواضع مع اللي فوقه وبتعالى على اللي تحته، هذا مش تواضع، هاي اسمها مصلحة. أما الشخص المثالي والمحترم فعلاً فأسلوبه واحد مع الجميع، وهذا بالضبط اللي بيخلي الناس ترتاح له وتثق فيه. والخلاصة اعرف قيمتك، لكن لا تجعل أحد يشعر بأنه أقل منك، لأنه أسهل طريقة لقلوب الناس إنك ما تشعرهم إنهم أصغر منك. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الإنسان والمرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي الإنسان والمرسلات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: فقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم.